0: كذا قرحت في راسه. رجعنا بعدها طريق السعودية. يا سعودية أنا أشد النظام السعودي والقيادة السعودية. بصير كما قدر الواحد تبر ودخل في الدبور. السعودية بيتمهزلوا. الناس ونعم بهم التفوا. وما بنقول من أول الوعد يا خلق الله معنا عاقل معنا آدمي يشل ويحط والوجه الشكل وجه فايدة وكذاب نبسرها كذاب نبسر اللي بيشتغل من داخل واللي بيخرب من داخل والذي بيقاتل من خارج ويطعم بالزلط. الله والعملي ما رايك ما رايك أقول لي بعد هذا الأفعى تفتخر بهذا الآدمي قاعد الثورة تفتخر بقى أو ماشي ناف ما بالله كان ما رايق بمن زد نفتخر وهذا هي نعمة من الله بيدعي الناس داعي واحد أنتوا لا تستخفوش بالخروج الذي بتخرجوه ولا تقول هي وأنا ما عاد أخرج أفعل ولا ما عاد أسوي ما ماشي بسر المطر لما ينزل من السماء من عند الرحمن الرحيم هو قال قطرة فوق قطرة فوق قطرة ما ترلا وهي سيو قبال عينه وهذا من هنا آدمي ومن هنا آدمي ومن هنا كآدم وملوى الدنيا بمعنى أنه كلمتنا من كلمة القيادة وكلمة القيادة من كلمتنا ما عبش هذه كلمة خاذلة اجمعوا أحساسكم الواقع بيفعل لنا محسب الغريب والسعودي وغيره بيفعل لنا محسب والقيادتنا إيه والله أنهم بيفعلوا ألف محسب قال هذا بتاعي واحد وبيلف لك الناس هي خرج والناس في السبعين بعد ما ضرب والمطار دارين الناس بالوجع ومستنكري هذا الفعل الله يفعل لك أنت محسب ويفعل للقايد حقك محسب مش بسيط مش بسيط تقدر تنفذ كلامك وشروطك عاد احنا ذا فيه لا تقولوش إن القيادة حقنا متساهلين ولا القوات المسلحة يا أخي تضرب تضرب قلنا حرام إن احنا نشتي يحرقوهم حريق لكن هم دارين بعملهم هم أخبر هم أخبر المهم إن إحنا مامه يد واحدة وعقلنا ونرزع عليها وعيعين الله عيعين الله عليهم هم ما بيش لهم كلمة نافذة ومن اللي بينطح ويركض من راسه من هو السعودي ولا الإمارات ولا أي واحد من رؤساء العرب أتحداه إن الكراء أو كلمة من راسه بينطح من كركرة راسه مسيري وكما قد الآدمي مسير لا عاد تخيل لبارك أبدا ولا ما رعد الله قارح قام لنا بنداعيهم يا سعودي خيرة الله عليكم جون ست ما ينفعوكم الشاذل اليهود والنصارى ما بيبشروا للرد هو يفعل نثره وإحنا نفعل بدله فحين مرحلة مامه كسر الحصار نقطقط أبوه وعبامه نكسر الحصار بدعنا في مطار صنعاء وذحين مطار الحديدة ونكسر الحصار نكسره كسر خلاص نظافة وخليها هانك أهم ما عاد يسوى قفعا ملح ولا عدل الكلمة ولا عدله اعتبار اللي ما يجوز للرجاء يتمنى حذيته ادليت بأكثر من عباره فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة
1: جارح بشليش سام اف ام الحكمة اليمانية

0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وصلنا إلى موضوع

ولا في الاحتياجات الضرورية، وهذا مشكلة، مشكلة كبيرة. ليش احنا المسلمين في حالة مأساوية جدا، مأساوية جدا؟ والله ما احنا صنيعة القرآن اطلاقا، واقع العالم العربي الإسلامي ليس صنيعة القرآن اطلاقا، يعني ليس صنيعة القرآن، يعني بحالة إيجابية نادرة داخل العالم الإسلامي صنيعة القرآن فعلا. ما قد ارتقينا إلى مستوى القرآن، ما قد ارتقينا، خليك من مستوى القرآن إلى مستوى التفكير، في أكثر التفكير حق الصيني يا أخوة، ولا التفكير الذي عليها الهندي الذي بيعود البقرة يعني، والصيني البوذي الذي بيعود الأصنام يعني، ولا الياباني الذي بيعود الأصنام يعني. ما قد ارتقينا حتى إلى مستوى الروسي، الروسي يعني ما قد ارتقينا إلى مستوى أي الشعوب يعني. هذا مشكلة كبيرة جدا يعني، إنه أن يكون لدينا أعظم دين وأرقى دين وأرقى دستور وأرقى دين مرتبط بالفطرة، وفي الأخير يعني شعب يعبد بقرة ويمتلج بروثة البقرة ويقدسها، يعني يتفوق علينا فيما يتعلق بالتفكير الطبيعي، التفكير الطبيعي فيما يتعلق بالاقتصاد والبناء والتنمية، وهذا مشكلة كبيرة جدا. مختلف شعوب وأمم الأرض بيمتلكوا الوعي دي، بيحرصوا أن يكون لهم اقتصاد قوي ويكونوا أمم منتجة، منتجة يعني، ويعمل سياسات ممنوع أي دخول أي يعني بضاعة خارجية تضر بالمنتج المحلي، قوية في اقتصادها، تصنع وتوفر احتياجاتها الأساسية وتصدر حتى إلى بلدان أخرى. هذا حاصل لدى كثير من الأمم، الشعوب تنتج تصدر، ما هو فقط وفرت احتياجها الضروري، يعني الكثير من الدول ما وفرت فقط احتياجها الضروري بل أكثر من احتياجها، تصدر البلدان أخرى. ليش عندهم حس الإنتاج؟ احنا لابد أن نعمل كذلك، حسن التصرف، الرشد الاقتصادي، الرشد المالي، الرشد في التصرف المادي يا أخوها. البعض من الشعوب، اليابان مثلا الذي بضائعه تعتبر من سمعتها يعني عالمية، يعني على مستوى الإتقان بيتقن عمله، لأنه مدرك بأنها ستصنع هذه البضاعة المتقنة ثقة عند المستهلك، وهيكون لها مردود مالي عليه، يعني بيحاول يتقن ولو من منطلقات الربح، الربح المادي. هو عارف أنه كلما كان الإنتاج حقه متقن وقوي كلما سيكون مرغوب وموثوق ومؤتمن. إحنا يا أخوة كمسلمين يجب أن نستوعب أنه ما هو فقط يعني أن إحنا ننطلق من مستوى الربح، حتى مستوى أنه أداء الأمانة، لأن الله بيأمرنا كمسلمين نكون أمنا يعني متقنين. النبي صلوات الله عليه وعلى آله بيقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فمعنى إحنا دافعين، دافعين يعني دافع إيماني، أمر إلهي بأن نكون متقنين في أعمالنا، وفي نفس الوقت دافع الربح أيضا. عندما تكون متقن في بضاعتك وغيرها، على طول الناس هيركنوا على بضاعتك، هيأمنوا عليها، تربح، تربح في الأخير يعني، لأنهم عارف إن هذا إنسان متقن، ما ينتج إلا بضاعة، فعلا بضاعة على أرقى مستوى يعني، هذا أمين يعني، عرفتوا كيف؟ فنحن بأمس الحاجة إلى أن ننظر بشعور بمسؤولية، ويكون لدينا وعي استراتيجي تجاه أهمية الجانب الاقتصادي من أجل نكون أمة قوية، ونكون أمة حرة، ونكون أمة تستطيع تنهض على قدميها، وهذا مسؤولية الجميع. ما يقول واحد والله هذا مسؤولية الدولة، هذا مسؤولية القطاع الخاص، هذا مسؤولية الجميع، من الرئيس للفرد العادي، من الحكومة للشركة الخاصة للشركة العادية للأسرة المنتجة يعني. المسؤولية في الإسلام جماعية، المسؤولية، وستسأل يوم القيامة إن كنت قادرا على أن تبني بلدك اقتصاديا وأهملت الموضوع واستهترت به، ستسأل يوم القيامة عليه. يجب أنك تفهم ذا الشيء يعني، أي شيء أنت قادر عليه في بناء أمتك وشعبك وبلدك وفي مواجهة أعداء الله وتهمل وتستهتر، أنت مسؤول عليه، أنت مسؤول على الموضوع. احنا لابد ان نكون لدينا حس انتاجي. للاسف الشعوب العربيه الاسلاميه ما عندها الا ثقافه الاستهلاك، ثقافه الاستهلاك، يستهلك، نستورد ونستهلك، نستورد ونستهلك على اتفه وابسط الاشياء. الثقافه الاستهلاكيه هذه هتدمرنا يعني، وهتضرب اقتصادنا. هذا مهم، اللي هو انسان ما بيفكر الا بعقليه الاستهلاك، ولا إنسان مبذر مستهتر بالنعمة عابث، هذا ما هوش من الشاكرين أبدا. أن أول بوابة، أول مفتاح للشكر، وتقدير النعمة، تقدر النعمة. الإنسان الذي ما بيقدر النعمة أصلا هو عابث مستهتر، هذا نعمة من نعم الله عليك، هذا نعمة من نعم، نعمة من نعم الله، يجب أن تقدرها. هذا الشيء من نعم الله عليك، أنت مستخلف عليه، يجب أن تقدر هذا الموضوع باعتبار النعمة من نعم الله.
فالإنسان المستهتر هو ليس شاكر.

0: يعبث بكل ما في يده من إمكانات، يتلف الأشياء يحطمها، هذا ما هو تقدير للنعمة. من التقدير للنعمة أن الله استخلفك على سيارة مثلا، استخلفك على مزرعة، استخلفك على إمكانات معينة. يا أخي قدر نعمة الله عليك، اشكر النعمة تي. من الشكر للنعمة أنك تحافظ عليها، لا تستهتر، لا تحطمها، لا تحطمها. يعني احنا بحاجة نعالج المشكلة هذا في واقعنا اليوم على المستوى الثقافي، احنا بحاجة تثقيف توعية. الموضوع مهم جدا يا أخوة في ديننا، نتعامل مع الموضوع دينيا، ما هما بالله فقط من منطلق الأرباح. يعني دينيا المسألة إلى جانب أنها مفيدة، ربح لنا، فائدة لنا، هي أيضا يعني رضا لله رب العالمين، أوامر إلهية، وخلف التفريط فيها والاستهتار بها عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة. الموضوع مرتبط بالتزامات دينية، مبادئ دينية، أخلاق إسلامية. ضروري نخرج من التعامل المنفلت والعبثي والمستهتر، يعني ضروري نفهم ذي الموضوع. ربي أولادنا من الصغر ونحرص حتى على هذا النشاط، يعني على مستوى النشاط التعليمي، على أساس أن أجيالنا تمتلك وعي، يعرفوا قيمة النعم في أن نكون أمة قوية، أن نكون أمة حرة، أن نعيش حياة طيبة، حياة مستقرة. كثير من البؤس الذي بتعيشه أمتنا ما هوش طبيعي، ما هوش طبيعي يا أخوة، ما هوش حتى في حدود الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ما هيش ضمن هذا الموضوع. يعني الله بيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لكن وضعنا البؤس الذي احنا فيه خارج نطاق التقدير ذي الإلهي. لاحظتوا كيف؟ هو نتيجة سرقات، فساد مالي، إهمال، سياسات خاطئة، تصرفات غير صحيحة. وضع اقتصادي بيحتاج إلى وضع عام، يشتي سياسات عامة، يحتاج أيضا تعاون. في البلدان الأخرى نهضت شعوبها من خلال شركات، من خلال مؤسسات تجميع الجهد. الآن معنا مثلا قطاع التنمية والاقتصاد في البلد بدأ ينشئ جمعيات تعاونية. لو الجمعيات التعاونية هذا أنشئت في الهند ولا في الصين، أي دفع لها اندفاع كبير جدا، لأن شعب مثقف فاهم أهمية الجمعيات. وما نهضت الصين والهند إلا بالجمعيات التعاونية يا أخو، والشركات التساهمية، يعني رؤوس أموال محدودة تتجمع في جمعية تعاونية تتحول إلى رأس مال كبير جدا. رأس المال الكبير جدا هذا بإمكانه إيش؟ يعمل مشاريع عملاقة، يجي مردودها على هذول المساهمين في تلك الجمعيات المشاركين فيها، ويجي مردودها على الشعب بأكمله، يعني على الشعب بأكمله. فالآن مهم أن احنا نهتم بتلك الجمعيات التعاونية، كيف أنها تنجح، وبه نماذج ناجحة عندنا في اليمن بفضل الله، به نماذج ناجحة جدا. هذا النماذج الناجحة بتأكد على أن الفكرة صحيحة، الفكرة صحيحة. أنت لاحظ لما تنجح الجمعيات التعاونية في عدة مديريات وتفشل في عدة مديريات أخرى، ما هيش الفشل الآن في نفس الفكرة، الفكرة سليمة ما دام قد نجحت في مديريات متعددة وبيئات مختلفة داخل البلد. أكيد إن فشلها في أماكن آخر هي نتيجة ما هيش نفس الفكرة على الأشخاص القائمين عليها، ولا بخلل معين، ولا بخطوات قصروا فيها. المقصود أن قد به جهة معنية في قطاع التنمية والاقتصاد في الحكومة معنى يعني بتقييم واقع الجمعيات بشكل عام، وبيعمل على معالجة الإخفاقات فيها. فواقع العالم يا أخوة العربي والإسلامي هو خارج حتى حدود الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لا مبلغ نتيجة كما قلنا سياسة خاطئة، تصرفات غير صحيحة، سرقات. احنا بحاجة ننظم الجهد الجماعي، الجهد الجماعي تنظم تنظيم عملية الاستيراد والتصدير من خلال إجراءات كثيرة. ما هيش المسألة أن الله منحهم أشياء كثيرة وحرمنا في بلداننا، لا. اليمن مثلا هو من أفقر البلدان العربية، اليمن أكبر من اليابان، أكبر من بريطانيا، أكبر من دوله في مصاف الدول العظمى في العالم، في مصاف الدول الذي بيسموها الدول السبع، اليمن أكبر من بعضها. يعني بحسب الأرقام العالمية للدول الذي هي في الصف الأول من حيث قوتها الاقتصادية، اليمن جغرافيا أكبر من كثير من الدول، وبيمتلك إمكانات زراعية ما تمتلكها اليابان. اليابان مثلا ما بتمتلك بيئة زراعية ملائمة مثل اليمن، ولا معها أرض زراعية كاليمن. اليابان معظمها جزر بركانية غير صالحة للزراعة، وبيتكدسوا الناس فيها بأعداد هائلة جدا في بلور، محشورين فيها حشر، لكن نهضوا من خلال الاهتمام الصناعي، من خلال الاهتمام التجاري مثلا، من خلال التقدم العلمي. نهضوا أمة منظمة، أمة عندها اهتمام أنها تتقن تنتج إنتاج متميز. احنا بنمتلك يا أخو من القيم الدينية والمبادئ والتشريعات الإلهية ما يساعدنا على أن احنا نكون في موضوع الإنتاج أكثر الناس تميزا في الإنتاج، لأن الغش عندنا محرم، محرم حرام. يجب أن احنا نفهم أن يكون عندنا إنتاج سليم جدا من قيم دينية. المشكلة غياب هذا القيم يا أخوة، وعدم ربط الجانب الاقتصادي بنهضة الأمة. موضوع النهضة في داخل الأمة بكل شطب خلوه على جنب، ما له قيمة. أمتنا ما بتمتلك مشروع تنهض به، يعني جعلها حكام متسلطين، سرك فاسدين، أدوات الأمريكي والصهيوني اليهودي والنصراني، ما همها إلا الموقع والمسؤولية، الديول على العباد الله يدعسهم، مشكلة. فيجب أن ننهض يا أخوة، إحنا في مسيرة قرآنية وفي ثورة مباركة قيادة والله لا نظير لها في العالم بكله، ما عدا إلا إحنا يا أخوة الأتباع الشعب ننهض مع هذا القائد، نوقف معه، نوقف الوقفة الجادة، والله لا ننتقل نقلات كبيرة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

من المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم.

حسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي، وحي بعد كل حي، وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خير

إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيد

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة.

لهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبنون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

لقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم وعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

أحياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو

فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم بالدين ومواليكم.

تنقض الأبصار، وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر،

صفته وانحسرت العقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو ولا المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ استعد شد ناك. ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح استريح دور على اليمين لليمين در هيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مول مول

0: صوت الرجل.
1: فتش يا الأمريكية.
0: أحسن هو

يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا ق

الموت. هز الأرض. هز. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول.

0: هدف أمريكان.
1: معنويات
0: عالية. نار نار نار تشعل الميدان. هدف أمريكان.
1: خذ واحد يا فضوح. واحد حزة التنظيم. تحت.

0: السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزن صحي النائم خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: قدش يا السعودية
1: قدش يا السعودية
0: قدش يا

0: بني
1: احسن قال قول قول قول مي قول مي قول مي مد الذراع امام احسن فت فت قول قول قول قول مي نار نار نار الفيلم الدام بطل امريكان على هذا الهند.

0: صن
1: بادي موت
0: مال
2: الله أكبر
1: المغتدي كا المغتزي اللعنة عليك النصر
2: حيات ابنة الله
1: حيات ابنة الله
2: حيات
1: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال يمين

0: أحسن موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما ساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت راجبون. السلام عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير رجال، حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
6: هنا سام،
7: تاريخ حي،
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام،
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.
8: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
9: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار والصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل أحرار المقاومة. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد ومحور القدس وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم. موضوعها: فلسطين تصمد وتنتصر والعدو ينهار ويتخبط. أعزائنا المستمعين، نرتشف من قهوة الصباح بالنكهة الفلسطينية ونتكلم في موضوع صمود وانتصار فلسطين وانهيار العدو وتخبطه. فكلنا نعلم ونتابع مسار الصراع العربي الفلسطيني مع عدو الأمة والتجليات الواضحة التي صنعها والتحولات الإيجابية التي من الله سبحانه وتعالى بعونه ومشيئته بنصر طوفان الأقصى الذي قلب المعادلات وغير الموازين، وكذلك غير الموقف الأممي والعالمي بالمزيد من التضامن وتأييد الحق الفلسطيني المشروع بالنضال الجهادي لاستعادة حريته وسيادته على أرضه المغتصبة، والتي تعبر عن ذلك التأييد الشعبي المتواصل من خلال المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية بكل أنحاء العالم، في ظل ما يتمادى به العدو من قتل وحرب إبادة لأصحاب الأرض الحقيقيين الذين لا يزالون يعانون من ويلات التقتيل والتجويع والتشريد والنزوح بصورة لم يشهد لها تاريخ البشرية مثيل حتى في العروبة العالمية. وهنا يا جماعة الخير ورفاق الجهاد والمقاومة، وبحكم عنوان موضوع حلقتنا اليوم الصمود الأسطوري والانتصار لفلسطين وانهيار العدو وتخبطه مع الراعي الأكبر لعدوانه وصرفاء الشيطان الأكبر أمريكا طبعا ودول الغرب الكافر التي أصبحت معظمها تدعو لإقامة وإحلال الدولتين في أرض فلسطين المغتصبة، وهو في حد ذاته من قديمه الجديد كما يقال، فهذا قرار أممي، ونقصد به التقسيم منذ العام 1947 وما تلاه من مؤتمرات واتفاقيات لا تعدو كونها رمزية، وهي بالأصح ضحك على الدقون كما يقال، لأنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية وتكون منزوعة السلاح. وهذه هي الاشتراطات التي كانت لمعظم من صوتوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 80 بالدعوة لإقامة دولة في فلسطين ونزع سلاح المقاومة من قبل كثير، وهذا لا يقبله عقل ولا منطق. وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، حسب المقولة المعروفة. إذا نرتشف من قهوة فلسطين ونورد حقائق تؤكد عنوان الحلقة.

0: أحبة الجهاد المقدس والنضال المشروع، في كلامنا بموضوع فلسطين بصمودها الأسطوري ونصرها والعدو ينهر ويتخبط، فالمجاهدين الأشاوس في غزة يتحفوننا بين يوم وآخر بعمليات فدائية نوعية بتزلزل العدو وتجعل يتكبد خسائر في العدة والعتاد، بما يؤكد الحيوية في العمل الجهادي المقاوم، وتحت عدد من العناوين آخرها حجارة داود وعصا موسى. يؤيد ذلك ويدعمه الضربات الحيدرية من جبهة إخوان الصدق بوطن الإيمان والحكمة والجهاد، والتي تؤرق مجرمي الكيان المؤقت وتجعله فاقدا لأمانه وتزيده قلقا وحيرة. وإذا كانت ولا تزال عاداته التقليل يعني والإخفال للحقائق والتعتيم على إنجازات المقاومة التي أفشلت كل خططه بمختلف مسمياتها، طبعا كلنا بنتابع ذلك من خلال المصادر الخبرية وعلى رأسها وسائل إعلام الكيان ذاته التي تفصح عن الإخفاقات وبعض حقائق الفشل لمخططاته الإجرامية. وعادة ما بنسمعها أسبوعيا على لسان سيد القول السديد والفعل المحق قائد ثورتنا ومسيرتنا القرآنية المباركة، يحفظه الله ويرعاه.
1: فيما يتعلق بجبهة الإسناد في يمن الإيمان والحكمة والجهاد، فقد تميزت هذه الجبهة وبالذات في هذه الجولة بما فاجأت به العالم. فعلا الموقف اليمني بمستواه، بفاعليته، بشموليته، بزخمه، باستمراريته، بثباته، كان مفاجئا لأمريكا، مفاجئا للإسرائيلي، مفاجئا لمعظم البلدان والشعوب، مفاجئا للمراقبين والمتابعين والمحللين السياسيين. لم يكن أحد يتوقع أن يبرز الموقف اليمني بهذا المستوى، بهذا القدر من الفاعلية والتأثير في العمليات البحرية الفعالة جدا، في عمليات القصف إلى عمق فلسطين ضد الأهداف الإسرائيلية هناك، وأيضا في مستوى النشاط الشعبي الواسع جدا والتفاعل الشعبي العظيم والكبير. والموقف فيما يتعلق باليمن وجبهة الإسناد في اليمن هو موقف شامل كما
0: إخوتي أخواتي أبناء وبنات الجهاد في سبيل الله والحق. أما إذا ما جينا للكلام عن انهيار الكيان اللقيط وسط الصمود الأسطوري للمجاهدين بغزة والضفة وتخبطه، فحدث ولا حرج. أولا أن النتن المجرم يعترف أن دول العالم أصبحت تجعل الكيان في عزلة دولية ويعاني من المقاطعة من قبل حلفائه أنفسهم، وهذا ما بتأكده الشواهد المعاشة والحقائق الموضوعية، وبتأكده الإحصائيات لما يسمى بهيئة القوى البشرية والهيئات الأمنية اللي بتشير إلى أن عدد المعاقين من قطعان جنوده وضباطه قد تجاوز 100,000 شخص، أما المصابين بالجنون والأمراض النفسية فيبلغ أكثر من 31,000. كذلك بتتزايد أعداد الهجرة العكسية من فلسطين المحتلة إلى خارجها، وخاصة عبر البحر، وكذلك الجو في أوقات محددة بسبب الحظر الجوي الذي بتفرضه الجبهة اليمنية، ليضاف إلى الحظر والحصار البحري الذي جعل ميناء أم الرشراش المسمى بإيلات مغلق تماما، وانعدام الأمن في الموانئ الأخرى بفلسطين المحتلة، وتضررها بفعل الضربات اليمانية، وإعلان العديد من الدول الأوروبية حظر مجالها الجوي أمام الطيران الصهيوني. وغير ذلك من الحقائق التي تؤكد ما يعانيها الكيان المجرم من أزمات اقتصادية متعددة الأوجه والمجالات، وحتى النشاط السياحي والمصرفي وسوق المال والبورصات. وطبعا هذا كل يا رفاق الجهاد والمقاومة رغم الدعم اللامحدود للراعي الأمريكي والشراكة مع دول صهيونية الهواء الأخرى، يضاف إلى ما تم ذكره من مظاهر انهيار وتخبط الكيان، مقاطعة الكثير من الهيئات والمؤسسات الاستثمارية وقطاعات الرياضة والجانب الثقافي المتعدد الأوجه، والضعف الكبير في عمليات الاستيراد والتصدير، والتي تلتقي جميعها في الإسهام بتدهور سمعة ومصالح الكيان ووسمه بالكيان المنبوذ. حتى أن نتنياهو المجرم عندما كان يلقي كلمته في الأمم المتحدة في جلسة الأمانة العامة المنعقدة مؤخرا أو الدورة، انسحب معظم أعضاء الجمعية في دورتها الأخيرة المشار إليها. هذا يا جماعة الخير غيظ من فيض من حقائق انهياره وتخبطه التي تعجل إن شاء الله بزواله وكونه، وكما وصفه شهيد الأمة والإنسانية السيد المجاهد حسن نصر الله طيب الله ثراه وكل الشهادة من القادة في جبهة المقاومة اللبنانية وغيرهم من جنود الله هناك، بأنه أضعف من بيت العنكبوت. وسبحان الله العظيم القائل: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وله الأمر من قبل ومن بعد، وكان عهده مفعولة ومسؤولة، والعاقبة للمتقين المجاهدين في سبيله بمحور الجهاد والمقاومة.
2: الخاسر الأكبر في كل ما جرى ويجري منذ سنوات إلى اليوم هو فلسطين وشعب فلسطين وقضية فلسطين، والرابح الأكبر هو إسرائيل ونتنياهو. من أجل هؤلاء جميعا يجب أن نرفع الصوت، هذا رأينا، ونحن نرفع الصوت. وأنا عم بحكي بكل وضوح، ما تتصوروا أي شيء أي شيء أي شيء بيخطر بالبال قد يهددنا به أحد يمكن أن يمنعنا من مواصلة هذا الصوت العالي. سموه صراخا، معلش، هذا صراخ لله وفي سبيل الله ومن أجل عباد الله الذين تسفك دماؤهم في كل بلاد المسلمين.
0: إخوة الجهاد والمقاومة، لم يبقى لنا إلا أن نترحم على شهداء المقاومة في لبنان وفي اليمن، ونجدد العهد بالسير على خطاهم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، فهو سبحانه وتعالى ناصر المظلومين والمستضعفين. رسالة إكبار وإجلال لكل المجاهدين في سبيل الله والحق بمحور القدس والجهاد والمقاومة، ونشد على أيدي فصائل المقاومة الفلسطينية بالمزيد من الثبات والصبر في صمودهم الأسطوري، وكذلك كل دول محور القدس وعلى رأسهم جبهة اليمن التي لا تألو جهدا في المناصرة والدعم والإسناد لإخوتنا المجاهدين الأعزاء بفلسطين شعبا وجيشا وأمنا، كموقف مبدئي وثابت وأخلاقي وإنساني. ونبارك لكل المنخرطين والمتخرجين من الدورات التدريبية في قوة التعبئة طوفان الأقصى للدفاع عن قضية الأمة المركزية، وكذلك للسيادة وحرية واستقلال يمن العروبة والإسلام والجهاد المقدس. ولا نامت أعين الصحينة والمتصهينين والعملاء والخونة، والعزة لله ورسوله والمؤمنين الصادقين، وعاشت فلسطين حرة مستقلة. الله الله يا أعزائنا المستمعين في زيادة الدعاء لأهلنا بفلسطين بالفرج والنصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. ورحم الله الشهداء وشفى الجرحى وفرج عن الأسرى وعونه وتمكين سبحانه وتعالى ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. اتجدد لقاءنا مع صيني قشر وموضوع جهادي آخر. خاطركم مع الله.
3: صيني قشر بنكهة سام افتر.
4: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. أسعد الله صباحكم بالخير والعافية ونعيم الغيث ونعيم السيد. أهلا وسهلا ورحبتوا.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم جميعا أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين إلى هذا الصباح الجميل والرائع والصافي. ويقول علي ولد زايد: كبر الذره في رواها، رطب لها ثم رطب، كبر الذره في رواها. للحين الناس الرعية كلهم ما شاء الله عليهم محتركين، الذي بيحجن والذي بيخف والذي بيشز، عمل يا شعب في الذره من أجل أيش؟ تكبر. أصدقائي المزارعين، أنا شو أقول لكم؟ تشتوا سمد، والسمد مهم جدا للحين، لأن أنا داري أن الأرض حقهم قديم معظمها جدوم، قديم معظمها صلب، ما عبش هذه العمليات الزراعية القوية. ولا تخفش مني، هو هذا الواقع، أنا مطلع ومش مطلع من بعيد، ولا سمعت وقالوا لي الناس، ريت بعيني ونزلت المحافظات والوديان، يعني معظم الأراضي ما عبش غبوها إلا وقت المذرة، ما عبش هذا الشغب حق الشتاء ولا قلابها ولا خيسة ولا إضافة السماد البلدي في وقته، يعني ها. لكن ذا الحين ما يقع إلا خير، يقع شوي السماد وملحك كذي مع المطر هذا لجي لا ضمرت شذره وتضعف علينا، لأنه ضروري السماد علشان يعني تستر الذره دقوة ويكون محصولها جيد. ولو ما سمدتوش، وخصوصا في المناطق اللي فيها أمطار خيرات، عتصفر عليكم الذره وتمراض وتقع ضعيفة ويقع المسبلي صغير، وإحنا بحاجة للمسبلي أقل واحد مثل الراس الجاهل، وأكبر واحد مثل راس التبيع. نشتي مطاوي، المطوي يكفي اثنين، ما نشتيش مطوي يأكل واحد، نشتي بسرعة نرفع سقفنا وتوقعاتنا وأملنا في الله إن المطوي حقنا يقع كبير ونروح ذره خيرات. ولكن السماد مهم وضروري. أجي واحد من هناك من بعيد يقول لي: يا خبير بكم نشتري الكيس السماد؟ قدوب مبلغ وقدره. أنا ما شاء أقول لكم، شدنا هد بس أقول آه، الله يعين المزارعين، الله يكون في عونهم ويكتب أجرهم. ما قالوه والله أنه واقع وسقط. وقد نادينا وناشدنا في الحكيم اليماني أكثر من مرة، وبناشد الجهات المعنية انتبهوا للسماد يا خبر القادمين، احنا على موسم كبير، ما بالله ادركوا، نسقوا مع القطاع الخاص، دخلوا املوا الأسواق سماد من أجل أي نحصد. لأنه قال علي ولد زايد: قال بطلت مالي من الذبل، ما شفت منه إفادة لما دخل مالي الذبل وشفت منه عجائب. أعانكم الله ووفقكم الله، وكل ما عطيته الأرض حقها هي بدي أعطي مقابل ما عطيته. لا تقلقوش، ما انتوش خاسرين أبدا أبدا أبدا. عاد قولوا السمد قليل، لكن عايقوا عين الحب خيرات، وقيمة السمد عايقوا كذا حب ولا كذا حنحب من هنا يكسب من الدنيا عواف. يلا المهم، هذا ما حبيت أن أطرحه عليكم في بداية حلقة هذا الصباح في الفقرة الأولى، وننتقل بعد فاصل قصير إلى فقرتنا المعتادة والدائمة، فقرة التقويم الزراعي الحميري في اليمن.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم جميعا أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات. طبعا ذو مذران أنتم دارين ما هو، فيها النضية وفيها المعيلة، هذا موسمين، في مكيراس والبيضة يقولوا معيلة اللي يدروا هذا الأيام في المناطق الشرقية مثل البيضة ومكيراس والعوادل، وأما في صنعاء ومناطق صنعاء وما حولها يسموها الصربي أو النضية، يعني قلة بلسن سقلة عثار كلن هؤلاء سابرات يذروا الآن. الذي يتخلى على ورع أو نقول قسم أو شتفه من أراضيها الزراعية يذرها هذا الأيام بذي المحصول، وما بيقولوا كروف لزرعك في العلب شرب ولا لا زد شرب، شكل جلب ولا يهمك كسارة، شكل جلب ولا يهمك كسارة، هذا مثل من تعز. وفي العلب شول ولب، كم يا أمثلة تدل على هذا الموسم الذي احنا فيه، واحنا اليوم في أول نجوم العلب أو في بداية أمطار الخريف. هيا يا مصلين على محمد وآله صلوا على النبي خيرات، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلاة تملأ الأرض والسماء، صلاة تملأ ما شاء الله من غير ما نعلم، صلاة تملأ قلوب كل المؤمنين الصادقين المتوكلين على الله. أيام صلين على محمد وآله. إحنا في ذو مذران، ذو مذران ما هو الشهر الحميري، اليوم سبعة ذو مذران، سجلت عندكم سبعة ذو مذران، يوافق السبعة أيش؟ سبعة تموز. أما الشهر الميلادي فاليوم 20 أيش؟ يوليو، 20 يوليو. ومنزلة الشمس إحنا اليوم كم؟ ستة النثرة، هذا منزلة الشمس، إحنا في النثرة، منزلة الشمس مش نثر من نثرات الأرض، هذا النثرات السماء، اليوم ستة النثرة في منزلة الشمس. أما الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله، اليوم أيضا ستة الذراع، ستة أيش؟ الذراع. والمعلم الزراعي اليوم هو 2 العلب أو خريف العلب، اليوم 2 العلب، والعلب علباها وسهر ربها والروابع أمها وابها. أما المتوسط وقت العشاء اليوم 2 الزبانة، 2 أيش؟ الزبانة. والزبانة عبارة عن كوكبان زاهرا يعني مسرجت قوي، بينهما قدر 2 متر، رقم 1 يتجه نحو الشمال الشرقي وخلفها الثاني، بس نرفع روسنا بعد صلاة العشاء إذا السماء صافي وعن رن النجم هذا واضح. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد، نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير، إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

اسمع يا طالب الله وافهم يا كل تاجر، محصول زراعة القمح هذا العام زاد 10 أضعاف الأعوام الماضية لما وجدت الهمة والإرادة القوية، والأرض لا زالت واسعة ومهيئة لمئات الأضعاف من هذا المحصول.

هذه الأرض من عادها أغنته ومن عاد الرجال فنته. من ملك الحب ملك ما حب، والإمام حب يبيع ما حب من أجل الحب، كنز الحب ولا كنز

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: سيجارة إلكترونية واحدة أشد خطورة من 20 سيجارة عادية، وكلاهما يسببان أمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين وغيرها من الأمراض، وتزداد الخطورة كلما كان الإنسان أصغر عمراً. راقب ابنك اليوم قبل أن تندم ويندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
1: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام إف إم، والعود أحمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الاثنين 6/1448 الموافق 20 يوليو 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنوانات في رئيسيتها، ناقش مع قيادات وزارة التربية استكمال دمج قطاعات التعليم، مفتاح دمج قطاعات التعليم يبني منظومة تعليمية موحدة. ناطق الحكومة، التفويض الشعبي لقائد الثورة يجسد وحدة الموقف في مواجهة العدوان. وقفات قبلية مسلحة تؤكد الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان وفك الحصار. الفاتورة المذلة للعدوان وسقوط الأقنعة الوظيفية السعودية. تعرض السفينتين لحادث وتراجع أخريين بعد محاولة عبور مضيق هرمز. الجيش الإيراني استهداف قواعد ومنشآت أمريكية في الكويت. تجدد الخلافات بين ميليشيات طارق عفاش والإصلاح، احتجاجات مناهضة للاحتلال السعودي في المهرة، وقبائل أبيان تتوعد بالزحف إلى عدن. جيش العدو الإسرائيلي ينفذ عمليتي تفجير في مرج عيون. الأورو متوسطي، تصريحات وزير الدفاع الصهيوني تكشف نهجا تدميريا في جنوب لبنان. أيضا على صحيفة الثورة، 35 شهيدا و150 مصابا في القطاع خلال 24 ساعة، وتحذيرات من انهيار وشيك للمنظومة الصحية في غزة. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت، رئيس مركز أبحاث ألماني للمسيرة، الحشود اليمنية دشنت مرحلة مفصلية ورسالتها وصلت إلى واشنطن قبل الرياض. محمد منصور للمسيرة، اليمن ماض نحو معادلة الحصار بالحصار إذا لم تتراجع السعودية. سياسيون، الاحتشاد الجماهيري ينذر بمرحلة حاسمة ومعادلة الحصار بالحصار تقترب من التنفيذ. قبائل ثلاب عمران تعلن الاستنفار العام لإنهاء الحصار والعدوان. القوات المسلحة اليمنية تعلن عن بيان مرتقب يومنا هذا يليق بتطلعات الشعب اليمني. الخارجية، الحقوق المشروعة للشعب اليمني لن تستجدى من العدو السعودي بل ستنتزع منه بإذن الله. الفرح للمسيرة، الثقة بالله وعدالة القضية وصمود القيادة والشعب ركائز النصر في مواجهة قوى العدوان. أيضا على المسيرة نت، تصعيد صهيوني متواصل في لبنان يؤكد سقوط رهانات المهادنة وصوابية خيار المقاومة. غزة، 30 شهيدا وجريحا في مجازر صهيونية متواصلة منذ صباح يوم أمس، وحماس تستنكر صمت الوسطى والأمم المتحدة. أيضا على المسيرة، فشل الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة والردع الإيراني يفرض معادلات ويفكك جبهة الأعداء. شهيدان برصاص الاحتلال خلال هجوم للمغتصبين في دير جرير شرق رام الله. اعترافات أمريكية وصهيونية بخسائر فادحة في صفوف واشنطن جراء ضربات الصواريخ الإيرانية المتطورة. دبلوماسي إيراني للمسيرة، لا قيمة لتوقيع ترامب وسنواصل الردع حتى الانتصار وإفشال مشروع فتح هرمز. خاتم الأنبياء يتوعد أمريكا والجيش الإيراني واصل عملية الصاعقة. غاليباف، الوحدة أساس الانتصار ومضيق هرمز تحت السيطرة. صحيفة أمريكية تكشف عن محاولة إسرائيلية بقيمة 50 مليون دولار لتغيير الرأي العام الأمريكي. الإعلام الأمريكي، ترامب عالق في مأزق حقيقي وصواريخ إيران تعكس ضعف أمريكا في المنطقة.
تظاهر في برلين دعما لفلسطين ولبنان وإيران ورفضا للعدوان الصهيوني الأمريكي. أيضا على المسيرة، الحرس الثوري الإيراني يفقأ عين أمريكا الرقمية، تدمير بيتلكو ومركز الذكاء الاصطناعي بالبحرين. غريب أبادي، العدوان الأمريكي على دارخوين تعرض خطير للبنية التحتية الإيرانية. حرس الثورة الإسلامية يعلن استهداف مركز قيادة أمريكي في التنف بسوريا. حرس الثورة يعلن سلسلة هجمات ضد مواقع وقواعد أمريكية في المنطقة. إلى موقع الميادين، القوى الكردية الانفصالية لم تلتزم بالاتفاق الأمني بين بغداد وطهران. تقرير: مقتل 114 مدنيا باعتداءات حركة M23 شرق الكونغو خلال حزيران يونيو. صور أقمار اصطناعية توثق دمارا هائلا بمستودع أمريكي بقاعدة العديد بقطر. القوات اليمنية، بيان الاثنين يتضمن موقفا مهما يليق بتطلعات شعبنا العظيم. غزة، الاحتلال يكثف غاراته على خيام النازحين ويواصل نسف الأحياء السكنية. بعد هجوم إيراني، القيادة الأمريكية تقر بمقتل وإصابة جنود أمريكيين في العراق والأردن. المقاومة في العراق: لا عمليات لنا مؤخرا، وحربنا ضد واشنطن مرتبطة بتوسع الحرب على إيران. حرس الثورة يكشف تفاصيل الهجوم على قاعدة التنف ويؤكد: السيطرة على هرمز بيدنا. ختاما، حرس الثورة بالتعاون مع الشعب الأردني استهدفنا قوات وطائرات أمريكية. عدوان أمريكي على 8 مدن إيرانية جنوبية البلاد. كانت هذه أبرز وأهم العناوين. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفاء عبد الملك، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: اليوم 20 من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 4 غارات على مديريتي ميزر وصرواح بمحافظة مأرب، كما شن غارة على مديرية الحزم في الجوف، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة.
4: منذ بداية العدوان على بلدي، كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد. كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 4 غارات على مديريتي مجزر وصرواح في محافظة مارب، كما شن غارة على مديرية الحزم بمحافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان التجسسي 4 غارات على الجاح في محافظة الحديدة في خروقات مستمرة ومتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، في محافظة صعدة استهدف العدو السعودي بقصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من مديرية شدة الحدودية، ما أدى لتضرر ممتلكات المواطنين الخاصة والعامة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 49 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها 3 هجمات لطيران تجسسي مقاتل على حيس، و5 خروقات بقصف صاروخي ومدفعي، و32 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 80 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 6 هجمات للطيران المسير المقاتل، و11 خرقا بالقصف المدفعي، و53 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، شن العدو الإسرائيلي عدوانا غاشما على محافظة الحديدة، حيث استهدف بعدة غارات محطة الكهرباء التي تغذي مدينة الحديدة الساحلية بالكهرباء، واستهدف كذلك ميناء الحديدة وخزانات الوقود بسلسلة غارات، وجميعها أهداف مدنية. وأكدت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها أنها سترد على هذا العدوان الإسرائيلي السافر، وأنها لن تتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي، مع تأكيدها على ما ورد في بياناتها السابقة اعتبار يافا غير آمنة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، طهر المجاهدون في الجيش واللجان الشعبية قلل في نهم وحيد الذهب المطل على مفرق الجوف، وسقط 10 المنافقين قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة بعد إفشال محاولة تسلل لهم باتجاه موقع جندلة التابع للمجاهدين في منطقة الساق بمديرية عسيلان، كما دمرت وحدة الهندسة بعبوة ناسفة طقما عسكريا للمرتزقة في عسيلان شبوة، ما أدى إلى تدميره ومقتل من كان على متنه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، أفشل أبطال الجيش واللجان الشعبية للمرة الثانية محاولة تقدم حاول بها الغزاة التقدم باتجاه معسكر خالد في مديرية موزع في تعز، وكبدهم الأبطال خسائر فادحة في العديد والعتاد، ودمروا عددا من آلياتهم خلال كسر الزحف باتجاه معسكر خالد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية جديدة وأحرقوا آليات المرتزقة بشكل كبير في التحيتة بالساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية نوعية شرق التحيتة وكبدوا المرتزقة خسائر فادحة في العديد والعتاد، كما أفشلوا زحفا مكثف للمرتزقة على منطقة رشاحة في قطاع نجران، وسقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال كسر زحفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب أعداد من المرتزقة بعملية نوعية على مواقعهم في منطقة الجبلية جنوب التحيتة، وتم اغتنام عتاد عسكري، وتم تدمير مدرع وأربع آليات للغزاة والمرتزقة وقنص اثنين منهم في المديرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 كسر مجاهدو الجيش واللجان الشعبية زحفا للمرتزقة في مديرية الصلو بتعز، ترافق معه تحريق طيران العدو وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة، ولاذ من تبقى منهم بالفرار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 كسر المجاهدون زحفا واسعا لمرتزقة العدو السعودي على جبل تويلق، وسقط قتلى وجرحى في صفوف الأعداء وأسر بعضهم، كما شن الطيران غارات لإسنادهم دون إحراز أي تقدم، ونفذ الأبطال المجاهدين هجوما مباغتا على موقع المعريضة، وقتل سعوديين واغتنمت أسلحة، كما تم تدمير مدرعة عسكرية قبالة جبل الدود، وقتل وأصيب من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 سقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة بعملية هجومية على موقعين في صحراء البقع، واستهدفت المدفعية تجمعاتهم خلف جبال عليب والعواضي وشرق أضيق وقبالة منفذ الخضراء، محققين إصابات مباشرة، كما تصدى المجاهدون لزحف المرتزقة قبالة منطقة أضيق في صحراء البقع، ورغم مساندة الطيران لهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الأعداء بينهم قيادات وتدمير آلية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 فهر المجاهدون عدة تباب قبالة منفذ علب في عسير المحتلة بعد عملية نوعية عسكرية، وكسروا محاولة يائسة للعدوان لاستعادتها، وسقط أعداد كبيرة من المرتزقة قتلى وجرحى، وتم إحراق آلية لهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت القوتين الصاروخية والمدفعية بصلية صواريخ كاتيوشا وعدة قذائف مدفعية تجمعات المرتزقة في مجازة وقبالة منفذ علب، وحققوا إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل 5 عناصر من مرتزقة العدو السعودي بعمليات قنص، وتم إحراق آلية لهم شرق الدود، وقتل وأصيب من كان على متنها، كما أطلق المجاهدون صاروخ زلزال 1 على تجمع الأعداء قبالة السديس، وقتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي بقصف مدفعي على تجمعاتهم في جبل قيس، ولقي عدد من جنود جيش العدو السعودي مقتلهم وأصيب آخرون بكمين محكم لوحدة الهندسة في موقع نعشاو، كما استهدفت المدفعية تجمعات وتحصينات المرتزقة بعدة قذائف غرب حيران، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن سلاح الجو المسير عدة هجمات بطائرات قاصف توكي استهدفت رادارات ومواقع عسكرية مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وأصابت العملية أهدافها بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أعلنت وحدة القناصة قتل وإصابة 7 جنود من المرتزقة قنصا جنوب وغرب حيران في حجة، وتمكنت من الإطاحة ب4 مرتزقة قنصا شمال حيران، كما نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع المرتزقة في مجازة الشرقية، وأسفرت عن تكبيد العدو خسائر مادية وبشرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية تطهير لإحدى التباب العسكرية للمرتزقة شرق الدود، وكبدوهم خسائر كبيرة في صفوفهم وعتادهم، كما أسفرت العملية عن إحراق آلية عسكرية واغتنام العديد من الأسلحة وسقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو وفرار من تبقى. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-4-5 أو 01-2-5-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم وحدكم، شعبنا إلى جانبكم.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير يا قدس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد والصباحية الجديدة والفترة الصباحية من إذاعة سام اف ام. صباح الخير يا قدس. صباح الخير يا قدس، فترة مباشرة معكم على أثير إذاعة سام اف ام عبر موجاتها العاملة 99.1 و99.3 و93.5. وفي حال انقطاع الترددات العاملة يمكنكم الاستماع إلينا عبر موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو جاردن وتيون إن. في هذه الفترة الصباحية دائما ما نسعى إلى الحديث عن آخر المستجدات وآخر الأخبار في محور المقاومة وفي فلسطين وغزة ولبنان والعراق، وكذلك إيران. الدول الثابتة والصامدة أمام العدوان الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني الذي يسعى إلى إبادة الإنسان، الذي يسعى إلى بطش والسيطرة على الأراضي العربية والسيطرة على الأراضي الفلسطينية والهيمنة على الشعوب العربية وسلب الحرية منها، بل وإخضاعها له دائما لتكون هي المجيبة لكل ما يريد والمسلمة لكل ما يأمر، والتي تقول سمعا وطاعة دون أن تفاوض أو دون حتى أن تفكر. هكذا يريد العدو الإسرائيلي لكل دول المنطقة، تكون حاضرة فقط لما يريد، مستجيبة لما يريد، تابعة له. هكذا يسعى العدو الإسرائيلي والأمريكي وأذنابهم في المنطقة بأكملها. لكن هناك في المقابل شعوب حرة وقيادة حكيمة، وهناك من يسعى إلى الحرية ولا يقبلون أن تساوم عليها حريتهم أو حتى أن يتم إخضاعهم، فهم أحرار، لهم سيادتهم ولهم حريتهم، ولا يسمحون للعدو الأمريكي أو الإسرائيلي أن يتحكم بهم مهما طال بطشه ومهما زاد عدوانه. العدو الأمريكي وكذلك الإسرائيلي لا زال إلى يومنا هذا، بل إلى لحظتنا هذا، يستمر في قتل إخواننا الثابتين والصامدين في غزة وفلسطين. لا زال إلى يومنا هذا يرتكب الخروقات، يرتكب المجازر، سواء بالقتل المباشر أو بالاعتقالات لأطفال صغار أو حتى جبان بدون أي وجه حق، فقط يسعى إلى بطش وإلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية عن طريق الدخول إلى الأراضي الفلسطينية ومحاولة استيطانها والتوسع في الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. وكذلك لبنان، الصمود الثبات والضفة الغربية، صمودها وثباتها لا يمكن أن يسكت عليه العدو الإسرائيلي، كيف لا وهو يبحث عن كل شيء قد يؤكد أنه لا يتبع أي عهود أو مواثيق. ليس هذا فقط، بل أمريكا لا زالت إلى يومنا هذا ترتكب عدوانا إجراميا في الأراضي الإيرانية، عدوانا إجراميا يستهدف فيه المقومات الأساسية في إيران، يستهدف المواطن، يستهدف كل من هو حر، كل من هو يجابهه، يسعى فقط إلى أن يسلم أو تسلم هذه الدول. لكن هيهات أن تسلم، هيهات أن تسكت، كيف لا ومنهجها دائما هو علي بن أبي طالب الحر، كيف لا وهو منهجها دائم آل البيت، كيف لا وهو منهجها دائم البحث عن الحرية ومجابهة الظالمين، كيف لا وهو منهجها دائم لا للذل ولا للخنوع ولا للاستكانة للعدو مهما طال أو زاد في إجرامه ومهما زاد في عدوانه، فهم ثابتون إلى يومنا هذا. ولا زالت غزة تفقد أطفالها وشبابها، لا زالوا يقارعون الموت ويوجهون للموت في كل لحظة، سواء من نقص الدواء أو من نقص الغذاء. لن ننسى في كل صباح وكل فترة أن نتكلم عن غزة الصمود وفلسطين الصمود، أو حتى عن لبنان أو حتى عن إيران أو حتى عن أي دولة تقارع الظالمين. لن ننسى في أي لحظة أن نذكركم ونذكر أنفسنا أن لا زالت الجرائم والمجازر ترتكب بحق إخواننا إخوان الصدق في غزة وفلسطين. ولا زالت إلى يومنا هذا العدو الإسرائيلي والصهيوني يواصل ارتكاب جرائمه بالآمنين المدنيين في قطاع غزة. أهالي غزة بسبب أن العالم بدأ ينسى أو يتناسى ما يحصل في قطاع غزة وفي فلسطين، البعض يتوقع بحكم أن البروباغندا الإعلامية للعدو سكتت وصمتت عن ما يحدث من جرائم ومن مجازر في قطاع غزة، في الضفة الغربية، في القدس المحتلة، في فلسطين المحتلة. البعض انشغل بأمور ثانوية، تناسى ما يحصل في قطاع غزة، بات يشاهد وسائل الإعلام لا تتحدث ولا تعطي أهمية أو أولوية في أخبارها ما يحل بأهالي قطاع غزة. فما كان من أبناء قطاع غزة إلا أن أقاموا حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أسموها كذبوا عليكم. هذه الحملة التي انطلق من خلالها أبناء قطاع غزة لإظهار المظلومية المستمرة، الإجرام المستمر، الاستهداف الذي لم يتوقف ليوم ولليلة، هذا الاستهداف الذي لطالما تكرر بأبشع صورة، مجازر، محارق، جرائم، صواريخ تسقط على الآمنين في خيامهم، صاروخ يزن مئات من الأطنان يسقط فوق خيمة من قماش متهالك، إلى جانب ما يعانيه أهالي قطاع غزة من ارتفاع في درجات الحرارة، من انعدام الغذاء والدواء والمياه النظيفة، كل أشكال وصنوف العذاب يتجرعونها في قطاع غزة. حتى أنه إحدى الصهيونيات تحدثت وقالت يجب أن نطبق الحصار وبشدة على أهالي قطاع غزة لكي يتضوروا جوعا ويلجؤون إلى مغادرة قطاع غزة بحثا عن الدواء، بحثا عن الغذاء، بحثا عن الأمان. هم يراهنون بهذا الحصار بأن أهالي قطاع غزة سيتركون منطقتهم الذي استمروا من 2023 وهم في ذات المكان، لم يتزحزحوا، ينزحون من منطقة إلى منطقة لكن لن يخرجوا من قطاع غزة، ويقدمونها لقمة سائغة للعدو الصهيوني. لذلك هذه الحملة، حملة كذبوا عليكم، تظهر أن العدو كذب عليكم عندما يتحدث عن الهدنة في قطاع غزة، وأن الصواريخ متوقفة وأن الاستهداف قد توقف. العدو الصهيوني يواصل ارتكاب جرائم بحق المدنيين في قطاع غزة، مستغلا اتفاق وقف إطلاق النار لمواصلة سياسة القتل والتدمير والنسف، في وقت تواصل فيه المقاومة الفلسطينية التزامها باستحقاقات الاتفاق وضبط النفس مقابل تنصل الاحتلال من التزاماته وتصعيده وتصعيد اعتداءاته أيضا بحق المدنيين.
1: ويأتي هذا التصعيد في ظل تنصل الوسطاء عن إلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق أو وقف جرائمه، بينما ينصب تركيزهم على ممارسة الضغوط على المقاومة ونزع سلاحها، في موقف يكشف انحجازا فاضحا للأجندة الصهيونية وتجاهلا لمعاناة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. وفي مجزرة مروعة استشهد 5 فلسطينيين من أسرة واحدة، هم أب وزوجته وثلاثة من أطفالهم، وأصيب 10 آخرون إثر غارة صهيونية استهدفت شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة.
0: بدورها علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس على هذه الجريمة، معتبرة أن قصف طائرات العدو الصهيوني لشقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة ما أسفر عن ارتقاء نحو 5 مواطنين هو جريمة حرب متعمدة. وقالت أن جريمة العدو في حي النصر امتدادا لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ قرابة 3 سنوات باستهتار تام بالمجتمع الدولي والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مضيفة أن هذه الجرائم المستمرة تكشف عن الوجه الحقيقي للعدو وتعطشه لدماء شعبنا وسعيه الحثيث لاستمرار الإبادة الجماعية في غزة. وفي ختام بيانها شددت حماس على أن العدو يستمر في الإبادة الجماعية بغزة تحت غطاء اتفاق وقف إطلاق النار، مستغلا حالة الصمت والعجز الدولي غير المبرر.

0: بالعودة إلى الإجرام الصهيوني، توسعت جرائم العدو بعد استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال في منطقة الفروسية شمال غرب مدينة غزة، فيما أصيب مواطن بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب القطاع. جاءت هذه الجرائم بعد سلسلة متفرقة من سابقاتها صباح يوم أمس، حيث ارتقى على إثرها 8 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وإصابة عدد من المواطنين، لترتفع حصيلة الإجرام حتى يومنا هذا إلى 30 شهيدا وجريحا، فيما يشار إلى أن العدو ارتكب جرائم مروعة ارتقى على إثرها أكثر من 30 شهيدا وجريحا، وهي أرقام تؤكد استمرار الإبادة الجماعية برعاية أمريكية وتحت غطاء الاتفاق الهش والوسطاء المتواطئين. وعلى وقع هذا الإجرام أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 19 شهيداً و60 جريحاً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية، مؤكدة ارتفاع إجمالي عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى 1144 شهيداً و3703 جرحى، في دليل على استمرار الاحتلال في جرائم الإبادة. كما أكدت الوزارة ارتفاع الحصيلة الإجمالية للعدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 73269 شهيداً و173811 جريحاً.
1: وفي سياق سياسة التدمير الممنهج، نفذت قوات العدو الصهيوني عمليات نسف لمنازل المواطنين شرق مدينة خان يونس قبل أن تعاود نسف منازل سكنية في المنطقة ذاتها، مواصلاً استهداف الأحياء السكنية. ودمر طيران الاحتلال منزلاً لمواطن جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع، وتسبباً في أضرار كبيرة بالمنازل المجاورة، كما دمر منزلاً آخر شمال بلدة القرارة في خان يونس، ما يكشف إصراره على فرض مخطط التهجير والإبادة. وتؤكد هذه الجرائم المتواصلة أن الاحتلال يواصل استغلال الاتفاق كغطاء لمواصلة حرب الإبادة بحق الفلسطينيين، واستفيد من غياب أي ضغط حقيقي من الوسطاء لإجباره على الالتزام بتعهداته، في وقت تتجه فيه جهودهم نحو الضغط على المقاومة بدلا من وقف العدوان، بما يعزز الاتهامات بإنحيازهم للرؤية الصهيونية، ويؤكد أن الاحتلال ماض في انتهاكه لما لم يواجه بموقف يفرض عليه الالتزام ويضع حدا لجرائمه.
0: أيضا يواصل العدو الصهيوني انتهاكاته وجرائمه في لبنان عبر سلسلة اعتداءات شملت تفجيرات ميدانية وغارات جوية واستهدافات بالطائرات المسيرة وعمليات تمشيط وإجراءات تعسفية بحق المدنيين، في مشهد يؤكد إصرار كيان الإجرام على مواصلة العدوان وعدم الالتزام بأي اتفاقات أو تفاهمات. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على البلاد منذ 2 مارس الماضي إلى 4328 شهيداً و12227 جريحاً، في مؤشر على استمرار الكلفة الإنسانية الباهظة للعدوان. وعلى الصعيد الميداني، نفذ جيش العدو سلسلة تفجيرات استهدفت محيط بلدة كفر تبنيت وبلدة الطيري، كما نفذ تفجيرين في بلدة زوطر الغربية ومدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، في تأكيد على استغلاله للاتفاقيات الهشة والفاضحة مع السلطة اللبنانية. وفي سياق التصعيد الجوي، شن الطيران الحربي الصهيوني غارات على بلدة المنصوري والنبطية الفوقة، كما استهدف محيط بلدة كفر تبنيت، في حين أغار فجرا على أطراف المنصوري ومجد الزون، لتؤكد هذه الغارات الكثيفة توجها صهيونيا لتصعيد أوسع. كما كثف العدو استخدام الطائرات المسيرة مستهدفا مرتفعات علي الطاهر وأطراف بلدة زوطر الشرقية، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثة وحريص، ما أدى إلى إصابة امرأة.
1: كما امتدت الاعتداءات إلى عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة الخيام، بالتزامن مع قيام جنود العدو بإجبار عدد من المزارعين العاملين في أراضيهم بين عين عرب والماري على مغادرة المنطقة. وفي تداعيات العدوان المستمر، أفادت مصادر لبنانية بإصابة عدد من الأشخاص جراء انفجار مخلفات من الاعتداءات الإسرائيلية في البلدة المنصورية جنوب لبنان. تؤكد هذه الاعتداءات المتواصلة أن الاحتلال لا يعترف بالمواثيق والالتزامات الدولية، وأن سياسة تقديم التنازلات أو الرهائن على الاتفاقات معه توفر له غطاء للاستمرار في انتهاكاته بحق لبنان وسيادته وشعبه.
2: لليوم 83 بعد 200 على التوالي تتواصل الحروقات الصهيونية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بارتقاء عدد من الشهداء وسقوط عشرات الجرحى إثر قصف مدفعي وجوي مكثف استهدف غرب مدينة غزة. وفي مشهد وأمام الكيان الصهيوني وعصابات جيش الإرهابي بات لا شيء آمن، استهدفت مدفعية العدو الصهيوني خيمة تؤي نازحين في منطقة شارع كشكو شرقي حي الزيتون، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بينهم سيدة وإصابة طفلتها، كما أصيبت طفلة برصاصة مباشرة في الرأس أطلقتها قوات الكيان الصهيوني جنوب مدينة خان يونس من منطقة بئر 19 إلى مجمع ناصر الطبي في حالة حرجة.
3: كنت والله في الخيمة تبعتنا بعمارة بدي أتوضى بدي أصلي، والله لأن سمعنا صوت صاروخ نازل، والله عيالي من امبارح في الليل بتقول أنا قلبي باكل فيه، قلت والله بنت الناس والله ما في ولا حاجة، كنت ألفت حوالين الخيمة والله ما في حاجة، ويقول لي كيف مشت ولا حاجة تونه، فجأة بتوضى نزل صاروخ انفجار قوي جدا.
2: وفي غضون ذلك وفي مشهد يدمي القلوب، شيع في مستشفى الشفاء جثامين 3 مواطنين من عائلة واحدة استشهدوا في غارة جوية استهدفت المربعات السكنية بحي الزيتون لينضموا إلى سجل الضحايا المدنيين المتصاعد.
4: قال أوهم العالم أنه في وقف إطلاق نار في قطاع غزة، لكن الحقيقة لا في وقف إطلاق نار بل على العكس، الدمار زاد والقصف زاد.
2: مشاهد الإجرام توثق حجم الرعب والهلع الذي يعيشه أطفال غزة، حيث يظهر أحدهم وهو يحاول الفرار مذعورا من دوي الانتهاكات والقصف المستمر. القدس المحتلة هي الأخرى تتزايد فيها التحذيرات من أخطار حدوث انتهاكات واسعة النطاق للمسجد الأقصى المبارك، تزامن مع تصاعد دعوات لجماعات الهيكل المتطرفة لتنفيذ اقتحامات جماعية غير مسبوقة فيما يسمى ذكرى خراب الهيكل، وسط مخاوف من فرض واقع تهويدي جديد داخل باحة المسجد الشريف. مدن الضفة الغربية المحتلة يواصل فيها المستوطنون تنفيذ سياسة فرض الوقائع على الأرض. في البلدة القديمة بالخليل حيث اقتحم عشرات المستوطنين المسلحين الأسواق والمناطق السكنية وأجبروا أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها بقوة السلاح، مما أدى إلى شلل كامل في حركة المواطنين وعزل السكان عن منازلهم. وفي إطار التضييق الاقتصادي هدمت آليات الكيان الصهيوني منشأة تجارية فلسطينية، مما كبد أصحابها خسائر مالية فادحة.
5: من عروض المحلات اللي تم هدمها محل تجهيز سيارة، محل ميكانيك كهرباء السيارات المفصلة، وأنا كمان مشطب في لقدام حمامات زراعية.
2: كما قامت مجموعات استيطانية بحقن مواشي المواطنين بمواد سامة في وادي الرحم بهدف ضرب الثروة الحيوانية للفلسطينيين، وأضرم مستوطنون آخرون النار في مئات أشجار الزيتون في قرية دير فديس في رام الله. إلى ذلك وصلت قوات العدو الصهيوني عملية الاقتحام للمدن والمخيمات الفلسطينية، حيث اقتحمت مخيم قلنديا شمالية القدس المحتلة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، واعتقلت قوات العدو فتى عقب مداهمة منزله، كما طالت الاقتحامات بلدة كفر عقب وحي راس خميس وسط مواجهات عنيفة مع شبان المدافعين عن مناطقهم.
6: سام اف ام وقفة إعلانية.
7: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844-6966 أو 715-043-3007 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
8: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما تدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان والتي مدتها 2 أسبوع فقط. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
9: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
10: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
11: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
12: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير، رد وقال
13: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
12: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
14: سبافون، أصالة وتواصل.
15: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
16: في دعم صراعات اليمن العسكرية
17: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
18: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
17: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
18: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
17: 555-555.
15: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
6: سام اف ام، عدنا.
19: صباح الخير يا قدس،
20: صباح الخير يا قدس.

0: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام، وننتقل وإياكم إلى الفقرة الرئيسة للحديث عن قصة قد تكون بدايتها بحبة دواء نتناولها دون استشارة سببا في فقدان علاج قد نحتاجه يوما لإنقاذ حياتنا. هذه هي حكاية الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، وهي قضية لم تعد تقتصر على المستشفيات بل أصبحت تمس كل بيت يمني. نتعرف على ذلك مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور أنيس الأصبحي، الناطق باسم وزارة الصحة والبيئة والأخصائي في أمراض المناعة. حياكم الله دكتور أنيس.
1: أهلا وسهلا، أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: وصباحكم كذلك. في البداية وحتى تتضح الصورة لنا جميعا وللمستمعين، ما هو المضاد الحيوي ومتى يحتاج إليه الإنسان فعلا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم وشكرا لجميع المستمعين. المضادات الحيوية هي عبارة عن مركبات دوائية تستخدم في العديد من لمعالجة الالتهابات الإنتانية، وهي استخدمت لعدة عقود، إلا أن سوء استخدام هذه المضادات الحيوية أدى إلى مخاطر صحية قد تؤدي إلى حياة المريض، وذلك نتيجة استخدام المضاد الحيوي بشكل عشوائي. حيث الاستخدام العشوائي، أولا يتم عبر استخدام هذه الأدوية بدون وصفة الطبيب أو استشارة من الطبيب، ثانيا بعدم وجود هناك تحليل للزرع الميكروبي، حيث كثير من الأطباء للأسف الشديد يتم صرف المضادات الحيوية بصورة عشوائية دون أن يعطى للمريض عملية أو إجراء اختبار الحساسية بالنسبة لهذا المضاد الحيوي. يتم ذلك عبر استخدام الزرع ميكروبي للعينة التي يتم أخذ منها أخذ العينة ومن ثم زراعتها في أوساط زراعية مختلفة، في وهذا يسمى في قسم الميكروبيولوجي أو الاختبارات الميكروبيولوجية، ومن ثم يتم اختيار المضادات الحيوية حتى يجرى عملية التحسس، هل هي هذه البكتيريا التي أثبتت مثلا من خلال الفحص، وهناك سلسلة من الفحوصات مقاومة للمضادات الحيوية أو حساسة للمضاد الحيوي. هذا أو هذه جزء من سوء الاستخدام، إضافة إلى الاستخدام السيء، أي بمعنى كثير من المرضى يتم استخدامه بشكل عشوائي، وخاصة في الأمراض الفيروسية للأسف الشديد، سواء نزلات البرد أو غيرها. وبالتالي الأمراض الفيروسية ليس هو مرض بكتيري مثلا، يتم الاستخدام المضاد الحيوي بشكل عشوائي. إضافة من سوء الاستخدام هو عدم استخدام الجرعة المناسبة، أي بمعنى هناك دورة حياة لهذه البكتيريا حتى يتم القضاء عليها، وهو من خلال الجرعة الكاملة، أي بمعنى الوقت المناسب لأخذ الجرعة، قد تكون في هذه الدورة كل 12 ساعة، أو عبارة عن أخذ هذا المضاد كل 8 ساعات. وبالتالي أكثر المرضى يتم عملية يا إما التأجيل بأخذ المضاد أو عدم أخذه بالكمية المناسبة، أي بمعنى يأخذ لمدة 2 أو 3 أيام ومن ثم يتم عملية التوقف، ولذلك هنا تدخل في البكتيريا تعمل على عملية مقاومة لهذا المضاد الحيوي، سواء بالتركيبات التي تقوم فيها أو أيضا فرز بعض الإنزيمات الذي تقاوم هذا المضاد الحيوي، وبالتالي يتم يدخل المريض في عملية انتكاسة حقيقية. إضافة إلى كثير من البكتيريا صارت الآن مقاومة للمضادات الحيوية بشكل كبير، وبالتالي قد تؤدي إلى خطورة على صحة المريض، أحيانا قد تؤدي إلى الوفاة، أحياناً تؤدي إلى بتر بعض الأجزاء في الجسم، خاصة في الأمراض الإنتانية، مما يتفاقم من صحة المريض. وبالتالي تزداد هذه المخاطر، وخاصة في عملية الاستخدام وعدم الإرشاد الحقيقي من الأطباء، إضافة إلى بعض الصيادلة الذي يتم يصرف هذا المضاد الحيوي بدون وصفة طبية للأسف الشديد.
2: أيوة. طيب يعني في كثير من الأشخاص الذي ما بيقدروا يفرقوا بين أنواع الأمراض البكتيرية والأمراض الفيروسية، هل كل التهاب في الجسم أو ارتفاع في درجات الحرارة بيحتاج له أنه واحد يستخدم مضاد حيوي؟
1: طبعا بالنسبة لي مش كل الالتهابات، هناك التهابات قد أحيانا قد يكون هناك التهاب فيروسي، والالتهاب الفيروسي لا يعالج في المضاد الحيوي، لكن عندما تتفاقم حالة المريض يؤدي إلى ما يسمى بـ secondary infection، أي الإصابة الثانوية لحالة هذه لحالات الإصابة بالنسبة للمريض، مثلا respiratory tract infection أو التهابات التهابات الصدر، التهابات اللوز والحلق وغيرها. بالتالي يتم عملية صرف المضاد الحيوي حتى يقاوم الإصابة الثانوية، والتي هي بدأت أحيانا قد تكون إصابة فيروسية، لكن تتدرج إلى يزداد هذا الالتهاب مما يؤدي إلى الإصابة البكتيرية، وبالتالي هنا يتم عملية الاستخدام. وعملية الاستخدام يتم إلا من خلال عملية الفحص من خلال الطبيب المتخصص، ومن ثم يتم أخذ زرع ميكروبي من المكان المصاب كعينة، مثلا كالتهاب اللوز والحلق. أحيانا قد يتم أخذ مزرعة لالتهاب اللوز وزرعها، ومن ثم استخدام المضاد الحيوي المناسب. هذه من أهم النقاط، إضافة إلى كثير من الأمراض الرئة وغيرها، في حال إذا يتم تشخيصها هل هي إصابة بكتيريا، هل إصابة بكتيريا أيضا قد يكون أيضا في هناك إصابة أخرى مجاورة، وقد تكون هناك هذه الإصابة التي تطورت أحيانا، أو قد يكون هناك إصابة بالتيوبركلوسيس أحيانا في أمراض السل الرئوي. هنا يتم استخدام المضادات أخرى هي خاصة بأمراض السل الرئوي. إصابة كثير من اليورين تراكت إنفكشن، مثلا التهابات المجاري البولية على سبيل المثال، وبالتالي يأخذ عينة من البول لعملية الزرع الميكروبي، وخلال 24 ساعة ومن ثم يتم أخذ من هذه البكتيريا التي نمت في المستنبت بالنسبة للزرع الميكروبي، ثم يتم استخدام أو أخذ بالنسبة للمضاد الحيوي المناسب، لأن هناك مضادات حيوية أساسا هي تتقسم، مضادات حيوية تعمل على الجزء العلوي، مثلا respiratory tract infection في الجزء العلوي للالتهابات التنفسية، غير أيضا البكتيريا التي تعمل على التهابات المجاري البولية وغيرها. بمعنى هناك بكتيريا جرام بوزيتيف وهناك سالبة نيجاتيف، وبالتالي هناك مضادات حيوية تعمل على هذه المجموعة وهذه المجموعة، ومن ثم يتم اختيار المضاد الحيوي المناسب التي يعمل عملية أثناء عملية الزرع الانهيبيشن زون،

0: للأسف الشديد الاستخدام العشوائي أدى إلى كثير من ظهور بكتيريا ذات سلالة مقاومة لهذه المضادات الحيوية، وخاصة في جميع كثير من المستشفيات التي تنمو كثير من هذه البكتيريا. فهناك مثلا على سبيل المثال سواء في عملية التطهير الذي تتم سواء في غرف العمليات، ولذلك هنا تظهر كثير من هذه السلالات الناتجة في كثير من المستشفيات في غرف العمليات، تكون مقاومة للمضادات الحيوية مثل البسيدوموناس على سبيل المثال، وبالتالي تظهر هناك سلالة كبيرة قد يأخذ هذا المريض الذي هو مرقب في المستشفى إذا لم يكن هناك تطهير وتعقيم حقيقي سواء في الأسطح في الجدران بمطهرات سواء أنتي سبتيك أو أنتي صيدل، بمعنى قاتلة لي أو مثبطة للبكتيريا أو لا. قاتلة للبكتيريا قد تظهر سلالات حقيقية ويتم أخذ هذه العدوى من المستشفيات للأسف
1: يعني
0: الشديد.
1: يعني هو صار المريض يتعالج بس يصاب
0: فبالتالي عملية الازدحام أيضا الذي تتم في جميع المستشفيات أحيانا كثير من المرضى أو كثير من الزائرين يتم التردد على المستشفيات، وأحيانا قد يأخذ هذه العدوى من المستشفيات. فلذلك أكثر الإصابات التي تظهر هي قد تكون أيضا نتيجة هذه البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وقد اكتسبها المريض سواء في المستشفيات في أيضا الدخول في أماكن غير مرخص في لها مثلا في العناية المركزة في وغيرها.
1: نعم.
0: إضافة إلى كثير من العملية في القطاع الصحي سواء في مجال التمريض الأطباء، هناك كثير، أنا لا أقول إنه استهتار، ولكن يجب على كثير من الممرضين الممرضات الأطباء أن يلبسوا الألبسة الواقية اللبكوت وغيرها حتى لا يتم اكتساب عدوى واكتساب بكتيريا يتم أخذها من المستشفى إلى البيت.
1: نعم، إذن هي عملية متكاملة.
0: متكاملة.
1: وعي ومسؤولية من داخل المستشفيات إلى وعي ومسؤولية
0: إلى وعي. ومن
1: من قبل
0: حتى
1: المواطنين.
0: أيوة، القبل المرضى وأيضا حتى الأطباء الأخصائيين عند يجب إجراء الفحص بطريقة سليمة. مثلا قد يكون هناك إنتانات بولية أو عبارة عن التهابات بولية متكررة بالنسبة للمريض.
1: نعم.
0: فبالتالي الاستمرار في اختيار المضادات الحيوية بشكل متكرر وعشوائي قد لا يستجيب المريض لهذا المضاد الحيوي.
1: نعم.
0: إذن الأفضل هو أفضل هو عملية الزرع الميكروبي ومن ثم اختيار المضاد الحيوي المناسب.
1: يعني مش أي مريض يدخل عند الدكتور يقول معي ومعي ومعي والدكتور يكتب له طوالي مضاد حيوي.
0: نعم.
1: لا يجب ذلك، ضروري أنهم يفعلوا له مزرعة.
0: نعم. عملية الزرع الميكروبي حتى مثلا التهابات
1: ما هي هذا
0: نعم حتى التهابات الصدر أحيانا
1: نعم
0: يتم عملية فحص لعملية الأيش البصاق على سبيل المثال. تمام. ومن ثم يتم عملية إجراء هذا الفحص سواء في أولا قد هذه يعني حتى يتم عملية الفرز في هذه البكتيريا.
1: أيوة.
0: عملية الصبغة يجرى أولا صبغة جرام.
1: نعم.
0: ثم صبغة زيل نيلسون
1: الذي يتأكد
0: للتأكيد هل هي بكتيريا غير البكتيريا السل الرئوي. تمام. إضافة إلى أخذ من هذا البصاق ومن ثم عملية الزرع الميكروبي بالنسبة للأوساط والمستنبتات الغذائية بالنسبة لنمو البكتيريا حتى يتم عملية الفرز لنوع البكتيريا.
1: هذا مثال. طيب هل
0: كبير
1: هذا
0: في كثير في كثير من المرضى أحيانا يعانوا من يعني التهابات تنفسية
1: متكررة
0: فعلا. وقد تكون هناك عدوى أيضا غير يعني قد تكون بالنسبة بكتيريا السل الرئوي وهي
1: خطيرة
0: خطيرة، وبالتالي يعطى مضاد حيوي هي خاصة بالسل الرئوي الذي يصرف من
1: فإذا استخدمها المريض بالتأكيد يكون في معافى من هذا المرض. يعني إذا تم مضادات حيوي ثاني ممكن أن يكتسب مقاومة هذه البكتيريا.
0: طبعا مثلا كثير من مرضى القدم السكري على سبيل المثال،
1: نعم،
0: الغرغرينة وغيرها، تمام. فأثناء عملية الجرح بالنسبة للقدم السكري كثير منهم لا يدرك هذه الحقيقة، وبالتالي يتم عملية البتر بشكل كبير. إذا لم يتم عملية التعقيم واستئصال هذه الأجزاء من ثم إعطاء المضادات الحيوية، يعني حتى عملية بعض الأبسس أو بعض في العمليات الجراحية، أحيانا في كثير من المرضى بعد عملية إجراء العمليات الجراحية تأتي انتكاسة للمريض نتيجة عدم التئام بالنسبة للعملية الجراحية، وهذا قد يكون هناك سبب أو مقاوم بكتيريا مقاومة لهذه المضادات الحيوية، وبالتالي يكون هناك شكوى كثير من المرضى بأن لديه قيح أو لم تلتئم العملية أو غيرها. فبالتالي هنا يتم أخذ العينة من هذا الأبسس أو من هذا الجرح لمعرفة نوع البكتيريا، إضافة إلى الدور الأولي في عملية التعقيم. أولا تعقيم الأجزاء، أيضا عملية تعقيم السطح بالنسبة لي أثناء عملية الجراحة تكون بشكل مناسب. هذا أيضا يساعد على عملية التشافي.
2: أيوة. طيب يعني هو لأول مرة يعني أعرف من خلالكم دكتور أنيس أنه المضادات الحيوية تحتاج إلى أخذ يعني مزرعة. عينة
0: طبعاً.
2: مزرعة يمكن الغالبية العظمى، ويمكن حتى إحنا بمجرد ما بنتعرض لنزلات برد أو كذا بنصير للصيدلاني نطلب منه مضاد حيوي، أو هو حتى يقرر لنا هو المضاد الحيوي.
0: وهذا هو الكارثة الحقيقية. أحيانا قد يكون التهابات فيروسية، والالتهاب الفيروسي لا تعمل عليه المضادات الحيوية، لكن عندما تتطور الحالة ولم تعالج تكون هناك عبارة عن التهابات ثانوية secondary infection نتيجة الالتهاب الفيروسية الأولية، هنا يعطى مضاد حيوي.
2: يعني مش في مجرد انه أيوة الشخص حس بالبرد أيوة او نزلت برد او سعله.
0: ايوه هذا قد يكون سعال، قد يكون ايضا عنده الرجيك نتيجه تحسس وادى الى تحسس. بالنسبه لعمليه التحسس او في هناك ارتفاع في درجات الحراره قد ياخذ مسكنات.
2: يعني مش الصيدلي مش انه يقرر من نفسه،
0: لا يقرر، خطا كبير جدا. ولذلك الورشة التي عقدت على سبيل المثال لدى وزارة الصحة يعني في انطلاقا من هذه المسؤولية على عاتق الوزارة نظمت العديد طبعا من الفعاليات في والأيام العلمية ذات الصلة بالتعاطي السليم مع الأدوية منها المضادات الحيوية. فعقد طبعا بالشراكة مع كلية الطب بجامعة صنعاء تنظيم اليوم العالمي الوطني الأول حول مقاومة المضادات الحيوية تحت عنوان مقاومة المضادات الحيوية من الوعي إلى العمل.
1: نعم.
0: طبعا تضمن هذا اليوم عدة محاضرات حول مثلا خطورة مقاومة البكتيريا وتأثيرها المباشر على فشل العمليات في فشل العمليات الجراحية والعناية المركزة، وواقع طبعا مقاومة المضادات الحيوية في اليمن، ما هي المسببات الناشئة والتبعات السريرية لفشل هذا العلاج. طبعا تضمن تكثيف الجهود التوعوية، أي بعدم مثلا عدم استخدام هذه المضادات بشكل عشوائي، لا يجب استخدامها من قبل الصيدلي إلا بوصفة طبية أو استشارة الطبيب.
1: نعم.
0: ولذلك حتى كل المنظمات الصحة العالمية وكثير من الدول الآن تعاني من ظهور سلالات بكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية التي كانت مسبقا تتأثر بهذا المضاد، حاليا ظهرت هذه السلالات هي مقاومة للمضاد الحيوي، وبالتالي هناك انتكاسات كبيرة للمرضى خاصة في العناية المركزة في العمليات الجراحية، يؤدي إلى فشل كثير من العمل سواء العمل الجراحي أو عملية التشافي بالنسبة للمريض. للأسف الشديد. فبالتالي اليوم كل الأخصائيين أجمعوا بشكل كبير في خلال هذا الموتو من أسباب المقاومة طبعا المتمثلة في اليمن يتمثل في البيع بدون وصفات طبية.
1: نعم هذا منتشر.
0: وهذا هو الخطورة. أيضا التشخيص الخاطئ كما ذكرتي لنزلات البرد الفيروسية، وبالتالي قد هذا لا يعطى مضاد حيوي.
2: أيوة. طيب يعني الآن مرحلة التوعية، هل يفترض أنكم تستهدف الصيدلانيين أم طبعاً المرضى طبعاً أم الشعب نفسه؟
0: أكدوا طبعا أولا تدريب الأطباء، أهمية تدريب الأطباء طبعا والصيادلة على وصف المضاد الحيوي المناسب بالجرعة المناسبة، بمعنى حتى الصيدلي يجب عليه أن تأتي تعطى له وصفة طبية من قبل الطبيب.
1: نعم.
0: بدون أيوة. هذا أولا. ثانيا أيضا الوعي المجتمعي، أي بمعنى أعطي هذا المضاد الحيوي يجب اكتمال هذا المضاد الحيوي كما وصفه الطبيب سبع أيام.
1: نعم.
0: أحيانا في بعض المرضى يتشافى خلال يومين أو ثالث يوم ثم يترك المريض، تأتي ثم بعد فترة ويتم انتكاسة. عملية انتكاسة حقيقية. صحيح.
1: نعم. دكتور، مش بس غير الصيدلانيين، قد الشعب نفسه بعضهم أول ما يصيروا فيه نزلات برد يدي له الصيدلي مسكن يقول لا هذا ما بيقطعش معي، أنا اشتي مضاد حيوي اشتفتن ضوالي معبش حتى صبر، قد يكون بسبب مشاغل الحياة والمسؤولية.
0: لا، وهذا يؤدي إلى نقص، يعني يعطى يعطى فرصة للجهاز المناعي لمقاومة هذه الأمراض.
1: نعم.
0: أحيانا قد يكون مثلا التغذية السليمة لمقاومة هذه الأمراض مهمة، تناول مثلا الحمضيات تعمل على عدم التصاق الفيروسات في الجهاز التنفسي العلوي في الأيام الأولى. فبالتالي احيانا يعني اكثر الاخطاء التي ترتكب هي تاتي من قبل عدم وجود التوعيه. ايضا المواطن يذهب من نفسه طبعا للشراء، اعطينا هذا المضاد، اشتي هذا المضاد،
1: لا ويرجع يقول انا داري أيوة. ما يناسبني.
0: ايوه. وبالتالي هذه هو لا يدرك بأن هناك مضادات حيوية أساسية هي مقسمة، مضادات حيوية تعمل على الجهاز التنفسي العلوي.
1: نعم.
0: هناك وهي مقسمة ثيرد وان ثيرد تو
1: ثيرد، يعني عاد فيها أنواع
0: مجموعات. نعم. وبالتالي أحيانا في بعض الصيادلة أو بعض يقول لك اشتي مضاد حيوي قوي جدا.
1: أيوة. ألف طوالي قوة ألف
0: قوة ألف أحيانا، ويعطى جرعة أحيانا للطفل. الطفل قد يكون مثلا لا يحتاج إلى مضاد حيوي من المجموعة الطيفية العالية التي تعمل بشكل أقوى.
1: صحيح.
0: أحيانا قد ينتكس فيما بعد إذا تكرر هذا المرض، عرفت كيف؟ أحيانا قد تكون هناك بعض الأدوية تكون يعني بسيطة تعطى للمريض خلال هذه الفترة. فعلى الأمهات أحيانا أن يدركين هذه الحقيقة، لا يعطى للطفل أي مضاد حيوي أو مسكن إلا بوصفة طبيب أطفال. أحيانا قد تؤثر بشكل كبير على تؤثر على الكبد، هناك تأثيرات على الكلى. فكثير من المرضى الذي تسبب الفشل الكلوي لديهم هم أخذ المسكنات بشكل كبير.
1: نعم. أيوة.
0: وخاصة المضادات مثل البولترين وغيرها.
1: أيوة. نعم. أيوة. إذن مستمعينا
0: هناك انتكاسة كبير، وهناك حقيقة مشاكل كبيرة، يعني ارتفاع كثير من مرضى الفشل الكلوي نتيجة الاستخدام الخاطئ لهذه المضادات الحيوية. وأحيانا قد يكون بالنسبة للمسكنات. إضافة إلى هناك كثير من المرضى أحيانا لا يدركون، قد يكون هناك مضادات حيوية أيضا تعمل على عملية التحسس.
1: نعم. إذا ما فعلوش
0: هناك وفيات بشكل كبير
1: إجراء هذاك الفحص بدون
0: إجراء فحص الحساسية قبل المضاد الحيوي. احيانا قد يتحسس من مضاد حيوي معين
2: أيوه.
0: وبالتالي يظهر على اعراض الرش او اعراض جلديه
1: أيوه.
0: وتحسسيه بشكل كبير، فتكون هذه ايضا من الاسباب التي المؤثره نتيجه الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية.
1: نعم يا دكتور، وكذلك يعني شاهدنا مثل هالحالات، هذا نفسي شاهدت مثل هذا الحال، الطفلة ما تمش على استخدام الاختبار الحساسي لها في المضاد الحيوي، فجأة جسمها يعني انتفاخ
0: حبوب جسم،
1: عدم قدرة على التنفس.
0: صحيح.
1: يعني يمكن فعلا انه كان
0: يتوفى، في ناس تتوفى اذا لم يتدخل سرعة الاجراء و الأخذ الأنتيستامين بشكل
1: الذي
0: كبير،
1: الذي هو المضاد أيوة. الذي يبطل قوة المضاد في الجسم.
0: فهذه يعني المشكلة، ومن خلال هذا طبعا المؤتمر الذي أكد فيه يا وزير الصحة طبعا هو يعتبر اللبنة الأساسية، أكد فيه الدكتور علي شيبان حرص الوزارة على توعية المجتمع بخطورة المقاومة للمضادات الحيوية وتعزيز الاستخدام الرشيد لها ومكافحة مقاومة الميكروبات.
1: نعم، إذا المستمعين
0: الاستخدام العشوائي طبعا لهذه المضادات الحيوية وعرض صحة الجسم إلى أضرار جسيمة كبرى.
1: نعم، إذا مستمعين الكرام، هي نقول رسالة توعية، فترة توعية، يعني احنا ممكن احنا لا ندرك مدى خطورة المضادات الحيوية، بالأخص الذي هم بيستخدموها بشكل عشوائي لهم أو لأطفالهم بشكل عشوائي. أتمنى أن الجميع يستمعوا إلينا، لأن الفائدة بإذن الله كبيرة، بالأخص في موضوع المضادات الحيوية المنتشرة، أنواعها كثيرة وقد يكون الشخص نفسه غير مدرك لخطورتها.
0: نعم.
1: طيب دكتور، بعضهم يقول هذا المضاد نفعني، ومش غير بس يقول هكذا، يعني أنا استخدمت مرة والمرة الثانية تجاهل أنه يفعل فحص الحساسية، يعني هل كل مرة أستخدم المضاد الحيوي ضروري أن نفعل فحص الحساسية؟
0: طبعا بكل شك، مثلا خاصة البنسلينات، البنسلينات مثلا أحيانا قد لا قدر الله تظهر أحيانا بعض الألرجيك، لكن في كثير ليس كل المرضى أحيانا بالنسبة لأخذ المضاد الحيوي البنزاثين بنسلين على سبيل المثال.
1: نعم.
0: يتم إجراء الحساسية أول مرة، ومن ثم يتم عملية الضرب إذا لم يكن هناك لديه حساسية.
2: لا، البعض هو يعني يحس أنه خلاص قدو دكتور لنفسه، بيستبرد أو بيمرض وبيصير عند الصيدلي يدي لي هذا المضاد، نفس المرض نفس بعد شهر شهرين بعد 5 أشهر.
0: نعم.
2: نفس المضاد، هل في كل مرة نفس المضاد هذا بيدي نتيجة؟
0: لا يمكن يعطي نتيجة مثلا أحيانا، وأحيانا قد يدرك كثير من المرضى، أحيانا قد يقول لك مثلا هذه الشركة أعطت فعالية بالنسبة لعملية المضاد الحيوي وشركة أخرى أقل.
1: نعم.
0: أحيانا في كثير من المرضى يقول لك أحيانا يعطيك المضاد الحيوي كشركة مثلا محترمة أو كذا على سبيل المثال، يقول لك سعره 1500، يقول له لا أشتي
1: أقل
2: أرخص،
0: أقل أشتي الهندي.
1: أيوه أكيد غيره
2: بيأثر،
0: بالتالي يكون هناك تأثير
1: فعالية. أيوه.
0: الفعالية.
2: أيوه.
0: هل هي الفعالية؟ لذلك على سبيل المثال للأسف الشديد، المفروض عند استيراد هذه الأدوية سواء المضادات الحيوية يجب إلزام جميع الشركات التي تصنع هذه الأدوية أن تصنع ما يسمى بالأنتيبيوتيك ديسك. هي مضادات صغيرة على أساس أننا أجري فحص لهذه المضادات الحيوية.
2: أيوة.
0: طيب. هل هي حساسة لهذه البكتيريا أو غير؟
2: أيوة. طيب دكتور أنيس، فيما يتعلق نحن بنسمع أن المضادات الحيوية بتضرب المناعة في زيادة استخدام المضادات.
0: نعم.
2: الحيوية
0: بشكل كبير،
2: وأنه يفترض أنه بعد استخدام جرعة مضادات حيوية أنه أخذ بكتيريا نافعة، لأنه البكتيريا بتضرب المناعة والبكتيريا النافعة في الأمعاء.
0: هي قد تؤثر، استخدام المضادات بشكل عشوائي أحيانا قد تؤثر على يسمى البكتيريا النافعة، النورمال فلورا المتعايشة مثلا في الأمعاء وغيرها.
2: أيوه.
0: يؤثر بشكل كبير،
1: يهدم الصالح والطالح،
0: يتم قتل هذه البكتيريا التي هي يستفيد منها الجسم.
2: أيوه.
0: على سبيل المثال، وبالتالي هنا تقل المناعة لمقاومة الهجمة الثانية إذا لا قدر الله أصيب المريض بهذه الهجمة البكتيريا أو فيروسية على سبيل المثال.
2: طيب ألا يفترض من الدكتور أنه يصرف بعد ذلك بكتيريا نافعة للمريض؟
0: لا هو لا يأتي هناك بكتيريا، ما في شيء.
2: أقصد في كبسولات في الصيدليات بكتيريا نافعة؟
0: لا أحيانا هو يقول لك على تنمية البكتيريا أو كذا أو كذا، لكن بالنسبة لهذه النورمال فلورا أساسا هي متنامية سواء في الأمعاء أو في الجلد أو غير ذلك، تمام؟ وبالتالي عملية الاستخدام والقرف لهذه البكتيريا يؤدي إلى عدم وجود توازن تسمى بالعلاقة التكافلية بالنسبة للجسم وهذه البكتيريا. فلذلك يمنع، قد يكون هناك استخدام، يعني يتم التغذية السليمة بشكل كبير يعزز قدرة الجسم على المناعة وينمي هذه البكتيريا النورمال فلورا وغيرها.
1: نعم، عاد في كثير من الناس دكتور يقولون هذا المضاد نفعني من قبل، في يستخدمه مرة ثانية وما يكتفيش أنه يستخدمه مرة ثانية بل حتى يوصف لغيره من أهل
0: وهذا
1: بيته.
0: وهذا هو الخطأ الكبير. أحيانا قد يستخدم مريض يعني مضاد حيوي لصديق أو لمريض آخر، يقول له اشرب هذه، أدي لك واحدة أدي لك ثنتين كبسولات. وقت الحالة والله أنا أشعر أحيانا في التهاب أو حمى، يقول لك أدي لك أنا مضاد وأداله واحدة ثنتين خلاص وفلت كأنها إسبرين.
1: نعم.
0: يعني في ذلك الوقت كأنها إسبرين أو برامول يأخذها، وهذا خطأ كبير.
2: أيوة. طيب والذي هو أصلا بيأخذ مثلا معه جرعة مضاد حيوي، بمجرد ما أن تعافى من هذا الشيء وقفه وعد باقي نص الجرعة،
0: وهذا الخطأ،
2: يمرض من
0: وهذا الخطأ الكبير،
2: وكمل نفس الجرعة،
0: وهذا الخطأ الكبير، لأن يجب عليه أن يستخدم هذه الجرعة، لأن هناك بما يسمى السيركلر أو دورة نمو البكتيريا.
2: أيوة.
0: تأتي من 0 إلى 7 أيام، وهذا بالتالي يجب عليه أخذ هذا المضاد الحيوي المناسب خلال 7 أيام، وهي النسبة التي يتم فيها عدم عودة البكتيريا أو اختلاقها لجدار ويعني أو تفرز إنزيمات، وبالتالي يجب أخذ هذه الجرعة المناسبة بالأيام التي صرفت فيه.
1: نعم. هنا تساؤل دكتور، قد يكون البعض بيتساءل بيقول أنه المضادات الحيوية ما بتأخذ فعاليتها إلا بعد ما يكمل الجرعة، يعني طوال ما بيستخدم المضاد الحيوي ما بتكونش هناك فعالية، لكن أول ما يبدأ يتوقف يحسب لها يمكن أسبوع بعد أن يبدأ فعلا أنه تظهر
0: نتائج. هذا يسمى السيركلار، هذا السيركلار يسمى بالنسبة للدواء، الدواء وتركيز الدواء في الجسم.
1: يعني حسب الدواء.
0: أيوة، حسب الدواء وتركيزه في الجسم وعملية الامتصاص، ومتى مثلا هناك مضادات حيوية تحتاج إلى فترة كبير سواء لعدم قدرتها على النفاذية في بعض الأشياء، مثلا كالتهاب البروستات على سبيل المثال.
1: نعم.
0: تمام. التهاب البروستات قد يأخذ وقت أطول في استخدام المضادات الحيوية، يعني على سبيل المثال يستخدم لمدة 1 أو 3 أشهر.
2: نعم.
0: هذا ما يقرره أخصائي أمراض المسالك البولية على سبيل المثال.
2: نعم.
0: وبالتالي عملية النفاذية إلى هذه البكتيريا يحتاج إلى مدة أطول. على سبيل المثال مثلا التيوبركلوسيس أو بكتيريا السل الرئوي.
2: نعم.
0: يجب أن يأخذ الفترة الكافية، وهذه هناك انتكاسات حصلت لكثير من المرضى، يعني المدة الأطول 6 أشهر.
2: أيوة.
0: تمام. وبالتالي كثير من المرضى يأخذ الجرعة لمدة 1 أو 2.
2: نعم.
0: وهناك انتكاسات كبيرة للمرضى ويعود السل أكثر ضرارة.
2: أيوة. إذن مستمعينا الكرام ننوه لكم بهذا الخبر العاجل. هدهد الانتصار.
3: هدهد الانتصار.
2: عاجل.
3: عاجل.
2: عاجل. مستمعينا الكرام، متحدث القوات المسلحة اليمنية البيان بشأن إعلان موقفنا المهم سيكون في تمام 3:00 عصرا. إذن البيان بشأن إعلان موقفنا المهم سيكون في تمام 3:00 عصرا.
1: دكتور أنيس، لنواصل الحديث معكم على المضادات الحيوية. قبل فترة قليلة يعني بحديثنا قلتوا أنه ضروري أنه هناك مزرعة. طيب هل بتكلف هذا المزرعة عشان يحددوا المضادات الحيوية؟ يعني المستمع ده احنا يقول عادة شريع لما أفعل المزرعة
0: هي تأخذ والفلوس. ثلاث أيام
1: طيب
0: لأخذ الزرعة الميكروبة.
1: هل هي فعلا غالية أو
0: مش غالية للحد هذا؟ هي معروف يعني أقل بكثير، لا تكلف حوالي 3 إلى 5 ألف في كثير من ال، لكن مركز ال يعني ال موجود يعني المختبر المركزي
1: نعم
0: للصحة يتم أخذ الزرع الميكروبي لجميع العينات التي تأخذ من جميع المرضى.
2: أيوة. طيب في مرضى يعني لجينا للصدق دكتور أنيس مستعجلين يشتوا يتشافوا بسرعة، فلمجرد مثلا حتى لو صار لدكتور
0: أحيانا مثلا في العمليات الجراحية، هو طبعا كثير من الجراحين وكذا ويعطى المضاد الحيوي مباشرة بعد أحيانا قبل العملية ومن ثم بعد العملية. في كثير منهم يبدأ
1: قبل
0: العملية
1: لا يحدث
0: وبعد العملية، ومن ثم يتم عملية الاستخدام.
2: أيوة.
0: وهذه تأتي عن خبرة الطبيب.
1: نعم.
0: كجراح مثلا ما هي المضادات التي تعطى بعد إجراء العمليات الجراحية؟ تمام. لكن إذا هناك انتكاسة ولم يتم التئام الجرح أو ظهر تقيحات أو غير ذلك، يتم أخذ العينة لإيصالها إلى المختبر وعمل الفحص التحسس لهذه البكتيريا ونوعها.
2: أنا أقصد في سؤالي مش العمليات، مثلا التهابات البرد اللي بتحتاج مضادات حيوية، مثلا البعض بيصير عند الدكتور بيصرف له مضاد حيوي
0: باستشارة الطبيب، لكن أحيانا تحدث انتكاسة على سبيل المثال.
2: لا أنا أقصد من سؤالي ولا أقاطعكم أنه بياخذ المضاد الحيوي أول يوم ثاني يوم بيحس أنه ما بيش تحسن، فبيرجع للصيدلي ياخذ خلطة علشان يشيل العلاج أسرع.
0: وهذه الخلطات التي أدت إلى كارثة حقيقية، سواء في كثير منهم توقف في القلب وأحيانا كثير دخلوا في عملية الفشل الكلوي. الخلطة يتم خلط البولترين وفيتامين سي
2: مهدئة
0: ويقول لك الخلطة السحرية حتى يخرج البخار من الرأس مدري ما
1: فعلا، ويوم ثاني يقوموا ما لهم شيء.
0: أيوة. لكن لا قدر الله أحيانا في كثير تداعيات كارثية وفي حالات أدت إلى مضاعفات كثيرة، أدت إلى فشل كلوي وظهور أعراض مستقبلا. لكن أحيانا قد تمر من خلال هذه المرحلة، لكن
1: ويكرر.
0: أحيانا يكررها ويدمن عليها.
1: نعم. ويستعجل
0: للأسف الشديد حتى في كثير من ال من يعني من كثير من ال بيع المسكنات وهي البولترين الذوبان.
1: أيوة.
0: وهذه مشكلة كبيرة.
1: طوالي للكلام دري الكبير.
0: أيوة مشكلة كبيرة. كثير من المخزنين وهذا أحيانا قد يكون عنده التهابات في اللثة، التهابات في الضرس، التهابات كذا، يأخذها ويدمن عليها.
1: أكيد.
0: وبالتالي للأسف الشديد قد يكون هناك يعني نظافة الفم والأسنان وغيرها قد يعني تعفيك من هذه الاستخدامات السيئة لهذه المسكنات.
2: يعني الطبيعي أنه المضاد الحيوي يشتي وقته، لا يستعجلش عليه.
0: لا يستعجل عليه، والوقت المناسب الذي يقول من خلال وصفة الطبيب أو استشارة الأخصائي.
1: أيوة. طيب من العادات المنتشرة أيضا دكتور أنه مع تكرار هذه السلوكيات أو أخذ المضادات الحيوية بشكل خاطئ ظهرت عندنا مقاومة المضادات الحيوية التي قد تحدثتوا عنها، بس لو توضحوا لنا أكثر ما معنى مقاومة مضادات حيوية.
0: بالنسبة لي معنى المقاومة المضادات الحيوية والاستخدام الخاطئ، وسواء في الاستخدام أولا إيقاف المضادات الحيوية أولا يتم مبكرا، بمعنى هذا يعطي مقاومة للمضاد الحيوي، ومقاومة المضاد الحيوي بمعنى إن البكتيريا تعمل على عملية تغيير في هيكلها مثلا، تؤدي إلى تعمل على تكوين طبقة واقية، إفراز إنزيمات تتحول هذه البكتيريا إلى مقاومة لهذا المضاد، وهذا يأتي من أولا إيقاف المضادات الحيوية مبكرا، أي بمعنى عدم استخدام هذه القرعة بشكل مناسب، سواء تناول المضادات الحيوية لعلاج مثلا العدوى الفيروسية،
1: نعم.
0: هذا مثلا نزلات البرد وغيرها، عدم اتباع القرعة والتكرار المصاحب لعملية الاستخدام، بمعنى يكرر استخدام هذا المضاد الحيوي أكثر من مرة، هذا أحيانا قد يؤدي إلى
1: ظهور
0: المقاومة، وطبعا هذا التكرار بدون استشارة الطبيب.
1: نعم.
0: عدم الرجوع، طبعا عدم وجود زرع ميكروبي، وهذا الزرع الميكروبي واختبار المضادات الحساسة للميكروبات، بمعنى عدم عمل الزرع الميكروبي أيضا هذا أدى إلى مقاومة كثير من المضادات الحيوية. بالتالي البكتيريا عندما تكون مقاومة للمضاد الحيوي تكون أكثر شراسة وأكثر وتؤدي إلى كارثة حقيقية في صحة المريض، أحيانا قد تؤدي إلى كثير من الانتيانات إلى الوفاة.
1: نعم، أنتم بتقولوا مقاومة للمضادات الحيوية، قد يكون واحد من المستمعين يقول أنا حر بنفسي، يعني أنا بين أفعل الذي شتي، يعني أنا بين أفسر هذا الطريق بنائمني، لكن هو بيسبب في ظهور بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية لو على نفسه، يعني ما يصبش الآخرين أنقول خلاص يعني كافي شرسة، لكن هو بينقلها كعدوى للآخرين
0: نعم،
1: يعني بتظهر سلالة جديدة.
0: يعني على سبيل المثال سواء كيف تنشأ أحيانا أو نحن ما يسمى بمكافحة العدوى في المستشفيات في غرف العمليات،
1: نعم.
0: عرفتي كيف؟ وهذا البروتوكول الآن وزارة الصحة قائم عليه بشكل كبير ومهم، لأن كثير من العدوى أحيانا تنتقل للمرضى المترددين للمستشفيات أو في غرف العمليات أو في غرف الرقود، فبالتالي عدم أحيانا ظهور هذه السلالات البكتيريا قد تكون نتيجة استخدام مضادات حيوية بشكل متكرر، وهذه ظهرت كثير في المستشفيات مقاومة للمضادات الحيوية، وبالتالي عملية عدم التعقيم بشكل سليم، اختبار المعقمات والمنظفات التي تعمل بشكل قاتل سواء أو مثبط، سواء البكتيريو صيدل أو البكتيريو سيبتيك، يعني استخدامها قد يؤدي إلى ظهور
1: سلالات مقاومة.
0: سلالات هذه قد يكتسبها المريض من المستشفيات
1: ونقولها للخارج،
0: تمام، وبالتالي يتم نقلها إلى الخارج. كثير من الوبائيات انتشار كثير من البكتيريا، هذا أدى إلى مقاومة لهذه السلالات، وبالتالي أحيانا هذه البكتيريا ومقاومة للمضادات الحيوية ظهرت بشكل كبير، وهو نتيجة الاستخدام الخاطئ لهذه المضادات.
1: أيه.
0: كانت هذه البكتيريا على سبيل المثال الستربتوكوكس بيوغينيكي،
1: نعم.
0: أيه. التي تعمل على التهاب اللوز، أحيانا قد يعطى كانت تعطى مجموعة البنسلينات، بدأت تتطور الأوغمانتين وغيرها الميكسوسولين وهكذا، ثم تطورت إلى يعطيها الثيرد وان الثيرد تو الثيرد ثري، إذن هناك مقاومة لهذه السلالات
1: للثاني للثالث.
0: أيوة. هذا ينهك الجهاز المناعي لدى
1: صح، نعم، للإنسان صح.
0: لدى المريض.
2: طيب المريض إذا وصل إلى مرحلة مقاومة المضادات الحيوية، هل بيظهر في فحوصات معينة أن هذا الشخص قد عنده مقاومة؟ كيف يعرف أن قد وصل لمرحلة أن عنده مقاومة لأي مضاد حيوي؟
0: أحيانا قد المضاد الحيوي عنده سعال، عنده ستربتوكوكس،
2: التهابات برد
0: أدت إلى إصابة ثانوية سكندر إنفكشن، ظهور بصاق وهكذا، متغير اللون، قيحي، البصاق الغير قيحي قد يكون التهاب فيروسي، عرفتي كيف؟
2: يعني ما يحتاج لش مضاد،
0: هناك في
1: دلالة.
0: ناس الدلالة
1: والعلامة.
0: هذه الدلالة العلامة، وبالتالي حتى أي جرح على سبيل المثال أحيانا تتكون الأبسس أو هذا الجرح القيح، هذه الجرح القيح هي عبارة عن مجموعة من مجموعة الـ الـ الـ الكريات الدم المقاومة، كريات الدم البيضاء.
1: نعم.
0: التي التهمت هذه البكتيريا وكونت هذا القيح.
2: أيوة.
0: عملية التعقيم التي تتم من خلال الجراحة.
2: أيوة.
0: حتى يعطى المضاد الحيوي بشكل مناسب يجب إزالة هذا القيح
1: عشان يدخل.
0: علشان يدخل. أحيانا قد تعطي أنت مضاد حيوي خارجي.
1: نعم.
0: سواء بودرة زي البكتيريوسين أو غيرها أو المرهم.
2: أيوة.
0: أولا يجب تنظيف المنطقة بشكل كبير حتى يظهر الأيش الجهد. يظهر السطح الجلد المدمي.
2: أيوة.
0: غير ومن ثم تعطى
2: المضاد،
0: يعطى المضاد الحيوي
1: طبعا، وهذا بيتم عن طريق الطبيب أو عن طريق
0: طريق الطبيب. نعم. نفس في العملية الجراحية وعملية التعقيم الساط وهكذا وهكذا.
2: نعم. أيوة.
0: مش العملية إنها خلاص إن أنا أحط شوية أيدين أو كذا واربط شاش وغيرها.
2: أيوة.
0: ويخرج المريض ويشوف إنه التهاب الحرارة، ارتفاع درجة الحرارة
1: استمر.
0: ارتفاع درجة الحرارة أي بمعنى هناك مقاومة، هناك صح. مناعة.
2: أيوة.
0: هناك قوة التهاب. دفاع.
2: نعم. في الجسم
0: يعني هذه المجموعة الـ الـ الـ المجموعة الكريات الدم البيضاء سواء النيتروفيليا أو الليمفوسايتس أو غيرها هي عبارة عن مجموعة من الجيوش التي تقوم بحماية ومقاومة هذا الالتهاب الذي هو حاصل لمقاومة هذه أو التهام هذه البكتيريا. وبالتالي أنت تساعدي الجهاز المناعي أولا حتى لا يتم إنهاكه من خلال عملية التعقيم الأنتيسيبتيك بشكل كبير أو يتم إنهاك الجسم. أيوة. المناعي.
2: طيب وهذا نفس الشيء بيندرج حتى الموضوع الكبسولات المضادة الحيوية، إنه الشخص الذي قد عنده مقاومة للمضادات الحيوية اللي هي البلع بيظهر في فحوصات إن قد عنده.
0: طبعاً طبعاً. أنت كيف أنت دحين كيف أيوة مثلاً على سبيل المثال مريض لديه إنفكشن يورين تريكت إنفكشن التهاب في المجاري البولية متكررة.
2: أيوة.
0: أخذتي مضاد حيوي مثلاً زي مجموعة السبروفلوكساسين.
2: أيوة.
0: تمام أو السبرودار أو غيرها أو البكتيريم أو غير ذلك، قد ما تعملش لهذه البكتيريا، قد تكون إشريشيا كولي، قد تكون بسيدوموناس، قد تكون كليبسيلا، قد تكون هكذا.
2: أيوة.
0: إذا أنا أخذ العينة من اليورينتراكتين انفكشن أو من وعمل يورين كلاتشر أند سنسيفيتي تيست.
1: أيوة.
0: أي عملية الزرع الميكروبي وأخذ هذه
1: وأخذ
0: العينة.
1: نعم.
0: ومن ثم أتم زراعتها اليوم الأولى لعملية التنمية تأخذ 18 إلى 24 ساعة.
2: أيوة.
0: ثم أخذ من هذه البكتيريا التي طلعت في البتري أو في البلد آجر أو المكونكي آجر أو غيرها في الأوساط الزراعية. تمام. ومن ثم أتم فردها تماما وأخذ الأنتيبيوتيك ديسك، هذه مضادات حيوية تأتي صغيرة جدا، مثلا أنت حتختاري تقولي مثلا عند هذا المريض التهاب بكتيري لإشيرة شوكولاي.
1: نعم.
0: يجب علي أنا
1: كطبيب
0: في الميديكال مايكروبيولوجي في أخصائي بكتيريا.
2: أيوة.
0: وهذا هو تخصصنا، أن أخذ هذه المضادات الحيوية. أقول بأن هذا البكتيريا يعمل عليها المضاد 1 2 3 4. أخذ 5 من الأنتيبيوتيك الصغير الديسك وأعمل لهم عملية بعد عملية الفرد لهذه
1: البكتيريا
0: الكولونز.
2: أيوة.
0: المستعمرات البكتيريا فردتها بشكل مسطح تماما في السيسيفيتس آجار. تمام. أطباق تمام عمل لها، وثم أتم عملية تحضينها ل 17 ساعة 24 ساعة. على طول تشوفي الأطباق مباشرة وتشوفي منطقة تثبيط النمو يسمى الانهيبيشن زون.
2: أيوة.
1: نعم.
0: الانهيبيشن زون حول هذا القرص لا يكون هناك نمو. قد يكون في هذا المضاد في نمو بسيط، أقيسه بالمسطرة كم ملي
1: كم نسبة النمو.
2: أيوة.
0: في ناس الانهيبيشن زون يكون أوسع. إذا هذا التثبيط أفضل، أقول هذا رقم 1. هذا رقم 2، هذا رقم 3.
2: أيوة.
0: إذا هذا المضاد اللي هو إن بلس 3.
2: أيوة.
0: تمام، هذا هو المناسب، على طول الطبيب يكتب هذا المضاد.
1: نعم. أيوة.
0: أعطيت يعني الطبيب الاستشارة تماما من خلال عملية الزرع الميكروبي، وبالتالي عند أخذ هذه القرعة، أخذ هذا المضاد الذي طلع لي في من خلال الزرع الميكروبي يتم استخدامه، يجب أن يؤخذ بالقرعة المناسبة التي يصفها الطبيب.
2: أيوة.
0: تمام؟
2: أيوة.
0: يعني تظهر الأعراض بشكل سليم.
2: أيوة.
0: العمل العشوائي هذا يتكرر بشكل كبير، وكثير من الالتهابات تؤدي إلى التهابات فيما بعد يسمى فيبرو انفلاميشن، وهكذا قد تؤدي إلى أحيانا لا قدر الله إلى سرطانات أحيانا. أيوة. في إذا لم يستخدم.
2: نعم.
0: فكثير من الذي يعانوا من هذه الأشياء هو وتكرار الإصابة. تمام. هو نتيجة عدم وصف الطبيب أو أخذ المضاد الحيوي بطريقة غير سليمة، وبالتالي يكون هناك انتكاسة تؤثر على كثير من الأعضاء، التهاب في المجاري البولية يؤثر على وظائف الكلى وغيرها. عرفتي كيف؟
1: نعم.
0: وهكذا.
1: إذا فعلا المضادات الحيوية واستخدامها لا يضر فقط بالشخص كإنسان فقط يستخدم بطريقة عشوائية، بل حتى المجتمع فيه مسؤولية مشتركة سواء من المواطن أو من الطبيب.
0: وأحيانا قد يكون عنده مثلا التهابات في الأمعاء على سبيل المثال، هل هو التهاب فيروسي، عنده دياريا، عنده إسهال على سبيل المثال. تمام. هل هو عنده طفيليات؟
1: لا تقرر من نفسك. نعم.
0: يعني إجراء عملية الفحص إذا عنده طفيليات مثلا كذا، أنتميبا أو جارديا أو غيرها أو بعض الطفيليات الأخرى، لديها علاج آخر وليس مضادات حيوية.
2: أيوه.
1: نعم.
0: قد يكون مثلا عنده أحيانا لا قدر الله هذه الحمى وهذا كذا، قد تكون عنده ملاريا على سبيل المثال، أعطيت مضاد حيوي بشكل كبير أو مسكنات بطريقة عشوائية قبل عملية الفحص، يؤدي إلى عدم ظهور وصعوبة في
1: تحديد
0: فحص تحديد سواء لأطوار الملاريا.
2: أيوة.
1: نعم.
2: طيب يعني يا دكتور في دقيقتين، لأنه قد الوقت بيدهمنا معكم فيما يتعلق بالفقرة الصحية معكم، ما هي أهم الرسائل اللي توجهوها للأطباء أو الصيادلة أو المواطنين للحفاظ على فعالية المضادات الحيوية وحماية صحة المجتمع؟
0: طبعا من خلال التوصية التي نوقشت في الورشة التي طبعا شارك فيها أكثر من 250 مشارك من الأطباء الاستشاريين الأكاديميين والصيادلة طبعا والمختبرات الطبية والمركزية وغيرها، نشدد على ضرورة رفع وعي الأطباء أولا وحول المضادات الحيوية وسوء استخدامها، والتأكيد على عدم وصفها أو صرفها للمرضى إلا عند الضرورة، والتأكيد إن من نتائج الفحوصات المخبرية والزراعية لتحديد وجود البكتيريا ونوعياتها قبل بدء العلاج، هذا يجب أن يتم من خلال الأطباء إجراء عملية أو نتائج بعد عملية الفحص الميكروبيولوجي. تمام. طبعا أيضا نؤكد على ضرورة العمل طبعا، وهذا ما أكدته وزارة الصحة، يعني ضرورة العمل ضمن أطر قانونية الشريعة ومنظمة تشمل إصدار تشريع صحي. طبعا هذا التشريع الصحي سيلزم جميع الصيدليات والمرافق بعدم صرف المضادات بدون وصفة طبية، وإصدار قانون ينظم ويمنع دخول أو استخدام أي مضاد غير مصرح، سواء هناك مضادات حيوية أيضا للحيوانات وغيرها، مع إصدار قائمة بالمضادات الممنوعة حتى لا تظهر سلالات بكتيريا تؤثر. أيوة. على صحة الإنسان، لأن هناك أمراض مشتركة بين الحيوان وبين الإنسان.
2: أيوة.
0: نعم.
1: نعم.
0: وطبعا التكامل في جميع القطاعات، وبالتالي رسالتنا أن لا يتم استخدام المضادات الحيوية بشكل عشوائي على وأيضا نشدد على الإخوة الصيادلة بعدم صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة أو استشارة الطبيب.
1: نعم. شكرا لكم دكتور أنيس الأصبحي الناطق باسم وزارة الصحة والبيئة وأخصائي في الأمراض المناعية، شكرا لكم.
0: شكرا
1: وشكرا لتعاونكم.
0: شكرا جزيلا. أهلا وسهلا.
1: إذن مستمعينا الكرام، هناك فاصل إعلاني يفصلنا نحن وإياكم، ثم نعود لاستكمال الفترة الصباحية، ابقوا معنا.
3: سام اف ام وقفة إعلانية
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
5: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
6: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
7: بصف لي المسألة عشان أفهم.
8: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
7: ما لها؟
8: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
7: وما؟
8: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوه.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
10: يقول عن القاهم
11: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
10: عاي أخرونا.
11: بالعكس، سوي فحصك وروح.
10: والنتائج
11: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
7: أوهو.
11: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
12: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
13: سبافون، أصالة وتواصل.
14: سام إف إم، والعود أحمد.

0: للأسف تم التواصل مع الطيار ولكنه لم يستجب للنداءات التي وجهت له بعدم التوجه إلى مطار صنعاء، واستمر في التوجه إلى مطار صنعاء. تم التواصل معه عبر الوسائل المتاحة لهذا الغرض، لم يتجاوب مع السلطات سواء في مطار جدة التي تقوم بعملية التنظيم أو في من خلال مطار مسقط، واستمر إلى أن اضطرت القوات الجوية في هذه الحالة أن تقوم بتدمير المدرج المعد للهبوط في مطار صنعاء لمنعه من الهبوط.
1: كان ذلك في أسابيع العدوان الأولى، وما تلاها من عمليات استهداف ممنهجة للمطار أدت إلى إغلاقه لسنوات. وبعد 12 عاما لا يزال النظام السعودي يمارس غوايته وجريمته، وصيا على الشعب اليمني ومتحكما في تنقلاته، متجاوزا حتى سنوات خفض التصعيد الأربع واستحقاقات الملفات الإنسانية فيها.
2: السعودي يريد أن تبقى هذه الحالة قائمة، حصار خانق، حرمان من الثروة النفطية، ويتنكر لكل استحقاقات مرحلة خفض التصعيد والتي هي قبل كل ذلك استحقاقات إنسانية، حق ثابت لشعبنا العزيز بكل الاعتبارات، حق إنساني بالفطرة الإنسانية، بالأعراف الدولية، بالمواثيق الدولية، بالقانون الدولي. لا يملك أحد في الدنيا سواء كان يمنيا أو سعوديا أو أمريكيا أو إسرائيليا من كل سكان الأرض بأي صفة كان، أو أمم متحدة أو مجلس أمن أو أي جهة في الدنيا، لا تملك الحق في أن تسقط على شعبنا اليمني حقوقه في ثروته النفطية، في السفر للعلاج، في التنقل للغرض التجاري، للأغراض التي هي مشروعة في كل الدنيا.
1: كان مطار صنعاء الدولي يشهد نحو 50 رحلة يوميا بما يزيد عن 80,000 رحلة في العام الواحد، لكن ما سمح به سعوديا خلال العام الأول بعد خفض التصعيد لم يصل إلى 200 رحلة في العام، أي أقل من 0.3% من الحركة الطبيعية. وهذا يعني أن أكثر من 99% من فرص السفر والعلاج والدراسة ولم شمل الأسر ظلت موصدة بوجه ملايين اليمنيين بقرار سعودي ودفع أمريكي إسرائيلي. أما موانئ الحديدة شريان الحياة لملايين اليمنيين، فتواجه قيودا سعودية تمنع دخول أكثر من 490 صنفا وسلعة، كما منعت سفن الحاويات لسنوات واحتجزت ناقلات الوقود لفترات متفاوتة، عدا عن استمرار قيود التفتيش بما تخلفه من تكاليف الدمرج الباهظة على التجار وما يخلفه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع في الأسواق. هذا الامتهان السعودي امتد إلى ملف الرواتب، ففي الوقت الذي يعيش فيه الموظفون بلا مرتبات تقدر عائدات النفط الخام المنهوبة بنحو 300 مليون دولار شهريا، وهي أموال تكفي لدفع المرتبات لثلاثة أعوام، لكن حرمان النظام السعودي لليمنيين من مواردهم السيادية حول الراتب من حق طبيعي إلى حلم مؤجل، ودفع ألاف الأسر إلى الفقر والجوع والعجز عن شراء الغذاء والدواء. هكذا تكاملت غارة الحقد السعودي المدفوع أمريكيا وإسرائيليا مع الحصار الجوي والبحري والاقتصادي، فلم تستهدف الحرب البنية التحتية وحدها، بل استهدفت حياة الإنسان اليمني اليومية في تنقلاته ورواتبه ودوائه وغذائه وحقه في العيش الكريم، وهو ما دفعه للخروج المليوني غير المسبوق في جمعة التحذير والنفير، تدشينا لمرحلة لا مكان بعدها للوصاية السعودية على حقوق الشعب اليمني مهما كلف الأمر من تضحيات.
2: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، وأن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا،

0: شهادات ووثائق عن ملف الوصاية، الدور السعودي في تخريب اليمن. كتب عباس القاعدي: يبرز الدور السعودي التخريبي لليمن منذ عقود طويلة، فقد استمر النفوذ السعودي بدرجات متفاوتة وشكل أحد الأدوات المؤثرة في توجيه السياسات العامة للدولة والتأثير في قرارات الحكومات والرؤساء المتعاقبين عبر قنوات رسمية وغير رسمية، كان من أبرزها ما عرف باللجنة السعودية الخاصة. يتناول السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في محاضراته خلال الأيام العشر من شهر ذي الحجة الدور الهدام والخطير الذي تلعبه اللجنة السعودية الخاصة، حيث اعتاد النظام السعودي عبرها على تسيير شؤون اليمن والتحكم في تفاصيلها الدقيقة. وتعمل هذه اللجنة على إنفاق أموال طائلة لشراء الذمام وإشعال الصراعات والفتن وتخريب الضمائر، كذلك إفساد المؤسسات بهدف إبقاء البلاد غارقة في الفوضى والفقر والحاجة والتخلف، بما يسهل السيطرة عليها وإخضاعها بشكل دائم. لهذا فإن اللجنة الخاصة السعودية تمثل أحد أخطر أدوات آل سعود لفرض الوصاية على اليمن وسلب قراره والتحكم فيه دون وجه حق.
1: وعلى الرغم أن أدبيات ومبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر وكذلك الدستور اليمني تؤكد جميعها على الاستقلال، وأن الشعب اليمني هو من يحكم نفسه بنفسه وهو صاحب القرار، كما يحظر الدستور أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية بأي شكل من الأشكال، إلا أن مرتزقة السعودية القاطنين في الرياض الذين هم بلا قرار وبلا كرامة ومسلوبي الحرية والإرادة يرفضون ذلك قطعا ويعتبرون هذا الكلام مجرد وجهة نظر. وأبرز دليل على ذلك حديث وزير دفاع المرتزقة بشأن لجنة الوصاية الأجنبية الخاصة، ويبرر وزير دفاع المرتزقة الوصاية الأجنبية ويقول أن اليمن هو أمن قومي سعودي وأنه لا يستطيع أحد أن يقدم دعما أو تواصلا مع اليمن سواء سياسيا أو عسكريا أو أمنيا أو في أي مجال إلا عبر السعودية ومن خلال النافذة السعودية وبموافقة السعودية، وهذا هو اليمن الذي تريده السعودية وتريده أمريكا. ووفقا لقناعة المرتزقة بهذا المفهوم، فإن هؤلاء المسؤولين المقيمين في فنادق الرياض مجرد واجهة لتجميل أو إخفاء حقيقة ما تمارسه السعودية من انتهاك ومن عبث ومن تدمير ممنهج لليمن ومن تخريب الحاضر والمستقبل وتشويه الماضي من خلال ما سمي باللجنة السعودية الخاصة التي تعتبر هيئة أمنية وسياسية وعسكرية سعودية عليا أنشئت لإدارة الملف اليمني حصرا منذ أن تأسس في ستينيات القرن الماضي وتحديدا عقب ثورة 26 سبتمبر 1962.
0: تتلخص أهداف هذه اللجنة في احتواء المشهد اليمني وضمان عدم صعود نظام سياسي في صنعاء يتمتع باستقلالية كاملة أو يتبنى أيديولوجية قد تشكل تهديدا للمملكة، وصناعة نفوذ موازن للدولة من خلال كسب ولاءات شيوخ القبائل والقادة العسكريين والسياسيين والحزبيين عبر المال لضمان امتلاك أوراق ضغط قوية ومباشرة داخل البنية اليمنية تستطيع تحريكها في أي وقت. كذلك إبقاء اليمن تحت السيطرة وجعل اليمن في حالة من الضعف المستقر أو التوازن الهش لا يقوى لدرجة تشكيل خطورة ولا ينهار لدرجة التسبب في فوضى على الحدود. وتمارس اللجنة أدوارا متشعبة ومؤثرة في صياغة التاريخ اليمني منذ الستينيات من خلال شراء الذمم والولاءات اعتماد الكشوف المالية، حيث اعتمدت اللجنة ميزانيات ضخمة ضخت لعقود كمرتبات شهرية ومخصصات تسلم لآلاف الشخصيات اليمنية النافذة من مشائخ قبليين وقادة عسكريين ومسؤولين حكوميين وإعلاميين. وتستخدم اللجنة لإثارة الصراعات والفتن، وعمدت على تقوية نفوذ القبيلة على حساب مؤسسات الدولة الإدارية والعسكرية، كذلك التدخل في التعيينات والسياسات، حيث كان للجنة كلمة الفصل غير المعلنة في تعيين الوزراء المحافظين قادة الألوية العسكرية وتوجيه السياسة الخارجية والداخلية لليمن بما يتوافق مع الرؤية السعودية.
1: وأحيطت اللجنة بسرية بالغة واعتبرت ملفا سياديا من الدرجة الأولى، وتولى الإشراف عليها كبار أمراء الدولة الحاكمة منهم سلطان بن عبد العزيز الذي يعتبر الأب الروحي والمهندس الفعلي للجنة الخاصة، حيث أدارها لقرابة 4 عقود منذ الستينات وحتى وفاته في 2011 كرئيس للجنة، وبحكم منصبه كوزير للدفاع والمفتش العام وفي عهده توسعت كشوفات اللجنة وضبطت توازنات القوى في اليمن بدقة. وتولى نايف بن عبد العزيز الإشراف على الملف اليمني لفترات متقطعة وبحكم قيادته لوزارة الداخلية ومجلس تنسيق العلاقات ومكافحة الإرهاب وصولا إلى المعتوه محمد بن سلمان وزارة الدفاع الحالي ومع تغيير موازين القوى وانطلاق العدوان على اليمن عام 2015 انتقلت إدارة الملف اليمني إلى جيل جديد تحت قيادة وزارة الدفاع السعودية وبآليات اختلف شكلها التنظيمي لتتحول إلى غرف عمليات عسكرية وسياسية مباشرة تقود ما يعرف اليوم بالتحالف وحكومة المرتزقة. أسست السعودية اللجنة الخاصة للتعامل مع اليمن بدلا عن العلاقات الدبلوماسية الرسمية التي تتمثل في تعامل الدول فيما بينها ووفق القانون الدولي عبر السفارات والوزارات الدبلوماسية الرسمية، لكن الرياض استثنت اليمن بإنشاء هذه اللجنة للأسباب التالية: منها تجاوز قيود القانون الدولي لأن العمل الدبلوماسي الرسمي يفرض عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول، أما اللجنة الخاصة فكانت جهازا استخباراتيا وسياسيا يتجاوز الأعراف الدبلوماسية ليخترق العمق اليمني ويتعامل مباشرة مع مراكز القوى كالمشايخ والأفراد بمعزل عن وزارة الخارجية والبروتوكولات الرسمية.
0: وتنظر السعودية لليمن باعتباره ملفا أمنيا داخليا وليس دولة، لذا تتعامل المملكة مع بلادنا من منظور الأمن القومي اللصيق، لأنها رأت أن القنوات الدبلوماسية التقليدية بطيئة وغير كافية لضبط وتوجيه الأحداث المتسارعة في بلد يمتلك حدودا برية طويلة معها. يوضح الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر في مذكراته أن السعودية لم تكن تدير الملف اليمني عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية والمعروفة بين دول العالم بواسطة وزارة الخارجية، وإنما كان التعامل مع هذا الملف محصورا في مكتب الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران السعودي السابق ورئيس اللجنة السعودية الخاصة، وتتبع هذه اللجنة الخاصة مجلس الوزراء السعودي، حيث أنشئت في سبتمبر عام 62 أي منذ 64 سنة تقريبا، وكانت مهمتها تتمثل في تقديم الدعم المالي والعسكري للملكيين في ذلك الوقت ضد الجمهوريين، واستمر هذا الأمر لمدة 5 سنوات، ولكن بعد انتهاء الحرب الأهلية والصراع في ذلك الحين تحول هذا الدعم من دعم مالي وعسكري إلى دعم استخباراتي.
1: جعل هذا التحول الرياض لاعبا أساسيا في الشأن اليمني، وتمكنت خلال تلك السنوات الخمس من تكوين قاعدة بيانات كبيرة تهتم بالشخصيات اليمنية، ولذلك فإن للجنة السعودية الخاصة دورا كبيرا في التحكم باليمن وإخضاع الشخصية اليمنية. ويبرز الهدف المحوري للسياسات السعودية تجاه اليمن في إبقائه في حالة دائمة من الضعف والفقر والتبعية والتخلف، وفي سبيل تحقيق ذلك فتحت الرياض أبوابها لكل من باع ضميره من القادة والنخب والشخصيات الاعتبارية ليكونوا معول هدم داخل وطنهم. مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الفترة الصباحية، تقبلوا خالص التحايا. كما في الختام ننقل التحايا ونشكر من كان معنا ضيفا في الاستوديو في الفقرة الرئيسة الدكتور أنيس الأصبحي الناطق باسم وزارة الصحة والبيئة أخصائي في الأمراض المناعية، وكذلك لكم الشكر على حسن الاستماع والمتابعة. التحية كل التحية مقدمة لكم من المخرجة زلفى عبد الملك، ومن الإعداد والتقديم آلاء أحمد الكبسي وسندس عاد المطهر، وانتظروا زميلة آلاء في فترة ظهيرية جديدة على تمام 11 ظهرا، فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: كحة مستمرة، ضيق نفس، دوخة، ابنك يمكن بيستخدم شيشة إلكترونية بدون أن تعلم. اسأله اليوم قبل أن يندم وتندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبعفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، عدنا.
8: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
9: سام اف ام من صنعاء تقدم.
10: حارس الازدهار الأمريكي.
11: From the US Prosperity Guardian.
10: الاعتراف أدمج فشل.
9: الحقيقة.
10: من عمق إلى الإعلام الدولي. محاصر.
9: بلسان.
10: Two of these advanced aircraft. And even the US had more.
9: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
12: اليوم داي العز الإسرائيلي.
10: بلغ ذهنه فلم يعد
12: يستهدف
10: المطارات والمصانع
12: والمستشفيات.
10: الحارس الازدهاري الأمريكي
11: from the US Prosperity Guardian.
10: بالاعتراف عمران
9: الحقيقة بلسانين.
13: يقولون إن الصبر فضيلة، لكنهم لا يعرفون أن الصبر في بلادي قد تحول إلى مخالب. 4 سنوات وأرض سبأ تكتم أنفاس وجعها وتغزل من خيوط الحصار ثوبا من الكبرياء.
14: They call patience a virtue, but in Yemen, patience has become resilience, shaped by years of hardship, silence, and endurance.
13: 4 سنوات والنوافذ نحو العالم مغلقة. يراد لهذا الشعب أن يستجدي حبة الدواء وأن يرجو لقمة العيش بإذن ملكي. وكأن السماء لم تفتح رزقها للخلائق، وكأن الأرض نسيت كيف تنبت القمح دون صكوك العبودية.
14: For years, the country has faced isolation and restrictions, with ordinary people struggling for access to basic needs and a normal life.
13: انظروا إلى الخارطة الآن. ثمة صمت مريب يغلف الأجواء. الملاحة الجوية تلملم أذيالها وتغيب عن مطارات الجنوب. أبها، جيزان، نجران، قاعات فارغة ومدارج تسكنها الحيرة وشركات إقليمية تقرأ النذر في الأفق وتلغي رحلاتها.
14: Across the region, uncertainty is growing. Disruptions, warnings, and changing flight patterns reflect a climate of rising tension.
13: حتى العواصم البعيدة خلف البحار أطلقت تحذيراتها لمواطنيها. ما الذي يحدث؟ إنها لغة الجغرافيا حين تبدأ بالحديث. إنه الضيق الذي يسبق الانفجار والتزخيم الذي يسبق العاصفة.
14: Warnings from distant capitals highlight the growing concern. The region appears to be moving through a moment of uncertainty before a possible turning point.
13: فالقوات المسلحة لم تعد تكتفي بقراءة المشهد، بل بدأت برسمه بالنار والحديد.
14: The speech portrays a shift from watching events unfold to act civilly, shaping the course of events.
13: في غمرة الذهول وحين انشغلت صنعاء بملحمة الكون بمعركة الطوفان مساندة لغزة الجريحة، يقف الجار الظالم على الضفة المقابلة. لم يكن مجرد متفرج، بل كان متربصا يرجو أن يغرق اليمن في لجة الطوفان.
14: The speech describes a period of intense regional conflict, portraying Yemen as focused on supporting Gaza while facing pressure from neighboring forces.
13: تموضع هناك في الخندق الأمريكي وتحت المظلة الصهيونية عاقدا الرهان على انكسارنا.
14: It presents the neighboring side as aligned with wider international powers, expecting Yemen's position to weaken.
13: ولم يكتفي بالتربص، بل تمادى لينازع شعبا في تفاصيل قوته اليومي وفي هواء رئتيه. نكث بعهود الهدنة وحضر الأجنحة وأغلق مطار صنعاء الدولي.
14: The statement accuses a continued restrictions of affecting daily life, movement and humanitarian access, including limitations on air travel.
13: في غطرسة لا تشبهها في عالم اليوم إلا غطرسة الكيان الذي يخنق غزة.
14: Comparing these actions to other major crises in the region, pressing deep anger over this injustice.
13: إنها مفارقة التاريخ أن يحاصرنا من يدعي العروبة بينما نحن نقاتل من أجل شرف العروبة.
14: It's a perceived contradiction, pressure coming from those who claim a shared Arab identity, while Yemen presents as defending that identity.
13: لكنهم نسوا أو تناسوا من هو اليمن. يتحدثون عن الحصار كأنه قدر.
14: Yemen's history and resilience cannot be overlooked or underestimated.
13: سائل التاريخ عن أوهام ترامب وخياراته المجرمة التي احترقت عند بوابات المياه.
14: Go back and refer to past political decisions and confrontations. The attempts at pressure have failed.
13: ألم يسقطوا في قعر الإذلال عند مضيق باب المندب؟ ألا يتجرعون اليوم غصص الهزيمة المرة في مضيق هرمز؟
14: Strategic waterways as symbols of power conflict and shifting regional dynamics. Didn't they see that? إن ورق الحصار الذي يعيد البيت الأبيض كتابته ليس سوى رماد لورقة احترقت سلفا، وكانوا هم وحلفاؤهم في أوروبا أكبر الخاسرين. The statement argues that renewed pressure policies will not change the balance of power and that previous strategies have failed. طريق التصعيد هذا لن يقودكم إلا إلى كارثة غير مسبوقة، ستخرج منها قوى الحق أقوى بكثير مما كانت عليه. We warn that further escalation could lead to a wider crisis and strengthen the resistance pressure. يصبح الهروب ملاذهم الوحيد، وتركت الأدوات الإقليمية تواجه مصيرها المحتوم. وعاقبة العمالة دائما وأبدا هي الندامة والخسران. The speech warns that continued confrontation could leave allies facing the consequences of their choices with failure and regret as the ultimate outcome. هنا ينتهي وقت الكلام ويبدأ فصل الخطاب. هذه هي الحجة الكاملة والبيان الذي لا لبس فيه، إما تجاوز بين البلدان باحترام يضمن السيادة والكرامة أو حصار بحصار. The message presents two possible paths: relations based on mutual respect and sovereignty, or continued confrontation and reciprocal pressure. أيها الجار الذي استمرأ الأذى طفح الكيل، لقد طال صبرنا وأنت تتمادى وتتفرعن. ظننت أن صمتنا عجز وأن انشغالنا بنصرة المظلومين في فلسطين سيجعلك بمنأى عن بأسنا. We declare that patience has limits, arguing that silence should not be mistaken for weakness. وها قد تجرأت مرة أخرى على قصف مطار صنعاء وتوهمت أن الجريمة ستمر مرور الكرام. لا، لا وألف لا. We condemns their renewed attacks and we insists that such actions will not pass without response. إنها الحماقة التي ستدفع ثمنها باهظا من أمنك واستقرارك ومن معادلات الأثير التي استعدت لها القوات المسلحة بكل ما أوتيت من إيمان وقوة. We also warn of serious consequences linking escalation to wider security and regional instability. طوفان يوم الجمعة لم يكن يوما عاديا، لقد كان الميقات الذي ضربه الشعب اليمني تلبية لدعوة قائد المسيرة. The Friday gathering was a significant moment of mobilization and public expression. خرج الطوفان البشري ليعلن الموقف الحازم والحاسم. The large turnout as a declaration of unity and determination. لم تكن مجرد تظاهرة، بل كانت استفتاء بالدم والنار، كسر للحصار أو مطار بمطار، منازعة بمنازعة، والبادئ أظلم. The speech frames the demonstration as a decisive message, an appeal for change, resistance and accountability. إنها معادلات السماء والأرض، المعادلة التي صاغها القرآن الكريم قبل 1400 عام. We connect the message to a broader moral and religious principle of justice and response to wrongdoing. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. And whoever responds after being wronged then is further oppressed, God will surely support them. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اليمن متوكل على ربه، عازم على قطف ثمار مرحلة الصمود العظيم، ولن تثنيه مطرسة البيت الأبيض ولا تحريضات الصهيونية. We close with a message of faith, endurance, and confidence in overcoming a long period of hardship. External pressure will not change the determination of those who support this position. ناموا إن شئتم أو ترقبوا، فقد قيل الإنذار الأخير وخرج الطوفان الكبير، فانتظروا يوما تا تشخص إليه الأبصار. We deliver to you the last warning, presenting the coming period as a moment of great consequence and uncertainty.

0: ازدهاري امريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الى اعتراف ترامب فشل
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلساني الحقيقة بلساني إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
3: بلغ دولة فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
2: الحقيقة بلسانين سام اف ام صمود واستفسال سام اف ام إذاعتك أنت.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بصف لي المساله عش تفهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
4: قول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
0: سام اف ام، عدنا.
10: هنا سام.
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام،
11: إذاعتك أنت.

إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء سام اف ام تقدم. تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وحياكم الله إلى ملتقى جديد يجمعنا خلال هذه الفترة الظهيرية 99 فاصلة ظهيرة على أثير إذاعة سام اف ام عبر موجاتها العاملة 99.1 و 99.3 و 93.5.

فترة جديدة مستمعينا الكرام، سنكون معكم فيها من الآن حتى 12 بإذن الله تعالى، بجميل مشاركتكم معنا عبر الرقم 70 99 1991.

هذا اليوم لعله لا يختلف كثيرا عن موضوعنا يوم الاثنين الفائت، لا زال الحديث يستمر فيما يتعلق بالعدو السعودي الغاشم. لكن قبل أن نتطرق ونخوض أكثر في تفاصيل هذا الموضوع، نذكركم مستمعينا الكرام أن متحدث القوات المسلحة اليمنية صرح أن البيان بشأن إعلان موقفنا المهم سيكون في تمام الساعة 3 عصرا من يومنا هذا. إذن بإذن الله أن يكون البيان عند 3 عصرا، أن يكون بيان فيه ما يثلج صدورنا، ونحن بالتأكيد مفوضين تفويض مطلق لكل خيارات القيادة الثورية ممثلة بسماحة العشق السيد المولى عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله ورعاه، وكذلك لكل خيارات وكل ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية. بالعودة لموضوعنا عن العدو السعودي الغاشم، هذا العدو الذي تكالب على أبناء الشعب اليمني، وكلنا نعرف ونستذكر ما قد قام به العدو السعودي في اليمن. العدو السعودي ارتكب جرائم عديدة. الأسبوع الفائت كنا قد خصصنا الموضوع أنه رسائلكم للعدو السعودي، لكن اليوم نريد أن نستذكر جرائم هذا العدو بالإحصائيات الدقيقة. ما قد فعل في اليمن؟ ما قد استهدف في اليمن؟ ما هي المنشآت؟ ما هي البنى التحتية التي استهدفها؟ كم عدد الوفيات من المدنيين؟ كم عدد الجرحى من المدنيين؟ سنستذكر إحصائية قدمتها مركز عين الإنسانية، إحصائية جرائم العدوان السعودي الصهيوني الأمريكي على اليمن خلال 3900 يوم. طبعا هذه الإحصائية كانت في نهاية العام الماضي، وفي إحصائية جديدة قدمها المركز أيضا في الآونة الأخيرة، إجمالي الشهداء والجرحى خلال 4100 يوم من العدوان السعودي الأمريكي، والذي بلغ عدد الشهداء من المدنيين 60891 مدنيا، بينهم 24708 شهيد. طبعا الجرحى منهم 36183 جريح. وفيما يتعلق من بنى تحتية ومن منشآت اقتصادية، منشآت خدمية، طبعا الإجمالي والعدد كبير، كبير جدا، وهذا يثبت لنا أن العدو السعودي لم يستثني أحد من هذا العدوان ومن هذا الحصار وتبعاته إلى اليوم جراء إغلاق مطار صنعاء ووفاة العديد من المرضى الذين يحتاجون إلى السفر للعلاج في الخارج. طبعا البنى التحتية التي تم استهدافها 15 مطار، الموانئ 16 ميناء، محطة ومولد كهرباء 488، أما الطرق والجسور ف 8869، شبكات ومحطات اتصال 716 محطة وشبكة، كذلك من خزانات وشبكات مياه 3577، والمنشآت الحكومية التي تم استهدافها أكثر من 2500 منشأة. المنشآت الخدمية اللي هي المنازل، الجامعات، المساجد وما إلى ذلك، نفصلها، تم استهداف 622354 منزل. أما المنشآت الجامعية ف203، المساجد
من بيدعي الإسلام؟ من بيدعي أنه حامي الحرمين؟ من بيدعي أنه حامي الإسلام؟ استهدف 2018 مسجداً. المنشآت السياحية لم تكن في منأى عن هذا الاستهداف، فاستهدف 431 منشأة سياحية، أنه حتى السياحة، حتى المعالم الأثرية الذي حجر، هي حجر، لا هي منشأة عسكرية وما بش فيها حوثيين، وأنه استهدف منشآت فيها حوثيين وما إلى ذلك، منشأة سياحية بيتم استهدافها. أما المستشفيات والمرافق الصحية التي كانت أيضاً من ضمن أهداف العدو السعودي، 475 مستشفى ومرفق صحي، والمدارس والمراكز التعليمية 1487، منشآت رياضية أيضاً كان لها نصيب من هذا الاستهداف، 157 منشأة رياضية، المواقع الأثرية 301، منشأة إعلامية 75 منشأة، الحقول الزراعية، جرب زراعة لا كان فيها صواريخ ولا فيها مسيرات ولا فيها ما يستدعي الاستهداف، حتى التراب تم استهدافه، التراب اليمني، فتم استهداف 14,231 حقل زراعي. الآن نجي للبنى التحتية أو للمنشآت الاقتصادية. كملنا البنى التحتية وكملنا المنشآت الخدمية. المنشآت الاقتصادية 467 مصنع تم استهدافه، وناقلات الوقود البترول كانوا بيحاولوا جاهدين يخلقوا لنا أزمة وقود عشان تشتل الحياة وما عاد تبقى أي وسيلة مواصلات إن إحنا نقدر نستخدمها بسبب نفاد الوقود. وكم مرت علينا وساربنا في محطات علشان بالأيام عشان نقدر نحنا نعبي دبتين بترول. ناقلة الوقود تم استهداف 642 ناقلة وقود. المنشآت التجارية استهدفوا 16,686، مزارع دجاج ومواشي، مزارع دجاج ومواشي 503، وسائل النقل المركبات المختلفة، باصات، سيارات 12,196، شاحنات الغذاء 1,504، الأسواق، وكم من جرائم ارتكبت في الأسواق الشعبية، 735 سوق شعبي تم استهدافه، قوارب الصيد للصيادين المساكين الغلابة اللي يقدوا مصدر رزقهم الوحيد استهدفوا 581 قارب صيد، مخزن أغذية استهدفوا 1172 مخزن أغذية، ومحطات الوقود، طبعا ناقلات الوقود غير محطات الوقود، استهدفوا 565 محطة وقود، وكان آخرها محطة النفط في 1960.

هذا الاستهداف وأنهم حريصين على سلامة المدنيين وأنهم بيحيدوهم عن الأهداف، حريصين على المدنيين وإجمالي الشهداء الوفيات خلال هذا العدوان أكثر من 60,000 60,891 مدني، وهذا أنتم حريصين على المدنيين وعلى سلامتهم، وأنكم ما بتستهدفوش الأحياء المدنية الأحياء السكنية والآمنين، ما استثنيتوا أحد بالإحصائية هذه. العدو السعودي ما استثنى أحد. لما بنقول استهدف البشر والحجر والشجر والمواشي، إحنا ما بنكذب، ما بنبالغ. لما نجي نبصر ما فعل بهم المطار، ما فعلت بهم الموانئ، الكهرباء، الطرقات، الحافلات، محطات الوقود، مزارع الدجاج والمواشي، نفوق العديد من الحيوانات، حتى أنهم استهدفوا في الكلية الحربية اسطبلات الخيول. رعب يعيشها العدو السعودي. حاول أنه ينهي كل شيء في اليمن، أدى جهده أنه ينهي، ولو كان عليه كان قطع علينا الأكسجين. والله العدو السعودي لو عليه قطع الأكسجين، لو عليه قطع الماء علينا. ما عمره العدو السعودي كان جار خير. ما رأيناه إلا جار سوء وجار مؤذي. لكن على الأقل في الجورة، إذا واحد ساكن في حارة وجاره مؤذي، عيقدر ينقل لبيت ثاني. إذا وصل بهالحال إنه ما عاد قدر يطيق أذية جاره، عينقل وعيصير بسر له بيت ثاني. لكن هذا وطن، هذه جغرافية، هذه أرض، ما نقدر نقول نحن نخرج من اليمن ونبصر لنا أرض ثانية. ليش؟ لأن جارنا مؤذي. لا، عن ربي ما ربهم أهلهم يربوها الناس، إحنا عن ربي النظام السعودي. تمادى في طغيانه أم عن في إجرامه؟ إحنا الذي عن ربي، الشعب اليمني عن ربي هذا العدو. ترامب ما قدر يربيهم، نتنياهو ما قدر يربيهم، أو بالأصح هم يشتهم هكذا، هم يشتهم يكونوا جارة سوء للشعب اليمني. ليش؟ لأنهم عارفين ومدركين أنه نهاية وزوال آل سعود وزوال الكيان الغاصب من المنطقة عينطلق من اليمن ومن محور المقاومة. لهذا بيعيشوا حالة رعب. البعض بيجي يقول ليش للآن الملف الإنساني ما قد تحركوا فيه؟ هو مجرد مطار يفتحوه، إيش عن أذيهم فيه؟ إحنا في حالة خفض التصعيد، أيام ما كنا في خفض التصعيد، اليوم ما عاد بش خفض التصعيد، اليوم المعادلة تغيرت تماما. وما عن ترقى بهاليوم في البيان الساعة 3 عصرا، لا ندري ما يكون ما بعد البيان، بس إحنا متأكدين أنه مثل ما قال العميد يحيى سريع، يعني يحقق تطلعات الشعب اليمني. ما هي تطلعات الشعب اليمني؟ رواتب، فتح مطارات، إعادة بنى تحتية، هذا هو متطلبات، حقوق عادلة. إلا إذا كانت تطلعاتنا الخوض في الحرب، وهذه من تطلعاتنا. كان في عبارة قالها السيد القائد خلال فترة العدوان علينا، قال نحن رجال سلام لا رجال استسلام. الاستسلام له دجاج، لكن احنا رجال سلام، السلام المشرف احنا له. وهذا ما هو عليها اليوم ابناء الشعب اليمني. انتم مع السلام، عاد عندكم ذرة عقل تعقلوا ان انتوا عتكون زوالكم على ونهايتكم على يد أبناء الشعب اليمني. لكن العدو السعودي اليوم ما بيمتلك قراره بنفسه، قراره ما هوش في يده خالص، قراره بيد ترامب الذي فشل في المعركة، معركة البحار أمام اليمنيين. فاليوم
حيرجم العدو السعودي في هذه المعركة. وهو مش خاسر ترامب، مش هو خاسر، هو جنى المليارات من العدو السعودي. وآخر صفقة كانت الأسبوع الماضي تقريبا، صفقة أسلحة اشتراها العدو السعودي بمليارات الدولارات. عموما هذه الإحصائية التي احنا ذكرناها نستذكر العدو السعودي ما قد فعل وما قد ارتكب من جرائم ومن مجازر، وكم قد استهدف، كم قد استهدف من منشآت وبنى تحتية، منشآت خدمية، منشآت اقتصادية، ما استثنى أحد. وهذا لابد علينا أنه نستذكره، واجب علينا أنه نستذكره، إلزامي علينا أن احنا نستذكر هذه الإحصائيات وما قد فعلها العدو. بمجرد أن نستذكر هذه الإحصائية تتجدد داخلنا الأخذ بالثأر والسعي دائما بثبات في كل خيار يقرره السيد القائد يحفظه الله، وكذلك القوات المسلحة اليمنية. عموما رسائلكم قد بتوصل مستمعينا الكرام عبر الرقم 70-991-991. إن شاء الله نحن نبدأ نقرأ رسائلكم خلال هذه الفترة وفيما يتعلق بموضوعنا.

Thank you.

الكرام نبدأ نقرأ رسائلكم. رسالة من بيت المطري بيقول والله إني مستنيين بيان يحيى سريع أحر من الجمر، اشتي أسمع البيان، بيان القوات المسلحة تصريح الحرب ولا فك ولا فك المطار ورفع الحصار. يا سيدي نريد إشارة منك، مستنيين تياجيها، نحن مسلمين لك تسليم كامل. أخوكم أبو فؤاد محمد المطري، وأطلب زامل وحدة الساحات عيسى الليث.

تحياتي للسيد القائد وتحياتي للقوات البحرية والقوات الصاروخية. معكم أخوكم مالك العبد اليزامل. قضيتنا الأساسية فلسطين. اليوم إحنا نشي نسمع الزوامل القديمة هالصدق. إن شاء الله أنه زلفة تفعل لنا توليفة من الزوامل القديمة نستذكرها مثل ما الأسبوع الماضي استذكرناها, واستذكرنا اليوم أيضا الجرائم بذكرى الإحصائيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أنتم إذاعة سام؟ أحييكم وأحيي جميع المذيعين والمخرجين وكل من يعمل في هذه الإذاعة. أنتم فوق رؤوسنا. وأطلب زامل حيا رجال السادسة. حيا معك أبو نور الدين الوصابي, وتحياتي لجميع عمال المعاوز.

0: طبعا موضوع الأطفال موضوع مؤلم والله، يعني من المدنيين إحصائيات الأطفال من الوفيات أكثر من 4200 طفل، أما الجرحى من الأطفال أكثر من 5400 طفل. الأطفال كانوا لهم نصيب كبير من هذا الاستهداف السعودي الغاشم. رسالة تقول أبو خليل الحاوي: ساعة الصفر دقت والمؤشر أشر، كذبك وخداعك في المنطقة كامل بان وعرف، الكل حقك المنكر، والله ما تنفعك أمريكا ودول الغرب كلهم، أنت تحت المجهر، أنت ما عندك قضية سواء عميل ومتصهين في المنطقة، ومن المؤكد أنك تخسر، ومهما ساومت في حق شعبنا يا أبو عقال 100% قرونك باتكسر، دام نمتلك الإرادة والعزيمة وقائدنا هو الأشتر، يحفظه الله بندوس أنفك يا ابن سعود وتاريخك الفاشل ونقفل الدفتر، المرسل أخوكم عبد علي حاوي، ونطلب زامل يعرف الكل أبو جبريل إذا حذر.
1: الله يحرق قلوبهم مثل ما دمروا بيوتنا، الله يدمر بيوتنا.

السلام عليكم، معكم الأخوات الزينبيات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. أنتم يا أبناء الشعب اليمني من تقفون كالجبال الشامخة التي لا تهزها الريح، وحقوقكم المسلوبة ومطالبكم العادلة هي أمانة في عقد التاريخ. بصبركم وعزيمتكم تصنعون المستحيل، فأنتم أحفاد المجد ورمز الإباء الذي لا ينحني. ويا من عازامل إلى الجبهات ربي ناديني، والتحية لكن ربي يحفظكن. شكرا لكن على المشاركة.

0: السلام عليكم، معكم مشتاق فؤاد. إلى العدو السعودي، عليك أن تترقب بوجل ما سيأتيك في بيان الساعة 3 عصرا من العميد يحيى سريع. حفظه الله، سيأتيك بجيش لا يرحم. وبيننا الأيام يا ابن السعودي الترامبي، فقد حان وقت الحساب. عليكم أن توقتوا أنفسكم على وقع زامل تنورة، اجعلوه نغمة لهواتفكم حتى تتذكروا ما سنقدمه لكم. لا ننسى غزة وما تعاني من عدوان، وعليكم جميعا بالدعاء الصادق أن ينصرها الله على أعدائها. الأيام بيننا، وما هو آت في بيان العصر سيكون كفيلا بقلب موازينكم. تحية إجلال لكل الشعب اليمني الأبي والمواطنين الصابرين، ونحن على العهد ماضون، وأطلب زامل الولاء والفداء لعيسى الليث مع تحياتي مشتاق.
1: كشف الله مكر اليهود، أرادوا لنا الذل والاقتتال.
0: سلام الله عليكم، على كل مواطن حر أن يسجد لله سجدة شكر لله لما وصلنا إليه من حرية وانتزاع للحقوق. صحيح أن كان هذا الانتصار حصل معه معاناة قوية، لكن كانت النتيجة مبهرة. ولن ننسى جرائم العدو السعودي مهما حصل. سلام الله على الشهداء، وخصوصا الشهيد الحسين علي هادي الجرموزي، وممكن زامل إلى الناصرة.
2: وبشر المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة

أسعد الله صباحكم بالنصر. كيف أنت عزيزتي الغالية ألا وكيف المبدعة زلفاء؟ إن شاء الله العميد يحيى سريع أنه بيعلن حرب على العدو السعودي. كم دمروا من بيوت عندنا في صعدة عادل، هذا الحين مخربة ما قدروا يبنوها، بس لا راحت لها العدو السعودي من عيوني يا سعودي. وتحياتي لش وزامل لن تسكتونا، معكم تسبيح حسن. تحياتي للصديقة إيناس حجر وآيات حجر، شكرا لش.

السلام عليكم، كيف حالك؟ لو سمحت انسى معنا زامل صباح الخير عدي السفياني من بنت جواح سنحان، ربي يحفظك ويسعدك ويرح قلوبك. نقول إن لم يردوا حقوقنا سيكون الرد أقوى يا سعودي وأعوانه. شكرا لش يا بنت جواح. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كيف حالك يا آلاء؟ وكيف المخرجة؟ معكم الهنوف زايد القعود. غيبت على سام اف ام بس والله اشتقت لكم إذاعة سام لكل المشاركات. أما عن الموضوع، لو نجلس نحسب جرائم العدو الغاشم لا يكفي يوم بل أيام كثيرة، ولكن سيأتي يوم لكل ظالم ويأخذ الله حقوقنا وحقوق المستضعفين. وتحياتي للبنات المشاركات كلهم باسم وصفتها من الهنوف زايد. شكرا يا الهنوف. السلام عليكم أستاذتي آلاء المجاهدة، نجمة الإبداع منورة الأثير. نعم، هناك العديد من الأحداث التي ما زالت تقصف إلى يومنا هذا، وهي من كل الجهات التي تجري في بلادنا على كل المستويات. العدو السعودي ما زال إلى اليوم وهو يحاصر شعبنا ويقصف كل ما بنيناه، ولكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وإن شاء الله ستفرج علينا طالما والله معنا في ظل قيادة السيد القائد عبد الملك الحوثي يحفظه الله من بتول الغولي. شكرا يا بتول.

التحية للسيد القائد ونقول له يا سيدي اضرب بيد من حديد، دمر آل سعود الذين دمروا كل شيء في اليمن. التحية للقوات قواتنا الصاروخية من أم سراج الدين وزوامل أو زامل في اليمن غير وارد. شكرا يا أم سراج الدين على المشاركة.

مستمعينا الكرام، حاليا يقطعنا فاصل إعلاني قصير، نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود لاستكمال قراءة رسائلكم، تفضلوا بالبقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان الرئة، تصلب الشرايين، أمراض القلب، الإرهاق البدني، الإحباط النفسي وغيرها من أمراض وأعراض تسببها الشيشة الإلكترونية لأبنائنا. فهل تقبل أيها الأب وأيتها الأم أن يصاب أحد أبنائك بأي مرض من هذه الأمراض؟ لا تهمله اليوم ليسعد وتسعد غدا. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تأخرك عن تقديم إقراراتك الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً يعرضك للجزاءات والغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه،
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في 99.0 ظهيرة على أثير إذاعة سام اف ام، ومستمرين في قراءة رسائلكم التي وصلت عبر رقمنا 70 99 1991.

أخت مروان وصاب وتقول له تحية لأصحاب وصاب جميعا المشاركين والمستمعين وأكثر مستمعين إذاعة سام أصحاب وصاب وأكثر مسمع المشاركة من وصاب ونقول للسعودي يرحبوا بحربنا عادكم ما شفتم من نظر ها الله ينصر شعبنا الأصيل الحر الشجاع الذي ما يزلزله أي مواجهة وشكرا تسلمي الله يديش العافية أخت مروان شكرا على مشاركتك. رسالة أخرى هنا تقول السلام الله عليكم السادتي الغالية أخباركم لعنة الله على العدو السعودي الذي نهب حقوقنا وحاصرنا وأمت شعبنا جوعا وفوق هذا بيزيد يستهدفنا لكن والله ما بيزيدنا استهدافكم إلا ثقة وعزيمة وإيمانا وصبرا بفضل الله وفضل الشهداء وفضل شعبنا اليمني المؤمن المجاهد وبفضل السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه ربي الذي قال لشعبه روحي فداكم وروحي وحياتي ونفسي ومالي وأهلي فداك يا أبو جبريل. وتحياتي للقوات المسلحة اليمنية الذي بيرفعوا رؤوسنا ونحن متشوقين لبيان العميد يحيى سريع عند الساعة 3:00 يومنا هذا. فكونوا على الموعد جميعا وزامل لو سمحتوا من المايسترو المخرجات تنورة من بنت أبو نجوم المحاقري. شكرا لش على المشاركة. أسعد الله ظهيرتكم بالانتصارات أختي ألا وأختي المخرجة. أولا نبارك بيان المرتقب في عصر يومنا هذا بيان عزة وبيان شموخ وانتصار وثبات الحق على الباطل. أكيد ناوين نعدل العدو السعودي الحقير الجبان. أوجه تحية على كل أخواتي المشاركات وعلى رأسهم أخت الوفاء أخت الصدق الغالية على قلبي الله يحرمني منها فداء أهل البيت. تحياتي المجاهدة مع الله أخت الشهيد. شكرا لمشاركتك. رسالة بتقول نقول للعدو نفد الصبر وطفح الكيل سوف يلقى جاء اليوم بيان للقوات المسلحة سوف يعرف من خلال هذا البيان أن العدو السعودي تعدى على هذا الشعب منذ سنوات وأن الشعب اليوم ليس كما أمس. وزامل حدد الوقت من أماني عادل. شكرا يا أماني.

السلام عليكم، كيف الحال؟ نقول للسيد القائد حفظ الله أرواحنا لك الفداء ونحن تحت أمرك يا سيدنا وقائدنا، يمكن تاج رؤوسنا، حفظك الله وأدامك الله فوق رؤوسنا، مسلمين لك وماضون على خطاك، بر بر وبحر بحر، مسلمين لك لأجل نأخذ بثأر الشعب اليمني العزيز والمستضعفين، وتحياتي لك هاجر صدام، وشكرا شكرا يا هاجر. السلام عليكم، كيف أنت آلاء؟ كيف أخبارك؟ طمنيني عنك. الحمد لله، موضوعك رائع جدا. نقول للسيد القائد نحن على أهبة الاستعداد وكذلك بنسعى على نشر الوعي بين أوساط النساء من خلال مدارس الكوثر. تحياتي لكل مدرسة ودارسة في مدارس الكوثر، معكم خديجة الفقيه. آلاء، أنت بتحضري مدارس الكوثر؟ لا والله، أنه ما قد حضرنا، يعني الوقت بياخذنا في العمل، وإن شاء الله الله يكتب لي أننا نرجع أدخل مدارس الكوثر بإذن الله. من بندر الوصابي، سيدي عبد الملك طال عمرك للعرب والمسلمين، من لليمن بعد العرش غيرك سيدي، أنت الأمينة، بشر بعزك، كلنا تحت أمرك، للمعارك جاهزين يا أبو جبريل، أعلى الله قدرك يا حفيد المرسلين، قد صدقت الله في سرك وجهرك، أنت يا الحصن الحصينة، لو تخوض البحر خذناه، بعدك معك في كل حين، ما نقول اذهب وقاتل أنت وحدك، لا ورب العالمين، وأطلب زامل هامات الأرواح وشكرا. سلام الله عليكم، أسعد أوقاتكم بكل خير. تحياتي للسيد القائد عبد الملك الحوثي، وتحياتي للجيش واللجان الشعبية الأبطال، وتحياتي للبنات المشاركات وعلى رأسهم أم نهاد وأم فدا وأم الزهراء وبنت القناوص، المرسلة أم الأخوين عمران وعائشة، وأطلب آخر زامل لعيسى الليث، شكرا ألف شكر يا أم الأخوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أغلى حبيبتي الغالية؟ الغاليات، التحية والتقدير والاحترام لكم. في سام السعودي، مرض خبيث السعودي، جرائمه كبرى، والله لن نسكت، والله ما راحت لك من ابناء الشهداء، والله لا نأخذ بثأر الشهداء، التحية والتقدير والاحترام للعم أبو خالد المهري، واطلب زامل المخانة حمراء من بنت الشهيد من منطقة الخوخة المحتلة، شكرا يا بنت الشهيد على المشاركة. السلام عليكم، أسعد الله ظهيرتكم بكل خير. نقول للعدو السعودي أن لن كل الجرائم التي قام بها على الشعب اليمني، ونقول لسيدي وقائدي مسلمين لك، فأشر بإصبعك، نخوض بحرنا أو السماء، بحرنا أو سماء، سلام مع تحياتي بنت القديمي، وأطلب زامل تنورة، شكرا يا بنت القديمي.

صدق ما يحب. السلام عليكم ورحمة الله. شعبنا يمكن استنفر وأعلن عليهم جهاد كل محتل يبشر لا بقي بالإبادة من دمائنا جعلنا مداد كل شيء إلا تهان السيادة لو بقينا عليها رماد بعد أبو جبريل خير القيادة نعلب من له بدأ بالعناد وتحياتنا لإذاعة سام الأخوات جواهر وجدان ونشتي زامل هيهات لعيسى الليث شكرا لك على المشاركة. حتى تنوي في سمعنا تلوي رسالة تقول نقول للسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي نحن على جهوزية عالية بالنفس والروح والدم وأيدينا على الزناد في كل الميادين والجبهات وفداءنا لسيدي عبد الملك الله يحفظه والشعب اليمني الحر والأبي والجبل الشامخ في مواجهة كل التحديات والفرج قادم والنصر والصالي والسعودي والإماراتي والكيان اليهودي والأمريكي إلى زوال على أيدينا الله أكبر الموت لأمريكا والموت لإسرائيل اللعنة على اليهود والنصر للإسلام. شكرا لمرسل الرسالة.

0: اللي قالت لي أقرأ رسالتها تحت الهواء، الله يعني يحفظش، وأهم شيء يكون طمنينا عليش بين الفترة والأخرى، قلبنا معش دائما. رسالة بتقول: صباح الخير أختي الغالية على قلبي آلاء، الله يديش العافية. العدو السعودي بدأ عدوانه علينا وحاصرنا برا وبحرا وجوا، حصار خانق غير مبالي بالمعاناة التي تسبب بها لنا، ظنا من أنه سيخضعنا. 11 عام من العدوان ونحن 11 عام صامدين ثابتين على أرضنا، واليوم سنرد على هذا العدوان بالمثل وسنثأر لكل الأبرياء. تحياتي رحمة الحسني من الدريهمي. شكرا يا رحمة على المشاركة. السلام عليكم. العدوان على اليمن من قبل السعودية الغبية، اليمن طرح في القائمة، ما تنفعك إلى أمريكا ولا إسرائيل. ونقول عقل يا سعودي، وتحياتي لآلة وزلفة، معكم صفية النعمي. شكرا يا صفية.
1: بالهدم يا كالحد والدم بالدم، يا قاتل الأطفال حال القصاص.
0: أسعد الله أوقاتك بكل خير أستاذة آلة والأستاذة زلفة. كما قلت أستاذتي آلة، من الضروري نتعرف عن جرائم بني سعود الذي ارتكبها بحق شعبنا اليمني، لا لنحزن أو نمر عليها مرور عابر، بل لننطلق ولنأخذ الثأر بحق كل طفل تيتم، وكل زوجة ترملت، وكل أب وأم فقدوا فلذت أكبادهم، وكل بيت تهدم، وكل معاناة وآلم الشعب اليمني سنأخذ بثأرها عاجلا كان أو آجلا. كل الحب والاحترام لك العزيزة آلة وللعزيزة زلفة ولكل المشاركات كلا باسمها وصفتها. أقول الغالية ملك الوالي، وأنا بتعلم منك الكثير، بالأخص منك بنات صعد المدرسة في التواضع والإبداع، وكتب الله أجرك أستاذة آلة، أنت دائما مدرسة في مواضعك الراقية وأسلوبك المؤثر، ومدرسة في الأخلاق والثقافة. الله يديش العافية يا فدا أهل البيت. بتقول الله يحرمنا من حضورك الخفيف وغير الممل. الله يديش العافية وتسلمي، والله يجعلنا دائما يعني ننفع الأمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرائم آل سعود في اليمن شملت كل مقومات الحياة، وبهذا نريد نسمع عويل آل سعود بأسرع وقت، نريد نشرب من دمائهم من فؤاد أحمد محمد الحرف. السلام عليكم، كيف حال المبدعات في إذاعتنا المفضلة؟ أود التنبيه على نقطة مهمة، إحنا مسلمين لقيادتنا ومهما كان مضمون البيان فإحنا مع قيادتنا المؤيدة وقوتنا المسلحة، وقبل هذا واثقين بأن أقدار الله هي الأصلح وهي الأنفع، ما دمنا معه ما عفلتنا أبدا. تحياتي أم يحيى زكريا. أي والله كلامش عين العقل يا أم يحيى، شكرا لش.
1: عاصف الشاطح حلف البغي والعدوان.
0: رسالة بتقول: يا أخت آلة لك التحية، أشهد الله أنك غالية علي، أشكرك على أخلاقك الحميدة، أهديكم زامل ما نبالي القديم، وتحياتي روح الجهاد إن شاء الله. ما نبالي يا زلفة من الزوامل القديمة اللي نحب نستذكرها. صباح الصمود والصبر، إذاعة سام، علينا أن نكون جاهزين لكل الخيارات مع السيد في كل الظروف، وضروري السعودية تعرف حدها. ونشكر كل التشكيلات القتالية في جيشنا الحر، ونقول لهم اضربوا بيد من حديد، القوة هالقوة، لا بارك الله في الضعف، المجاهد الحر ذمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أنتوا؟ أنا أقول يا سعودي، ها يا سيدي وعيني عبد الملك، وسيدي والله أن راسي فدا راسك وروحي فدا روحك، أنا تحت أمرك يا سيدي وعيني عبد الملك، أطلب زامل نصر من الله، الزامل لعيسى الليث، مني أنا الزهراء محمد علي القاسمي. شكرا يا زهراء على المشاركة. العدوان السعودي دمر كل شيء في بلادنا، ونقول لهم الويل لكم من هذا الشعب اليمني الذي متلهف لمواجهتكم في قمة جبل، من قمة جبل راس وقار يحيى النميري. معكم بندر الوصابي، لو سمحتوا نشيد زامل الطاهش البطاش، والتحية إلى المشاركين جميعا في وصاب الشامخة الأبية، ودمتم سالمين.

0: عليكم أختي آلاء، كيف الحال؟ الحمد لله، منتظرين لبيان يحيى سريع إن شاء الله يكون بخير للشعب اليمني الحر، ونسأل الله أن يحفظ السيد الحر سيد الأمة الإسلامية، رواحنا له الفداء. تحياتي للجميع من بنت المحطوري، شكرا لك.
1: يا قمر يا شمس حية، يا جميع الخلق في الدنيا تعالي.
0: رسالة بتقول صباح الخير، الله أكبر، الموت لأمريكا، النصر للسيد، الله ينصرك والله إنك ترفع الرأس. معك أحمد راجح من الحديدة. سلام الله عليكم، الحمد لله على نعمة القيادة القرآنية الربانية، عهد الوفاء والولاء، فوضناك يا قائدنا وأرواحنا لك الفداء، دمت ودام ظلك وابتسامتك التي تهدينا الأمل، حفظك الله وأدام نورك وبسمتك، وجعلنا لك سامعين ومطيعين، ننتظر بيان القوات المسلحة بفارغ الصبر. أطيب التحايا للغالية والعزيزة على قلبي أستاذتي وقدوتي آلاء، الله يحفظك ويديمك ولا يحرمنا من صوتك الجميل والراقي، الله يديش العافية. تقول الله يسعدك، شكرا لله على نعمة وجود إذاعة سام ووجودك فيها، والتحية للمتألقة المخرجة زلفة من أخت الشهيد حسين المرواني، الله يديش العافية وشكرا على مشاركتك الجميلة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أستاذ آلاء، وللمخرجة كيفكم؟ نقول للسيد نحن مسلمين لك أرواحنا ونفسنا لك فداء يا سيدي، نحن جنبك لا جنب، خالص تحياتي إيمان من ملحان، وزامن روحي لروحك فداء، شكرا يا إيمان.

السلام عليكم. أولا وأخيرا سيبدأ البيان بنهاية السلول المعتدين على أشرف شعب مستجيب لله، وتحياتي للسيدة القائد، نقول له نحن لك الفداء سيدي ومولاي تاج راسي، معك خديجة وأطلب زامن روحي لك الفداء. تسلمي يا خديجة على المشاركة. رسالة هنا تقول: أوجه التحية للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المشاركين والمشاركات وكل من شارك في هذه الإذاعة، وأطلب زامل حيا رجال السادسة، حيا معك عبد الله الوصابي.

مستمعينا الكرام به نقطة مهمة فيما يتعلق بالمرحلة اللي احنا فيها اليوم. كلنا مفوضين للقيادة الحكيمة، حتى لو هذه الخيارات كان ثمنها أرواحنا. والله ما نبخل، والله ما نبخل. معقول سيدي ومولاي يقول أنا فداء لكم وإحنا نستكثر عليها أرواحنا؟ إحنا ما بنستكثر أرواحنا لسيدي، وما بنستكثر أرواحنا بالدرجة الأولى لله في سبيل الله. أرواحنا كلها في سبيل الله، فداء لله وفداء لسيدي ومولاي. طبعا اليوم مثل الغربلة اللي بتحصل، اليوم بيتغربلوا الناس، حتى الذي هم من أوساطنا، حتى الذي هم نعرفهم من أهلنا مقربين لنا، بنجي نتفاجأ أنه قد بالنغمة الجديدة أنه إحنا الحمد لله مرتاحين، ليش عتفتحوا لنا ثغرة جديدة؟ خلونا هكذا. والله إذا أنتوا رضيتوا بهذا الحياة وبهذا العيشة، إحنا ما رضينا بها ولا عن رضا بها، ولا يوم عن قبل أن إحنا تستمر الحياة بهذا النمط وبهذا الشكل، وثرواتنا وخيراتنا بتنهب من هذا السعودي. لا يمكن نرضى. الشعب اليمني شعب عزيز، الشعب اليمني شعب كريم، عنده عزة نفس ما هي عند حد. لا يمكن ان احنا نساوم، لا يمكن ان احنا نتنازل، لا يمكن ان احنا نسكت. فلا ننقاد لهذه النغمة الجديدة، هي مش جديدة، بس البعض بيجي بيقول لا خلونا هكذا احنا مرتاحين، ما بش قصف، ما بش غارات. طيب انت راضي انه آلاف المرضى بيموتوا وماش قادرين انهم يسافروا؟ اذا انت بتقدر تسافر عن طريق البر الى عدن وتسافر من عدن الى اي وجهة انت تشتيها، غيرك ما بيقدر. لا تعكس واقعك المحايد اللي بيخدم الباطل على واقع غيرك. غيرك منتمي للمسيرة، وغيرك لمجرد انه يخطى لعدن فيها خطورة كبيرة عليه. فلا تعكس واقعك انه انت معك دخل مثلا لاي سبب كان او من اي مصدر وبتقدر تسافر عن طريق عدن في اي وقت انت تحب. لا تعكس واقعك على غيرك. اليوم المستشفيات مكتظة بالمرضى، إذا الذي ما عيسافر ما بلقاش العلاج. أنت راضي أنك تكون مساهم في هذه الجريمة، جريمة الحرب، جريمة ضد الإنسانية؟ أي شخص بيقول إحنا مرتاحين هكذا، لا تفتحوا لنا ثغرة ولا تفتحوا لنا جبهة جديدة وقتال جديد مع العدو السعودي، خلونا هكذا. إذا أنت راضي بعيشة الذل، غيرك مش راضي. إذا أنت راضي أنه في مرضى بيموتوا وساكت، إحنا مش راضيين. اليمنيين تقريبا ما عبش بيت، تقريبا ما فقد له عزيز وغالي في بيته بسبب العدوان والحصار وعدم تواجد الأدوية. فلا تعكسوا واقعكم على واقع غيركم. احنا فقدنا غاليين وعزيزين علينا بسبب هذا العدوان. الوالد توفى والله يرحمهم بسبب هذا الحصار على المطار، انعدام الأدوية، وهذا لمجرد هذا فقط نموذج. وكم من بيت في صنعاء، في عمران، في صعدة، في الحديدة، في المحويت، في حجة، في كل المحافظات عندهم أحد مريض من الأمراض المستعصية اللي ما قدروا أنهم يسافروا، ما قدروا ياخذوا علاجهم وكانوا ضحية. هول الأوادم وهول القلة القليلة اللي بيحاولوا ينظروا أمامنا وإحنا مرتاحين ولا تفتحوا لنا جبهة جديدة، هم ما يحسوا إلا لما يعيشوا نفس ما عاشها ابناء الشعب اليمني ويذوقوا ما ذاقوها ابناء الشعب اليمني.
إلى جانب المرضى ومعاناتهم، لا ننساش أنه في كل بيت أصبح به شهيد كأقل تقدير، شهيد بسبب القصف المباشر. فكل بيت مستعد أنه يخوض هذه الحرب، يا عزها يا عزاها. لا نستمع، لا نضعف لهؤلاء المدسوسين اللي بيحاولوا يضعفوا من عزيمتنا. انتبهوا انتبهوا، زيدوا إيمانا بالله، خلوا ارتباطكم بالله كبير جدا جدا جدا. احنا بذلنا بالأسباب، احنا عملنا بما قالها الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. احنا أعدينا، أنفقنا، وحدة التصنيع صنعت الحمد لله بفضل الله، بفضل السيد، بفضل المعنيين، بنينا جيش قوي، المجاهدين اللي مستعدين ينطلقوا إلى الجبهات بالآلاف. فإحنا علينا السبب والنصر هو من عند الله. وتأكدوا أنه كل ما اشتدت الظروف كل ما اقترب النصر، كل ما اشتدت الظروف وصعبة الأوضاع كل ما قرب النصر. احنا هكذا هكذا في اعداد الموتى، محاصرين، ما به رواتب، ما به أدوية، المستشفيات ملان، تم استهدافنا طيلة 8 أعوام وحصارنا لأكثر من 11 عام، ما عد به. هو يا إما أن احنا ننتصر أو ننتصر، ما عد بش مجال. واليوم إن شاء الله يكون الكلمة هالفصل بإذن الله. السيد قالها في خطابه يوم الخميس أنهم يخرجوا غدا الذي هو كان الجمعة، وما بعد الغد يكون القرار والموقف. قالها السيد، والسيد هو رجل قول وفعل، رجل قول وفعل، واثقين بالله، واثقين بالسيد القائد، ومسلمين لكل خياراته، مفوضين له ولكل خيارات القوات المسلحة اليمنية. ودائما وأبدا أرواحنا فداء لله وفداك يا سيدي ومولاي. الله يأخذ من أرواحنا أو من أعمارنا لعمرك يا سيدي، ولعلمنا عنك بشر. الله يطول بعمرك وتعيش فرحة النصر مع الشعب اليمني بإذن الله. وصلنا لختام هذه الفترة، كان أحب أن أنا أدي هذه الإضافة، لأنه اليوم إحنا صراحة في على المحك، فضروري أن إحنا نبذل بالأسباب بأقوى قدر ممكن. عموما وصلنا إلى الختام مستمعينا الكرام في هذه الفترة الظهيرية 99 ظهيرة. أعذروني طولت في الكلام معكم فيما يتعلق بموضوعنا لليوم، لكن لأهميته. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفى عبد الملك، إعدادا وتقديما آلاء أحمد الكبسي. في أمان الله.

نقول لسيدنا وقائدنا نحن يا سيدنا أنصار الله تحت أمرك، نحن يا سيدنا جاهزين بأن نضحي، بأن نستشهد، لنتحرك نقاتل أعداء الله، لنواجه المنكر والفساد بكل عزم وبكل ثقة بالله وبكل إرادة، نواجه المنكر حتى لا يبقى في أرض الله الفساد.

طريق الاستقامة كما قلنا طريق عظيم، فيه خير الدنيا والآخرة، فيه الشرف والكرامة. ولذلك يقول الله عنه في القرآن الكريم: ذلك فضل الله، لما يقدم المواصفات الإيمانية الراقية التي يجب أن نتحلى بها، أن نلتزم بها، أن نسير في مسيرة حياتنا على أساسها. يقول في نهاية المطاف: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل عظيم، شرف كبير. صراط الذين أنعمت عليهم، نعمة كبيرة وهي شرف كبير. ويحتاج الإنسان إلى أن يستشعر هذه المسألة ليدرك قيمة أن يكون في طريق الحق، في موقف الحق، أن يكون منطلقا وفق أمر الله، وفق هدي الله سبحانه وتعالى، ومستقيما على أساس ذلك.

0: هذا الفراغ الروحي الذي يشعر به الإنسان ويتعذب به الإنسان ويعاني منه الإنسان لا يسده ولا يشبعه إلا الإقبال إلى الله. حاجة فطرية، حاجة فطرية. إذا أراد الإنسان أن يسده باللهو والغفلة والضياع واستهلاك الأوقات الثمينة جدا التي هي من أهم ما أعطاك الله في حياتك وما وهبك في عمرك، فأهدرتها وأضعتها تضيع بدون نتيجة، بدون فائدة، بدون ثمر.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: عادة حينما يكون الإنسان خاضعاً للتأثيرات السلبية لهوى النفس وشهواتها ورغباتها ومنجراً وراء ذلك يدخل على الخط إن صح التعبير عامل آخر. الكثير من الناس قد يغفل عن هذه المسألة، والغفلة عنها خطرة جداً. حينما تكون في لحظة معينة أو في ظرف معين تعيش الضغط النفسي، ضغط الهوى، ضغط الرغبة، ضغط الشهوة، ضغط الميول والرغبات التي تجرف بك أو تدفع بك أو تؤثر عليك نحو العصيان لله سبحانه وتعالى، نحو الخروج عن خط الاستقامة وعن التقوى، ففي كثير من الحالات قد لا تكون وحدك، قد لا تعيش في تلك الحالة أو في ذلك الظرف لوحدك. هناك من يتدخل، هناك من يشتغل إلى أن يدفع بك أكثر فأكثر، وأن يجرك إلى المزيد من حالة الانحراف، ويسعى إلى التأثير عليك أكثر فأكثر حتى تندفع وتنجر إلى المعصية لله سبحانه وتعالى. هذا الطرف من هو؟ هذا الطرف هو أعدى عدو لك، وقد يأتي إليك في أماكن كثيرة، قد يأتي إليك إلى منزلك، قد يدخل إليك إلى غرفتك، قد يأتي إليك في الحالة التي تعيش فيها وتعتبر نفسك في حالة خلوة أو انفراد، أو أنك تعيش لوحدك وتجلس لوحدك، فيأتي إليك وينضم إليك في تلك الجلسة التي أنت فيها تفكر وتسول لنفسك وتعيش حالة الهاجس النفسي والتأثير النفسي واعتمال الرغبة النفسية نحو معصية هنا أو تصرف خاطئ هناك أو انجرار إلى شهوة هناك من خلال معصية الله سبحانه وتعالى. هذا العدو هو العدو الذي حذرنا الله منه كثيرا وكثيرا في القرآن الكريم، يحمل لنا عداء شديدا جدا، ويحرص على أن يبذل قصارى جهده في الإغواء لنا والإغراء لنا بالمعصية والإضلال لنا والجر لنا إلى الهاوية، إلى سخط الله سبحانه وتعالى. هذا العدو هو الشيطان الرجيم.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. وصلنا أحبتي الكرام في حلقة أمس إلى الآية رقم 100، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. ما علينا إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا الصادقة وفيها الإرادة بأن تهتدي بهدى الله وأن تسمع كلام الله. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. المعنى أحبتي الكرام، وإذا بدلنا آية مكان آية، جعلناها في التكليف بدل آية، ولا يجب أن تكون مكانها في التلاوة، لأن اعتراض الكفار إنما هو على تبديل الحكم لا على تبديل التلاوة. والله أعلم بما ينزل، فهو أعلم بالحكمة في ذلك. قالوا إنما أنت مفتر، أي كاذب عمدا لاختلاف كلامك، حيث دل أولا على شيء ودل آخرا على خلافه، فرد الله عليهم بقوله سبحانه وتعالى: بل أكثرهم لا يعلمون، فهم أهل جهل ليس من شأنهم أن يعلموا. ويقول الله سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. المعنى أحبتي الكرام، قل نزله روح القدس، أي روح الطهارة أو روح البركة، وهو جبريل الأمين عليه السلام، من ربك بالحق، فإنزاله الحق ومعانيه الحق، ليثبت الذين آمنوا، إشارة إلى حكمة اختلاف التشريع، فقد تكون الحكمة في التشريع الأول للتخفيف عليهم فيه لقلة تحملهم لما هو أشق، ففي ذلك تثبيتهم بالتخفيف حين كان سببا لتثبيتهم. وفي القرآن تثبيت للذين آمنوا بغير اختلاف الأحكام، لأن المؤمن يتجدد إيمانه كلما نزل قرآن، لأنه يعلم أنه من الله لكونه خارقا في حكمته وأحكامه. وهدى وبشرى للمسلمين، هدى لهم ليهتدوا، يهتدون به إلى الحق، وبشرى لهم بالثواب وبنصر الله لدينه وغير ذلك من البشرى. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. المعنى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، من غير الأميين الذين لا يحسنون الحكمة وتعليم الدين، فأرادوا رجلا متعلما ولكنه أعجمي اللسان، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، في تفسير الإمام زيد بن علي عليهما السلام معناه يعدلون إليه. ويقول الله: وهذا لسان عربي مبين، أي يبين المعاني العرب أو بين العروبة، لا يشتبه بأعجمي، وإذا كان عربيا فلا يستطيعه الأعجمي، فتبين بطلان دعوى الكفار أنه تلقن القرآن من بشر فقد كذبوا. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، لأنهم لا يستحقون إلا الضلال والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، لأنه لوازع لهم من الكذب يمنعهم كالخوف من الله. وأولئك هم الكاذبون، كذبا مستمرا، لأنهم يكذبون ويصرون على الكذب، فهم الكاذبون باستمرار. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. بهذه الآية أحبة الكرام نختم حلقتنا ليومنا هذا، ونسأل من الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبة الكرام، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: سام اف ام وقفة إعلامية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3007 علماً بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: سيجارة إلكترونية واحدة أشد خطورة من 20 سيجارة عادية، وكلاهما يسببان أمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين وغيرها من أمراض، وتزداد الخطورة كلما كان الإنسان أصغر عمراً. راقب ابنك اليوم قبل أن تندم ويندم غداً. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة، حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4000 أو 775-4500 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
4: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية. فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا.
7: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام FM، عدنا.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم
1: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة.
0: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة 15 من سلسلة إضاءات من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. نعالج في هذه الحلقات الأخيرات أوجه الشبه بين ثورة اليمنيين اليوم وثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام بالأمس. نتحدث في هذه الحلقة عن المرتزقة بين الأمس واليوم. من المعروف أن العدوان اليوم منذ 7 سنوات وهم يعتدون علينا، وقد جلبوا مرتزقة من الشرق والغرب تماما كما فعله الأمويون من قبل. فراعنة عصر الإمام زيد استعانوا بمرتزقة، جلبوهم من السند، وهي أرض باكستان كانت تسمى تاريخيا بالسند. وكان هؤلاء المرتزقة يقال لهم القيقانية، فرقة محترفة في الرماية بالنبل، واستخدموها في معركتهم مع الإمام زيد. استخدموا فرقة كبيرة منهم، بلغ عددها 2000 رام و300 رام، واستعانوا بهم على المعركة، واستعانوا بهم على القضاء على ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، تماما كما يفعل اليوم فراعنة عصرنا في هذا العدوان السعودي الأمريكي على بلدنا. جلبوا إلى اليمن الجنجويد السودانيين وبلاك ووتر ودارين كروب والصوماليين والغربيين والعربان، كل ذلك ليطفئوا ثورة الشعب اليمني التواق إلى الحرية والكرامة. وهذا الأمر يبين أن أين يقف اليمنيون اليوم في صراع الحق والباطل الذي يمتد على طول الزمان منذ بدء الخليقة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من الأمور أيضا التي يمكن مناقشتها أننا نجد استهدافا للشخصيات العظيمة في الإسلام. في عصر الإمام زيد كان هناك استهداف لهذه الشخصيات، في عصرنا اليوم يستهدفون هذه الشخصيات. مثلا نجد اليوم كتابات تستهدف الإمام زيدا عليه السلام، نجد هناك كتابات من قبل مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي يستهدفون الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، نجد هناك كتابات يستهدفون بها الإمام عليا نفسه ابن أبي طالب، علي بن أبي طالب، يستهدفون الإمام الحسين، الإمام الحسن، يستهدفون الزهراء. نجد لدى مرتزقة الرياض ومرتزقة أبو ظبي جراءة عجيبة للنيل من المرأة أيضا، ولا سيما من سيدة نساء العالمين الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، فقط لأن الله أخرج من ذريتها الطيبة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أو الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، أو المقاتلين، بعضا من المقاتلين. وبدلا من أن يكون ذلك مصدر احترام كونها بنت الرسول، يجب أن يكون مصدر احترام، بدلا من أن يكون ذلك مصدر احترام جعلوه مبعث سباب وشتيمة لمن بشرها الله بالسيادة على نساء العالمين. لا يعدم أحد هؤلاء المرتزقة سلفا سيئا له في هذه القضية على عهد الإمام زيد عليه السلام. برز هناك جندي أموي يسب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ولما سمعه الإمام زيد بكى حتى ابتلت لحيته وقال: أما أحد يغضب لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أما أحد يغضب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أما أحد يغضب لله؟ فانبرى أحد الأبطال من خلف النظارة، المشاهدين للمعركة ذهب خلف النظارة واستطاع أن يفتك بهذا الساب للزهراء، وأتى الإمام زيدا فجعل يقبل بين عينيه ويقول له: أدركت والله ثأرنا، أدركت والله شرف الدنيا والآخرة وذخرها، اذهب بالبغلة فقد نفلتكها. من يخوض هذه المعركة في هذه الأيام إنما هو في الحقيقة يدرك شرف الدنيا والآخرة، كما وصف ذلك الإمام زيد بن علي عليه السلام لأنه يقاتل أولئك السبابين لأهل بيت رسول الله ولصحابة رسول الله ولبنت رسول الله ولذرية رسول الله ولأهل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الإمام زيد كان القائد الإنسان، كان قائدا إنسانا، ثورته ثورة إنسانية، هو الإمام الإنسان الحر الثائر المؤمن. مر عليه السلام في أحد أسفاره بالعراق على قرية مسيحية، وفي تلك الليلة جاء زوجته المخاض وجاءت بولد، فشاركه أهل القرية فرحته، فسمى ولده ذلك عيسى تأنيسا لهم وتقريبا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إنسانيته المعبرة عن حقيقة الدين المحمدي الأصيل، وتتضح إنسانيته أكثر في تحركه الثوري ضد الاستبداد الذي طال الإنسان المسلم وغير المسلم واستعبده. ولهذا لما استشهد الإمام علي عليه السلام نادى مسرورا: فزت ورب الكعبة. وعلى دربه مضى الإمام زيد بن علي عليه السلام، مضى الإمام زيد بن علي عليه السلام عندما قال أيضا

أن نعرج عليها في هذه الحلقة، في هذه الحلقة وهي الحلقة الأخيرة، أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. إمعانا في قتل فكرة الثورة التي قادها الإمام زيد، سوى للأمويين شيطانهم الداعشي أن يصلبوه على خشبة عريانا وأن يطوفوا برأسه في الآفاق، غير أن الله جعل من تلك الإهانة مكرمة، حيث أرسل العنكبوت لتنسج خيوطها وتستر عورة الإمام زيد، كما تدلت بعد ذلك قطعة من جسده لتستر عورته، وهذا ما أحدث أثرا عكسيا لما أراده الحجراء من تحقير الإمام، فتعلقت بالإمام الشهيد الثائر قلوب المسلمين وازدادت منزلته وفضله بشكل كبير. ومع ذلك فإن الله قد عاقب الظالمين بعقوبة مماثلة لإجرامهم، فقط بعد حوالي 10 سنوات فقط رؤية جسد هشام بدمشق وقد طلي عند موته بمواد حافظة للجسد من التحلل، رؤية جسد هشام محرقا ومصلوبا ومجلودا، وتحقق ناموس الله حيث يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أما يوسف بن عمر الوالي الأموي فإنه ضمن تصفيات الأمويين فيما بينهم حبس، لاحقا حبس ثم أخرج من الحبس وقطع قطعا ووضع على كل باب من دمشق منه عضو. قال الراوي: كنت بدمشق حين قتل يوسف بن عمر، فجعل في رجله حبل من مسد، وجعل الصبيان يجرونه وقد قطع رأسه وكان قصيرا، فكانت المرأة تمر به فتقول: لأي شيء قتل هذا الصبي؟ كنا النساء يظنين أنه صبي لأنه كان قصير القامة. ألا ما أكثر إنصافك أيها الزمان؟ وبعد ذلك يأتي حكم الحاكم الديان. ولهذا نحن نبشر آل سعود ونبشر الإماراتيين بأن الجزاء من جنس العمل، وأن جزاءهم بعون الله قادم على أيدينا أو على أيدي غيرنا. لابد أن يكون هناك جزاء لما ارتكبوه من المعاصي والآثام بحق اليمنيين، هذا أمر تحتمه الشريعة، وأمر يصدقه التاريخ، وأمر يقضي به الزمان. لقد حققت ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام إنجازات كثيرة، ويكفي هذه الإنجازات أن ثورتنا اليوم ثورة اليمنيين وثورة كل الأحرار هي امتداد لثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. ثورة الإمام زيد هي التي أوجدت مشاعر الحرية والكرامة في هذه الثورة. ثورة الإمام زيد لها الدور الأعظم في بقاء هذه الثورة على الظالمين ثورة مستمرة. لقد حقق الله على يد الإمام زيد أن ترسخت الأهداف المعلنة بالدماء والمضمخة بالنفوس الطيبة والطاهرة، وصارت تلك الأهداف المعلنة التي أعلنها الإمام زيد بالانحياز إلى المظلومين والدفاع عن المستضعفين وجهاد الظالمين وإعطاء المحرومين وقسم هذا الفيء على أهله ومعالجة الأمور السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية، أصبحت منهجية، منهجية وأهداف ترفعها كل ثورات الأحرار على مر الزمان، وترسخت وتضمخت. وما حركتنا اليوم وما ثورتنا اليوم إلا بركة من بركات ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. ثانيا، حقق الله على يده، على يد الإمام زيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لقد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وقد صدق عندما قال، عندما خفقت الرايات فوق رأسه قال: الحمد لله الذي أكمل لي ديني، لقد كنت أستحي أن أقدم على رسول الله ولم آمر في أمتي بمعروف ولم أنهى عن منكر. كان يستحي أن يقدم على جده رسول الله ولم يأمر في أمتي بمعروف ولم ينهى عن منكر. هذا هو الإمام زيد بن علي عليه السلام، فحقق الله على يده هذا الأمر، وبهذا تبين أن الإمام زيد قام بواجبه ولم يقصر. أيضا ثالثا، أعاد إحياء قيم الشهادة. ظن الأمويون بفعلتهم في كربلاء وبجريمتهم في كربلاء أنهم قد أسكتوا نداء الحق، وأنه لم يعد أحد يجرأ على الثورة والتحرك في مواجهتهم وطغيانهم وفسادهم وكبريائهم. لكن الإمام زيدا عندما أحيا قيم الشهادة مرة أخرى أعطى رسالة واضحة للأمويين: أن جبروتكم وطغيانكم تحت أرجلنا، وأنه لا يخيفنا طغيانكم واستبدادكم وبطشكم وكبرياؤكم، وأن الثورات مستمرة لا يمكن أن تنتهي بالبطش والكبرياء والجبروت. وهذا الدرس الذي يجب أن يفهمه آل سعود اليوم.

0: ويفهمه النهيان والأمريكان والصهاينة أنهم ببطشهم اليمنيين وبقتلهم الفظيع لليمنيين واليمنيات لن يؤثروا على عنفوانهم وعلى تحركهم في مواجهة هذا العدوان. خامسا، أعاد الإمام زيد توجيه البوصلة للمسلمين، فكشف العدو الحقيقي لهم بثورته عندما ثار على أولئك المفسدين المحرفين الضالين المضلين. ماذا فعل الإمام زيد؟ أي نتيجة حققها؟ أعاد البوصلة للمسلمين بأن هنا الخطر الداهم. إذا أردتم التحرك الصحيح، إذا أردتم أن تعودوا إلى منابع الإسلام الأولى، فواجهوا طغاتكم ومستبديكم وظالميكم وضاليكم الضالون المضلون. أيضا قدم الإمام زيد رؤية للتغيير في كل عصر، عندما يكون هناك هشام، عندما يكون طغيان، فرعون، ظالم، جبروت، استكبار، انحراف ثقافي، فكري، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، يجب أن تكون هناك ثورة، يجب أن يكون هناك زيد يتحرك. أيضا من النتائج التي حققها أن ثورة الإمام زيد كانت المسمار الأخير في دولة بني مروان، مثلما كانت ثورة جد الإمام زيد المسمار الأخير في دولة بني سؤال أبي سفيان، كانت ثورة الإمام زيد أيضا المسمار الأخير في القضاء على دولة بني مروان. لم تستمر دولة بني مروان إلا 10 سنوات فقط بعد استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام. ثم أيضا من النتائج التي حققتها ثورة الإمام زيد أنه انتشر الإسلام وتعزز في القلوب، لأن الإسلام الذي كان ينشره الأمويون والنموذج الذي كان يعمل على تطبيقه الأمويون لم يكن نموذجا يمثل الدين، ولم يكن فيه من الجاذبية ما يرقب الناس في الإسلام. لكن عندما تحرك الإمام زيد وقدم نموذجا آخر للإسلام الذي لا يقبل الظلم ولا يقبل الطغيان ولا يقبل الكفر ولا يقبل الفساد ولا يقبل الانحراف، عرف الناس وعرف المسلمون وغير المسلمين أن هناك نموذجا آخر يمكن أن يكون هو النموذج الصحيح للإسلام والمسلمين. ثم أيضا انتصر رضوان الله عليه للمبدأ، مبدأ الخروج على الظالم، أن الظالم لا يجوز أن يكون في مأمن من الخروج، يجب أن يعرف الظالم بأنه سيخرج عليه الأحرار وأنهم سيقاتلونه. انتصر الإمام زيد بخروجه للمبدأ وعبر الزمان وإلى يومنا هذا. وقلنا كثيرا إن ثورتنا اليوم ما هي إلا بركة من بركات ثورة الإمام زيد التي هي ثورة امتداد لثورة جده الإمام الحسين، وهكذا. ثم أيضا خروج الإمام زيد قضى على الثقافات الباطلة، الجبر والإرجاء، وكذلك الصبر على ظلم الظالمين، الصبر الخنوع يعني، والتي كانت باتت صارت دين، صارت دينا يدينون الله به، عندما يخرج، عندما لا يخرجون، عندما يجمدون في مواقفهم، في مواقعهم، في بيوتهم، ولا يتحركون للأمر المعروف والنهي عن المنكر، ظن البعض أن هذا هو دين الله. الإمام زيد عندما خرج بين أن هذا ليس من دين الله ولا علاقة له بدين الله، بل إن دين الله هو يعني الثورة على الظالمين. فقضى على الثقافات الباطلة، ومن ثم استمر الإسلام في اتجاهه ومساره المحمدي القرآني، مدينا لدماء هؤلاء الأحرار، الإمام الحسين، الإمام زيد، وهكذا في سلسلة أعلام الهدى الذين يتحركون في مواجهة الطاغين في كل زمان وفي كل مكان. وبهذا أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، نكون قد انتهينا من هذه السلسلة من إضاءات من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام في هذه الحلقة، وهي الحلقة الأخيرة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي. صوت. صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلان.
1: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هدية من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، عدنا.
7: هنا سام،
8: تاريخ حي،
7: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
7: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
7: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.
9: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
10: فخر. سام اف ام من صنعاء تقدم.
9: حارس الازدهار الأمريكي، from the US prosperity guardian، إلى اعتراف أمريكا فشل.
10: الحقيقة
9: من عمق إلى الإعلام الدولي، محاصرة
10: بلسان. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
9: اليوم داي العز الإسرائيلي بلغ ضغطه، فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي، from the US prosperity guardian.
10: الحقيقة بلسانين.
11: يقولون إن الصبر فضيلة، لكنهم لا يعرفون أن الصبر في بلادي قد تحول إلى مخالب. 4 سنوات وأرض سبأ تكتم أنفاس وجعها وتغزل من خيوط الحصار ثوبا من الكبرياء. They call patience a virtue, but in Yemen, patience has become resilience, shaped by years of hardship, silence, and endurance. 4 سنوات والنوافذ نحو العالم مغلقة. يراد لهذا الشعب أن يستجدي حبة الدواء وأن يرجو لقمة العيش بإذن ملكي. وكأن السماء لم تفتح رزقها للخلائق، وكأن الأرض نسيت كيف تنبت القمح دون صكوك العبودية. For years, the country has faced isolation and restrictions, with ordinary people struggling for access to basic needs and a normal life. انظروا إلى الخارطة الآن. ثمة صمت مريب يغلف الأجواء. الملاحة الجوية تلملم أذيالها وتغيب عن مطارات الجنوب. أبها، جيزان، نجران، قاعات فارغة ومدارج تسكنها الحيرة وشركات إقليمية تقرأ النذر في الأفق وتلغي رحلاتها. Across the region, uncertainty is growing. Disruptions, warnings, and changing flight patterns reflect a climate of rising tension. حتى العواصم البعيدة خلف البحار أطلقت تحذيراتها لمواطنيها. ما الذي يحدث؟ إنها لغة الجغرافيا حين تبدأ بالحديث. إنه الضيق الذي يسبق الانفجار والتزخيم الذي يسبق العاصفة. Warnings from distant capitals highlight the growing concern. The region appears to be moving through a moment of uncertainty before a possible turning point. فالقوات المسلحة لم تعد تكتفي بقراءة المشهد، بل بدأت برسمه بالنار والحديد. The speech portrays a shift from watching events unfold to actively shaping the course of events. في غمرة الذهول وحين انشغلت صنعاء بملحمة الكون بمعركة الطوفان مساندة لغزة الجريحة، يقف الجار الظالم على الضفة المقابلة. لم يكن مجرد متفرج، بل كان متربصا يرجو أن يغرق اليمن في لجة الطوفان. The speech describes a period of intense regional conflict, portraying Yemen as focused on supporting Gaza while facing pressure from neighboring forces. تموضع هناك في الخندق الأمريكي وتحت المظلة الصهيونية عاقدا الرهان على انكسارنا. It presents the neighboring side as aligned with wider international powers, expecting Yemen's position to weaken. ولم يكتفي بالتربص، بل تمادى لينازع شعبا في تفاصيل قوته اليومي وفي هواء رئتيه. نكث بعهود الهدنة وحضر الأجنحة وأغلق مطار صنعاء الدولي. The statement accuses a continued restrictions of affecting daily life, movement and humanitarian access, including limitations on air travel. في غطرسة لا تشبهها في عالم اليوم إلا غطرسة الكيان الذي يخنق غزة. Comparing these actions to other major crises in the region, pressing deep anger over this injustice. إنها مفارقة التاريخ أن يحاصرنا من يدعي العروبة بينما نحن نقاتل من أجل شرف العروبة. It's a perceived contradiction, pressure coming from those who claim a shared Arab identity, while Yemen presents as defending that identity. لكنهم نسوا أو تناسوا من هو اليمن. يتحدثون عن الحصار كأنه قدر. Yemen's history and resilience cannot be overlooked or underestimated. سائل التاريخ عن أوهام ترامب وخياراته المجرمة التي احترقت عند بوابات المياه. Go back and refer to past political decisions and confrontations. The attempts at pressure have failed. ألم يسقطوا في قعر الإذلال عند مضيق باب المندب؟ ألا يتجرعون اليوم غصص الهزيمة المرة في مضيق هرمز؟ Strategic waterways as symbols of power, conflict and shifting regional dynamics. Didn't they see that? إن ورق الحصار الذي يعيد البيت الأبيض كتابته ليس سوى رماد لورقة احترقت سلفا، وكانوا هم وحلفاؤهم في أوروبا أكبر الخاسرين. The statement argues that renewed pressure policies will not change the balance of power and that previous strategies have failed. طريق التصعيد هذا لن يقودكم إلا إلى كارثة غير مسبوقة، ستخرج منها قوى الحق أقوى بكثير مما كانت عليه. We warn that further escalation could lead to a wider crisis and strengthen the resistance pressure. يصبح الهروب ملاذهم الوحيد، وتركت الأدوات الإقليمية تواجه مصيرها المحتوم. وعاقبة العمالة دائما وأبدا هي الندامة والخسران. The speech warns that continued confrontation could leave allies facing the consequences of their choices with failure and regret as the ultimate outcome. هنا ينتهي وقت الكلام ويبدأ فصل الخطاب. هذه هي الحجة الكاملة والبيان الذي لا لبس فيه، إما تجاوز بين الولدان باحترام يضمن السيادة والكرامة أو حصار بحصار. The message presents two possible paths: relations based on mutual respect and sovereignty, or continued confrontation and reciprocal pressure. أيها الجار الذي استمرأ الأذى طفح الكيل، لقد طال صبرنا وأنت تتمادى وتتفرعن. ظننت أن صمتنا عجز وأن انشغالنا بنصرة المظلومين في فلسطين سيجعلك بمنأى عن بأسنا. We declare that patience has limits, arguing that silence should not be mistaken for weakness. وها قد تجرأت مرة أخرى على قصف مطار صنعاء وتوهمت أن الجريمة ستمر مرور الكرام. لا، لا وألف لا. We condemn the renewed attacks and we insist that such actions will not pass without response. إنها الحماقة التي ستدفع ثمنها باهظا من أمنك واستقرارك ومن معادلات الأثير التي استعدت لها القوات المسلحة بكل ما أوتيت من إيمان وقوة. We also warn of serious consequences linking escalation to wider security and regional instability. طوفان يوم الجمعة لم يكن يوما عاديا، لقد كان الميقات الذي ضربه الشعب اليمني تلبية لدعوة قائد المسيرة. The Friday gathering was a significant moment of mobilization and public expression. خرج الطوفان البشري ليعلن الموقف الحازم والحاسم. The large turnout as a declaration of unity and determination. لم تكن مجرد تظاهرة، بل كانت استفتاء بالدم والنار، كسر للحصار أو مطار بمطار، منازعة بمنازعة، والبادئ أظلم. The speech frames the demonstration as a decisive message, an appeal for change, resistance and accountability. إنها معادلات السماء والأرض، المعادلة التي صاغها القرآن الكريم قبل 1400 عام. We connect the message to a broader moral and religious principle of justice and response to wrongdoing. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. And whoever responds after being wronged then is further oppressed, God will surely support them. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اليمن متوكل على ربه، عازم على قطف ثمار مرحلة الصمود العظيم. ولن تثنيه بطرسة البيت الأبيض ولا تحريضات الصهيونية. We close with a message of faith, endurance, and confidence in overcoming a long period of hardship. External pressure will not change the determination of those who support this position. ناموا إن شئتم أو ترقبوا، فقد قيل الإنذار الأخير وخرج الطوفان الكبير، فانتظروا يوما تشخص إليه الأبصار. We deliver to you the last warning,
12: presenting the coming period as a moment of great consequence and uncertainty.

0: ازدهاري امريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الى اعتراف ادمج فشل
2: الحقيقه
0: من عمق الى الاعلام الدولي
2: بلساني الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: بلغ ذهوله فلم يعد المطارات المصانع حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
2: الحقيقة بلساني.
3: هنا سام
4: تاريخ حي
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام
4: إذاعتك أنت.
5: جارح بشليل.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات صلوات ربي عليك يا سيدي يا رسول الله يا محمد بن عبد الله. كيف وقع بالسعودي بعد ما قامت تضرب المطار؟ كيف وقع بهم؟ وقع لهم مخلاعي ما به. كيف يقع بهم؟ العن بالعن والسن بالسن والجرح قصاص. كلام ما هم 200 خطوة وغير خضاعة فعلوا لهم خضاعة فوق ما قدم خضعة. البور بدعوها هم بدعوا بورة بور الشوعة وجرائم شنيعة بسر على نذالة وسفاهة. بالله عليك لو ما جيرن جيرن وقوم يفعل هكذا صبرنا تحملنا اختلبنا ما تفعل ما تسوي. وما ان احنا عم فلت مع ما عم فلت مع حرم عليهم يا سعودية. حرام عليكم تعيشوا في مأمن والشعب اليمني موجع. احرقتوا قلب كل آدمي في الشعب. احرقتوا قلوب خلق الله. لغدتوا قلوب خلق الله. راحين بشروا وقصتكم ان الناس هاجعين واللاعي فلتوا لكم. حرام عليكم تبشروا يوم ابيض. القوات المسلحة اليمنية احنا لا ظهوركم شعب كامل. فعلوا عملكم اللي تبشروا مناسب سووا. اضربوا اي حين ما اشتيتوا ورزوا اي حين ما اشتيتوا. انتوا دارين بعملكم دارين ان انتوا شغالين ليل ونها ساعة ما هو المفاوض. وهذا يغر هي اخطوة طريقة ما فعل قد ضرب المطر قال واحنا عطلنا على المطر ما عبه افعلنا ثر الثاني واحنا نرزي. اتخطاء اتخطاء يا سعودية. ما عايز احشي حقك هذك ان الهنجم والهظلم هذك خلاص صارت بانت حقيقتكم يا سعودية. عجزة خضعة مباورة متاسعة شغل لغيركم. ولما الجيد الجيد الرجال البطل لا يحتاج من يعلمه ولا يحتاج من يركي. رجال عينطح من راسه بيقاتل على حق وموقف موقف حق وقضية قضية حق. يلعن شكلها قيادة وتحالف حرى ما سارت ولا تمت ولا هانت ولا كانت. الشعب اليمني بيقول اتي حقي. مرتبات الشعب كاملة في بطونكم ما بيطلبش منكم مساعدة ولا احنا في فضلكم تدوا لنا مساعدة. لها الحمد ولها الشكر الناس مستورين من فضل أرحم الراحمين. وما يكفي الخلق إلا الخالق ولا هم عليكم ولا هو في وجهكم تدوا الناس مساعدة. دي حقه ورحلك في حالك وقدك رجع. أضغط الطريق خيرا لقينا ماشي الوش الثاني موجود وحاصل. القيادة الثورية مسلمين الناس مسلمين تسليم مطلق. فعلوا عملكم فعلوا عملكم وكذا بدوا بسروا الشوارع كبد امتلي العاصمة صنعاء وباقي المحافظات والمديريات. هذا يدل على ان بوع يا سعودية يدل على ان بالتسليم مطلق. من فكس عينك غررتوا على الحوثي وغمرتوا على انصار الله من 2002 لاحظتك وسع ما عفش هذا المجابرة. كانت تظلل والتغري في وقت عفش والناس بسيطي. اما اليوم بيقولوا الناس تفوض مطلق لك يا سيدي عبد الملك. افعل ما اشتيت مفوض لك على روسنا. من فكس عينك يا سعودي اقرح. اليوم الشعب مسلم تسليم مطلق. أضخط الطريق وأمان لو غريق كذي أهين السمو للناس ويأشروا لهم الشارع لا يتقشموا المملكة كشمي ماني السعودية ماني وسلاحة مش حانبي ولا هم آسفين وما ولو تقول إن الناس عيفلتوا تيك الدجاجة الذي ضربوها ولا البقرة ولا الجمل ولا الخيل ولا الحمار ولا الشقري ما عم فلتش فما بالك من دماء رجال زكية فما بالك من دماء شعب زكي إن أنتوا اعتديتوا على شعب ودولة بسيادته ما لك ما بيقول لك عقلك وما حيل ما تخضعوا ما حيل ما تخضعوا لأنه حق بنطلب حق وما طلبنا ما طلب حق ما احناش من هذا لك المغرورين ولا المتكبرين يلا يلا قد نشجع سكته ونسلم من أذاوتكم لكن جيت ولم تجي بيننا نحن وياكم يا سعودية ابشروا بما يحرق قلوبكم لا تقلقوش الشعب والله انه عامل حساب اللي كل صغير وكبير وما فعلته في الناس ما فعلته سبب لإزالة عروشكم والله ما فعلوا بك خلق الله ما بتفعل هكذا وذا حن عادك بدماضل عادك بدراوغ انت مراعيد انت عذ من داخل مه بعيد اغسل يدك يا قيادة السعودية اغسلوا ويديكم اني عاد انت عذ من داخل ولا عاد قعنا ثرات من داخل بعد السماء والأرض هذا يحصل ادلايت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة
4: جارح بشليل.
5: إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر فقط ثقة بالله استعانة بالله توكل على الله تحرك في سبيل الله حرية وكرامة.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟

0: سام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
2: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
1: بصف لي المساله عشان افهم.
2: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
1: ما لها؟
2: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
1: وما
2: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
2: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: قول عن القاهم.
2: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
2: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
1: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام والعود احمد.
8: شكرا شكرا شكرا.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.
2: وفي مسيرة عباده على مر التاريخ، وفق القاعدة التي أكد عليها القرآن الكريم في قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لأنه على مر التاريخ ومنذ بداية الوجود البشري يتحرك الأشرار والمجرمون والطغاة ابتداء بشرهم وإجرامهم وظلمهم باستهداف المظلومين، ثم تكون النتيجة حينما لا يتحرك الناس المستضعفون المظلومون أصحاب الحق في إطار ما هم عليه من المظلومية وما يمتلكونه من الحق والقضية العادلة، تكون النتيجة أن يتفاقم الشر وأن يعظم الطغيان وأن تكبر المأساة. لكن حينما يكون التحرك في الاتجاه الصحيح المنطلق من منطلق المسؤولية الإيمانية والدينية التي تعلمنا أن نتحرك دائما في إطار الموقف الحق وأن نلتزمه ولا نتعداه، ثم أن نتحرك وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى، وتعليمات الله سبحانه وتعالى لنا نحن البشر للذين يستجيبون له يتحركون في مسيرة الحق والإيمان والعدل، هي تعليمات عظيمة، تعليمات قيمة، تعليمات هادية ثمرتها الحرية الحقيقية التي تحصن من يستجيبون لله سبحانه وتعالى من كل أشكال العبودية لغير الله، والتي تمكنهم لأداء مهامهم في هذه الحياة ودورهم الإيجابي في هذه الحياة على أساس من المبادئ العظيمة والقيم الراقية والأخلاق الكريمة، وعلى أساس من مبدأ العدل والحق والخير. فتلك هي مسيرة الله التي رسمها لعباده مع رسله وأنبيائه ومع خاتم الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

0: FM إذاعة المحور.
1: منذ بداية الهجمة الإسرائيلية لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة، كان الإعلام السعودي والموقف السياسي دائما يتجه إلى الإساءة إلى الشعب الفلسطيني.

عليه أن يجعلهم في قوائم الإرهاب وأن يصنفهم بهذا التصنيف. كل الإعلام السعودي والموالي للسعودي منذ معركة طوفان الأقصى وإلى اليوم كان مسيئا إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، يحرض ضدهم، يسيء إليهم، وساخرا مما يحدث من تضحيات من جانب الشعب الفلسطيني، ومبررا على الدوام للعدو الإسرائيلي ما يرتكبه من الجرائم.

السعودي يريد أن تبقى هذه الحالة قائمة، حصار خانق، حرمان من الثروة النفطية، ويتنكر لكل استحقاقات مرحلة خفض التصعيد والتي قبل كل ذلك استحقاقات إنسانية، حق ثابت لشعبنا العزيز بكل الاعتبارات، حق إنساني بالفطرة الإنسانية، بالأعراف الدولية، بالمواثيق الدولية، بالقانون الدولي، حق لا يملك أحد أن يسقطه أو يلغيه أو يلغيه على الشعب اليمني بأي صفة كان، لا السعودي ولا أي من مرتزقته وضباطه والمتجندين معه بكل الأشكال والمسميات والتوصيفات. يعني لا يملك، حتى مثلا لو اجتمع مجلس النواب في صنعاء، وهو من يفترض به بحسب القوانين والمتعارف عليه في الأنظمة الدولية أنه الجهة التي تملك إصدار القوانين بحسب هذه الاعتبارات التي ذكرناها، لو يجتمع مجلس النواب في صنعاء وقرر حرمان الشعب اليمني من الغذاء والدواء، من ثروته النفطية، من حق السفر، لما سقطت هذه الحقوق. يعني لا يملك أحد في الدنيا، سواء كان يمنيا أو سعوديا أو أمريكيا أو إسرائيليا، من كل سكان الأرض بأي صفة كان، أو أمم متحدة أو مجلس أمن أو أي جهة في الدنيا، لا تملك الحق في أن تسقط على شعبنا اليمني حقوقه في ثروته النفطية، في السفر للعلاج، في التنقل للغرض التجاري،

0: الأراضي التي هي مشروعة في كل الدنيا. لا يملك أحد أن يسقط على شعبنا اليمني هذه الحقوق، هذه حقوق ثابتة.
1: هاتوا الحرب الحقيقية يا صنيات، تبقي واسحقي وفني ودبقي كل ما

0: سام اف ام إذاعة المحور.
1: ففي مرحلة خفض التصعيد كان يفترض أن يشهد الملف الإنساني انفراجة واضحة، لأن هذا كان من الأساسيات في مرحلة خفض التصعيد، فيما يتعلق بالموانئ، فيما يتعلق بالمطارات، فيما يتعلق بالثروة الوطنية من النفط والغاز التي هي ثروة لهذا الشعب اليمني، لا يملك العدو السعودي فيها مثقال ذرة، مثقال ذرة لا يملك شيئا فيها حتى يتحكم بها ويحرم شعبنا منها. ولكن الجانب السعودي بقي مراوغا خلال كل هذه السنوات، 4 سنوات من المراوغة و12 عاما وهو يحرم هذا الشعب من ثروته السيادية ويعذبه بالمعاناة بالحصار الشديد الخانق، ويلعب مع الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي دورا في تشديد الحصار على هذا الشعب.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3007 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما يدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان والتي مدتها 2 فقط. صحتك بين يديك مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هدهد الانتصار،
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل
1: عاجل
0: عاجل.
2: مستمعينا الكرام، متابعي إذاعة الثورة، إذاعة 21 سبتمبر، إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، سنكون معكم في متابعة وتغطية خاصة لما سنستمع إليه عند الساعة 3 من عصر هذا اليوم، وذلك البيان الذي تحدث وألمح إليه متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مساء أمس. إذن مستمعينا الكرام، لازلنا ونحن في هذه الفترة المفتوحة نتابع وننتظر معكم لما سنستمع إليه من المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في بيان كما وصفه مساء أمس بأنه بيان سيكون في تطلعات الشعب اليمني، في يعني يلبي تلك التطلعات والطموحات التي خرج الشعب اليمني عن بكرة أبيه يوم الجمعة الماضي، سواء في الفترة الصباحية أو فترة العصر يوم الجمعة الماضي بالملايين، خرجوا يوجهوا رسالة تحذيرية للعدو السعودي بأن الصبر قد انتهى، وأنه حان الوقت لانتزاع حقوقنا المشروعة انتزاعا بكل ما أوتينا من قوة، لا سيما ونحن في استجابة وفي متابعة ونحن تحت راية وظل السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. سنتابع معكم بيان متحدث القوات المسلحة اليمنية الذي سيكون في شأن إعلان موقفنا المهم، موقف القوات المسلحة، وأن هذا البيان سيكون عند الساعة 3 عصرا، أي بعد أقل من 20 دقيقة من الآن ستكون إذاعة سام اف ام في متابعة مباشرة لهذا البيان.

0: هلا انت يا سعودي، انت جبان، انت حقير.
1: اقسم بالله العظيم لا نعطل حياه ابوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما اجوعتنا، لا ندمر ابوك مثل ما دمرتنا. دمروها بدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطه ولا نشتي اي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كامله.
2: والله ثم والله انا سنجتث حقوقك من ديارك باذن الله سبحانه وتعالى.
3: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحه على رد الصاع بصاعين ومواجهه السعوديه
4: حتى يكفون عن ابناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
5: واليمن الولاعة بيده، قادمين اليكم لا احراقكم.
6: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك الا بالحريق، ويوم السبت ما نجاز.
2: اليوم انتم امام شعب اولو قوة واولو باس شديد، اليوم انتم امام شعبا كاد ان يحارب جيش سليمان، اليوم انتم امام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار

إذن هو الشعب اليمني حاضر ومتحفز ومتوثب لما سيستمع إليه من بيان للقوات المسلحة اليمنية وعلى مستوى جميع المحافظات اليمنية الحرة. استنفار عام يهز كيان الأعداء والمتربصين ويعيد ترتيب موازين القوى. شعب اليمن يبعث برسائل للعدو السعودي بأنه ليس لك إلا واحدة من اثنتين، إما الخضوع والانصياع. يعني تعويض الشعب اليمني وجبر الضرر وكل ما يترتب على عدوانك وحصارك على مدى أكثر من 11 عاما، أو أننا سننتزع حقوقنا بقوتنا ونحن مستضعفون ونحن مؤيدون بتأييد الله ونحن المظلومون، نستمد ثقتنا من الله سبحانه وتعالى، لا سيما وأن تحت ظل قيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. كذلك شعب اليمن يخط مسار المواجهة القادمة ويبعث برسائل الولاء والتفويض للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في تعز وفي عمران وفي الحديدة وفي المحويت وفي كل محافظاتنا اليمنية المحررة. سنخرج وسنستمع إلى بيان القوات المسلحة الذي سنستمع إليه بعد أقل من ربع ساعة من الآن، وعبر أثير إذاعة ثورة 21 سبتمبر، إذاعة سام اف ام. إن العدوان السعودي وحصاره المستمر على الشعب اليمني لأكثر من عقد بدون وجه حق يكشف حجم حقد وغطرسة هذا النظام المجرم السعودي الذي لن يرتدع إلا بسواعد الجيش اليمني وبصواريخه ومسيراته التي فتكت بالعدو الأمريكي ولله الحمد وبالعدو الإسرائيلي في أرض فلسطين المحتلة. وها هي اليوم هذه الأسلحة وهذه الصواريخ والطائرات المسيرة ستكون لها كلمتها الفصل عندما يوجه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، بما سنستمع إليه من البيان الذي نحن في انتظاره وسيتلوه المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع. سنكون معكم في نقل والاستماع لهذا البيان.

إذا مستمعين الكرام، هذا الحصار وهذا العدوان من قبل العدو السعودي لن يطول، سيكون له نهاية ونهاية حاسمة، وفي هذا اليوم بمشيئة الله. ونحن سنستمع إلى الأرقام التالية. هذه الأرقام التي تختصر سنوات من المعاناة، من معاناة اليمنيين جراء الحصار والعدوان السعودي الذي يأتي بتوجيهات أمريكية إسرائيلية. فقبل العدوان على اليمن كان مطار صنعاء الدولي يستقبل 50 رحلة يوميا عبر مطار صنعاء، أي أكثر من 80,000 رحلة سنويا. في العام الأول من خفض التصعيد، أي قبل 4 أعوام من هذا العام، أقل من 180 رحلة فقط، أي أقل من 0.3 من الحركة الطبيعية. هذه الأرقام تؤكد وحشية العدوان السعودي وتماديه في الاستكبار على شعب اليمن، شعب الحكمة والإيمان، بدون وجه حق. اليوم سنستمع إلى هذا البيان الذي من بعده ستكون الحرية لشعب الحكمة والإيمان. كذلك مستمعينا الكرام، الحظر البحري الذي فرضه العدو السعودي أكثر من 490 صنفا وسلعة ممنوع دخولها إلى اليمن، هذا بسبب الحصار السعودي البحري المفروض على شعب الحكمة والإيمان. كذلك أكثر من 300 مليون دولار تنهب كل شهر من ثروة شعب اليمن، وهذا المبلغ مستمعينا الكرام يكفي لتغطية رواتب 3 أعوام. هذه الأرقام وغيرها والإحصاءات تكشف حجم الجريمة السعودية وتؤكد أن استعادة الشعب اليمني لثرواته ولسيادته حق لا مساومة عليه.

0: مستمعينا الكرام، ولازلنا مع ما يقوله المتحدث أو رئيس الوفد الوطني المفاوض الأستاذ محمد عبد السلام. يقول: كان البعض ينصح بأن اللقاءات الثنائية مع النظام السعودي المجرم من شأنها أن تساعد في تقدم الحلول، إلا أنها للأسف جعلت السعودية تعتقد خطأ أنها يمكن أن تحول مطالب الشعب اليمني المحقة والعادلة إلى سراب، وهذا ما لا يمكن أن يقبله اليمنيون. كما أن مساومة وتلك المزايدات الرخيصة التي بادرت بها بعض شركات الطيران وبإعاز من العدو المجرم السعودي، تلك المساومات الرخيصة تكشف مدى المؤامرة وعظم هذه المؤامرة التي يحيكها العدو السعودي مع النظام الأردني الصهيوني المجرم، عندما أعلن بعد موافقة وبعد توجيهات من سيده السعودي بتسيير رحلات من عمان إلى صنعاء. نقول لهم: نحن في غنى عن هذه المساومات الرخيصة والمزايدات المكشوفة والمفضوحة، ولكن حقنا سننتزعه بأيدينا بقوة الله سبحانه وتعالى وبتأييد الله. سنقول كلمتنا ونحن واثقون كل ثقة من النصر والتأييد الإلهي الذي هو حليفنا دائما وأبدا، لا لشيء إلا لأننا نتبع هدي القرآن، نتبع قرين القرآن، نتبع علما من أعلام القرآن العظيم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل ذلك يعطينا الثقة واليقين بأننا منصورون في هذه المواجهة مع العدو السعودي الذي ارتضى لنفسه أن يكون أداة رخيصة بيد الأمريكي.
1: يحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

0: المستمعين الكرام في كل مكان، إنه من المؤكد أنه لا توجد أي مشروعية أو قانون يخول نظام العدو السعودي أن يقوم بحصار مطار صنعاء. وهذه الجريمة، جريمة إغلاق المطار، هي من الجرائم الدولية، كما أن النظام السعودي بإغلاقه لمطار صنعاء الدولي ولمدة 12 عاماً، هذا اعتداء على حق التنقل والسفر المكفول في القانون الدولي لكل دولة في العالم. كما أن القانون الدولي، مستمعين الكرام، لا يبيح حصار أي مطار، وأن النظام السعودي المجرم مارس حصاره على مطار معترف به دوليا وكانت تسير عبره الرحلات الجوية. كل ذلك سيكون ثمنه غال جدا للنظام السعودي. نوجه هذا الحديث وسنقول لهم أنهم سيدفعون الثمن غاليا لكل الجرائم، لاعتدائهم على السيادة اليمنية، لإغلاق المطار، لحرمان أكثر من 30 مليون مواطن يمني من حقوقهم، ومن أبسط حقوقهم السفر، إما للعلاج وإما للتعليم وإما للتجارة وإما للسياحة والأغراض كثيرة. كل ذلك منعنا منه العدو السعودي طوال 12 عاما. ولكن نقول له اليوم: استمع إلى صوت العقل، ارجع إلى صوت العقل. ولكن يبدو أنه لا عقل لهذا النظام المجرم المتصهين، وهو لا يفهم إلا سوى وهو لا يفهم إلا لغة القوة، وهو ما سنستمع إليه بعد أقل من 3 دقائق من الآن، عندما يطل علينا المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مهم تم الإعلان عنه منذ 8:30 مساء أمس، ونحن ننتظره عند 3:00 بعد أقل من 2 دقيقة من الآن، وهو إعلان موقفنا كشعب. وهذا الموقف مهم، وسيكون ذلك بعد أقل من 2 دقيقة، وستكون إذاعة سام اف ام معكم في نقل وتغطية هذا البيان المهم، والذي سيكون عند مستوى تطلعات الشعب اليمني الذي خرج يوم الجمعة الماضي تلبية لنداء السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
1: بل أنت يا سعودي، أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نحط الحياة أبوك مثل ما حطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا أبدكم، شبعنا، ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أننا سنجتزع عقلك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد، السيد القائد، ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لا إحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحرير.
8: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.
0: إذن مستمعينا الكرام، ونحن في انتظار أن نبث لكم على الهواء مباشرة البيان الذي ينتظره ملايين من أبناء الشعب اليمني في الداخل وفي الخارج وعلى مستوى العالم. الكل يترقب ماذا سيتضمنه هذا البيان للمتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، وما هي إلا ثوان قليلة سنكون معكم بعدها في استماع لما سيتضمنه بيان القوات المسلحة اليمنية، وهي الخطاب المرتقب بعد ذلك الخروج المليوني الكبير يوم الجمعة الماضي في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات اليمنية استجابة لنداء السيد القائد يحفظه الله. وهذا هو الرد العملي الذي سيكون عند تطلعات الشعب اليمني، ونحن لن نستبق الأحداث ولن نتكهن بما سيتضمنه هذا البيان، ولكن ما هي إلا أقل من ثواني معدودة سيطل علينا العميد يحيى سريع لنستمع إلى البيان المرتقب والذي سيلبي وسيكون عند مستوى تطلعات أبناء الشعب اليمني. نحن وإياكم في انتظار البيان المهم للقوات المسلحة اليمنية والذي سيتلوه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع. إذاعة سام اف ام ستكون معكم مواكبة لهذا البيان الذي تم الإعلان عنه منذ مساء أمس، وهذا ما يعطي أهمية كبيرة لما سيتضمنه من ربما خطوات عملية لاستعادة الحقوق واستعادة السيادة اليمنية التي تم الاعتداء عليها على مدى 12 عاما من جارة السوء النظام السعودي المجرم.

0: إذا مستمعي الكرام، نحن سنكون معكم الآن مع بيان القوات المسلحة اليمنية.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا، بما فاقم معاناة شعبنا العظيم، حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضا بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة. وعليه، وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثا، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعا، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامسا، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نألو جهدا في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6/1448 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا، بما فاقم معاناة شعبنا العظيم، حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضا بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر، فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة. وعليه وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولاً، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانياً، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثاً، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعاً، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامساً، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نعلو جهداً في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6 صفر 1448 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
0: إذن مستمعينا الكرام، تابعنا وإياكم البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية والذي تلاه العميد يحيى سريع، وبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وبالآية الكريمة: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. هذه الآية التي تعطينا ونستمد منها مشروعيتنا في كل تحرك في مواجهة هذا العدو الغاشم، العدو الأحمق، العدو السعودي الذي يواصل حصاره الظالم والغاشم والجائر على شعبنا. فهذا البيان مستمعين الكرام كما تابعنا وإياكم تضمن 5 نقاط مهمة. أولا، وهو ما ذكره العميد يحيى سريع، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. طبعا مستمعينا الكرام، نحن نعرف معنى ذلك، يعني إغلاق مضيق هرمز من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران، هذا ضاعف أسعار النفط، وكما تبعنا اليوم يعني اقترب من $100 للبرميل بسبب إغلاق المضيق هرمز. السعودية في اليوم الواحد ربما 10 ملايين برميل يوميا تصدره، عبر إما عن طريق الخليج العربي وهو المنفذ الوحيد لها، ميناء الجبيل النفطي على الخليج العربي، وهذا قد أغلق. عندما يعلن العميد يحيى سريع أن باب المندب يغلق ابتداء من إعلان هذا البيان على الناقلات النفط السعودية وعلى أي ناقلة نفط تحمل النفط السعودي الخام، بعدما استبدل العدو السعودي ميناء الجبيل في الخليج العربي شرق المملكة إلى ميناء ينبع في غرب المملكة على البحر الأحمر. هذا يعني أن أسعار النفط سترتفع أضعافا مضاعفة منذ هذه اللحظة، وكما ستتابعون، لأن أغلب الإنتاج النفطي العالمي طبعا تسيطر عليه السعودية بما يقارب 10 إلى 12 مليون برميل نفط يوميا. هذه الخطوة والتي أقدمت عليها القوات المسلحة اليمنية الباسلة والمؤيدة بإذن الله سبحانه وتعالى تعطينا الحق في أن نرد على إغلاق موانئنا اليمنية في الحديدة وفي غيرها من الموانئ اليمنية التي عانينا ونعاني على مدى 12 عاما من قبل العدو السعودي. إذن أولا تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار. طبعا هذا الحصار لا يتضمن ولا يقتصر على النفط فقط، وإنما يشمل كل البضائع وكل ما يدخل الموانئ السعودية، سواء ميناء جيزان أو ميناء جدة الإسلامي أو ميناء ينبع، هذه كلها على البحر الأحمر. العدو السعودي سيواجه إغلاق الموانئ السعودية بإذنه تعالى بهذا القرار. أيضا مستمعينا الكرام، هذا الإغلاق والحصار الذي فرضناه بتأييد الله على العدو السعودي يؤكد البيان، بيان القوات المسلحة في النقطة الثانية، أن نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعارضة.

جهوزية القوات المسلحة اليمنية الجهوزية الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجهه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته، وهذا ما يعطينا الثقة ويعطينا الحق والمشروعية في لجم هذا العدو السعودي، لأنه عدو غاشم لا يفهم إلا القوة. بيان القوات المسلحة اليمنية دعا أبناء الشعب اليمني العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. هذا يعطينا مسؤولية مضاعفة أن العمل يستمر، كل تلك الجهود من جهود التعبئة العامة والتدريب القتالي المتواصل في مواجهة أي مستجدات من قبل الأعداء. العميد يحيى سريع اختتم هذا البيان بتوجيه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء الشعب اليمني العظيم الذي خرج في يوم الجمعة الماضية في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له ولله الحمد. ويؤكد بيان القوات المسلحة أننا لن نألو جهدا في استرداد حقوق الشعب اليمني المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عن هذا الشعب الأبي مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل لاستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه بالعدوان الشامل على بلدنا، اتجه بالتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا

إذن مستمعينا الكرام، هذه الخطوات المتدرجة والمتعقلة والتي تتسم بالحكمة والقوة في نفس الوقت، يعني ابتداء من ضرب واستهداف مطار أبها وإغلاقه لمدة 3 أو 4 أيام، ومن ثم يعني ما تلا ذلك وما صاحب ذلك من تأثيرات خطيرة على السعودية. كذلك اليوم القوات المسلحة اليمنية تعلن إغلاق مضيق باب المندب في وجه الملاحة البحرية بكل أنواع السفن والبضائع وغيرها، سواء نفطية أو غيرها. هذا التدرج يعطينا الطمأنينة ويعطينا مؤشرا أننا نتجه إلى حرب مفتوحة مع العدو السعودي في حال أنه لم يمتثل لمطالب الشعب اليمني المظلوم. فنحن مستعدون بكل ما أوتينا من قوة وما أتيح لنا من إمكانيات بفضل الله سبحانه وتعالى، مستيقنين بالنصر والتأييد من الله سبحانه وتعالى، لأن الله معنا، لأن الله مع المظلوم، لأن الله مع الذي يستجيب لأمر الله ويعد العدة لمواجهة أعداء الدين. مستمعي الكرام، سنكون وسنواصل معكم برامجنا المعتادة في إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، بعدما استمعنا إلى بيان القوات المسلحة اليمنية. أوقات طيبة أرجوها لكم مع برامج إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: هدهد الانتصار،
2: هدهد الانتصار،
1: عاجل
2: عاجل
1: عاجل.
3: مستمعينا الكرام، متابعي الحكمة اليمانية، إليكم هذا العاجل، حيث تدعوكم التعبئة العامة، تدعو أبناء شعبنا اليمني المجاهد العزيز إلى الخروج الجماهيري الواسع تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية وإعلانا للجهوزية. الآن خروج جماهيري في ميدان 70 في العاصمة صنعاء تأييدا لبيان القوات المسلحة حظر الملاحة على العدو السعودي. إذن ومواكبة لبيان القوات المسلحة اليمنية والتي أعلنت فيه القوات المسلحة حظر الملاحة على العدو السعودي، التعبئة العامة تدعو أبناء شعبنا اليمني المجاهد العزيز إلى الخروج الجماهيري الواسع تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية وإعلانا للجهوزية.

مستمعين الكرام، سنواصل توجيه الضربات تدريجيا للعدو السعودي، ونرفع تلك المطالب المشروعة والتي نسعى إلى فرضها بالقوة على العدو السعودي، وهي المتمثلة في واحد: فتح المطارات بشكل كامل، فتح المطارات اليمنية بشكل كامل. اثنين: فتح الموانئ اليمنية وتسهيل حركة التنقلات والتجارة والسفر لشعبنا اليمني العزيز الأبي. ثالثا: الاستفادة من ثرواتنا الوطنية والنفطية والغازية، وذلك لتمويل المرتبات والخدمات الأساسية. وكذلك النقطة الرابعة، وأننا لا ننسى أسرانا، ملف الأسرى سيكون ضمن الأولويات التي نسعى للتحرك الجاد لتنفيذها. يعني نطلب ويكون في سلم أولوياتنا الحديث عن الأسرى والإفراج الفوري عنهم، خاصة بعدما تم التوقيع على ذلك قبل تقريبا شهر. إذن التعبئة العامة مستمعين الكرام تدعو أبناء شعبنا اليمني المجاهد العزيز إلى الخروج الجماهيري الواسع، تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية وإعلانا للجهوزية التامة، ومطالبين بفتح المطارات اليمنية، كل المطارات بشكل كامل، فتح الموانئ وتسهيل حركة النقل والتجارة والسفر، والاستفادة من الثروة الوطنية والنفطية والغازية في تمويل المرتبات والخدمات الأساسية لأبناء الشعب اليمني العزيز. وكذلك نطالب بالإفراج الفوري وتنفيذ الاتفاق حول ملف الأسرى.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إلهكم خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
2: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا من بعدنا سيواصلون المسيرة، ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

0: قلنا منذ اليوم الأول العدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.
1: غير وارد، غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.

0: قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم.
1: والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

وصلت أيدينا بإذن الله تعالى، وسنتحرك وسندافع وسنفتح مسارات، وبإذن الله هذه الكوكبة من الضباط نأمل إن شاء الله خلال أسابيع أن تكونوا قد جمعتم الآلاف من أبناء هذه القوة الرائدة والضاربة، ونفتح بها مسارات إنك كل بمتنكل سلبادي منهم يأتوا هم إلى السلام، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون، نحن الأعلون بقيمنا أخلاقنا مظلوميتنا عدالة قضيتنا بإباء وشعبنا الذي قال فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين: الإيمان يماني والحكمة

0: اليوم يوم الحسم، يوم تحديد المصير، يوم النفير الكبير.
1: لا أبقانا الله إذا بقنا حصاركم يا آل سعود، ولا أحيانا إذا رضينا بحياة الظل أمامكم.
2: ابشر أبو جبريل ابشر، ما عليه إلا يأشر وإحنا ننفذ.
3: قل أبو جبريل يا طير مريوش، كلنا أنفس لأمرك عطوشة، لو يبى سلمان بالقصر والحوش فنجيبه قبل قسم الربوشة.
4: أقسم بالله لو اشتيت سيد محمد بن سلمان مربى تحت رجلين أنت
1: ما جينا شرين نكسر حصار، بس نقسم بالله بأن نجعل الدب التاجر عبرة للماضي والحاضر والمستقبل.
5: غدا سوف تهبط الطائرات وسوف تحميها الصواريخ، ونتمنى من أعماق قلوبنا أن تعترضها يا ابن سلمان.

أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

إذا مستمعينا الكرام ونود أن نلفت عناية الجميع بأن التعبئة العامة حددت موعد الخروج الجماهيري الحاشد مساء هذا اليوم الاثنين بعد صلاة العشاء وذلك في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء تأييدا لبيان القوات المسلحة حظر الملاحة على العدو السعودي. إذن التعبئة العامة تحدد موعد الخروج الشعبي الجماهيري الحاشد مساء هذا اليوم الاثنين بعد صلاة العشاء في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء وذلك تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة على العدو السعودي.

0: في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه فسوف ننتزعها غصباً عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد، نقول للسعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد. لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.
5: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة. ألف

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا، بما فاقم معاناة شعبنا العظيم، حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضاً بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة. وعليه، وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولاً، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانياً، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثاً، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعاً، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامساً، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نعلو جهداً في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6/1448 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
0: سبق فون، أصالة وتواصل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية،
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن،
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة في أي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
4: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
2: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: الخير من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورب اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين، الإخوة والأخوات في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا، من إذاعة القرآن الكريم، إذاعة سام اف ام من صنعاء، لهذا اليوم الاثنين السادس من شهر ظفر، من شهر صفر الظفر، لعام 48 400,000 للهجرة، الموافق للعشرين من شهر يوليو 2026. مستمعينا الكرام، ولازلنا يعني نعيش أصداء تلك الكلمة التي استمعنا إليها من السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله يوم الخميس الماضي، والتي تناولت آخر المستجدات والأحداث على الساحة المحلية والإقليمية والدولية. وقبل قليل استمعنا من ضمن ارتدادات تلك المسيرات العظيمة المليونية يوم الجمعة الماضي، استمعنا وإياكم قبل قليل إلى البيان الذي ألقاه الناطق أو المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، والذي أعلن فيه خطوة عملية بحظر الملاحة السعودية على العدو السعودي أن يعقل وأن يتفهم أن ما يقوم به من حصار على موانئنا وعلى مطاراتنا وعلى حركاتنا وتنقلاتنا سيلقى ذلك بالمثل، من باب يعني الأنف بالأنف والعين بالعين والسن بالسن. مستمعي الكرام، لا أطيل عليكم، سنستمع وإياكم في إطار هذه المستجدات وفي إطار الخطاب الأخير من خطاب السيد عبد الملك، سنستمع وإياكم إلى أولى فقرات مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا ومع حلول قرآنية.

0: حلول قرآنية.
1: كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد، بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب وفاشل، ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
2: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. إذن هذه كانت رسالة واضحة وصادقة من السيد عبد الملك، وجهها يوم الخميس الماضي تحديدا إلى العدو السعودي، بأنه كان يجب أن يأخذ الدرس والعبرة والعظة من قبل 8 سنوات، ولكنه لا يفهم ولا يعقل، يعني يبني كل تحركاته ويبني تحالفاته على المراهنة على العدو الأمريكي والإسرائيلي الذين خذلوه في من خلال المستجدات الأخيرة، وما يحصل من اعتداءات على الجمهورية الإسلامية في إيران. إذا مستمعي الكرام، نتابع الفقرات في مسابقة القرآن الكريم ومع الفقرة التالية.

0: تفسير آية يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. المعنى في هذه الآية: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، أخذ منهم الميثاق على الإيمان والنصرة لأي رسول أرسله الله وآتاهم مصدقا لما معهم. والمقصود بهذا العهد أتباعهم الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصدقا لما معهم من كتب الله، الذي لو بعث في حياة أنبيائهم الأولين لوجب عليهم الإيمان به ونصره بهذا العهد الموثق، ليعلموا أتباعهم الذين بعث فيهم أنه رسول من الله يجب عليهم الإيمان به ونصره. قال: أأقررتم؟ أقررتم هذا الميثاق ورضيتموه وأخذتم على ذلك إصري، عهد الثقيل الذي ستقيدون به، أي احتملتم الميثاق الذي حملتكم؟ قالوا: أقررنا، أي رضينا وقبلنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين بهذا الميثاق المأخوذ عليكم لدى أممكم ليعلموا به ويعملوا بموجبه. فمن تولى بعد ذلك، يقول الله، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تولى عن العمل.
1: إذن مستمعينا الكرام، استمعنا إلى تفسير آية والزميل يحيى الشرعي. الآن ننتقل وإياكم إلى فقرة قراءة في خطاب السيد القائد.
0: قراءة في خطاب السيد القائد.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. مستمعينا الكرام، يعني الكثير تابع الخطاب المهم الذي ألقاه السيد عبد الملك يوم الخميس الماضي، والذي سبق مسيرات يوم الجمعة المليونية التي تعتبر استثنائية غير مسبوقة، يعني في جمعة التحذير والنفير. مما جاء في كلمة السيد عبد الملك يوم الخميس الماضي يقول: في ظل هذه التطورات، طبعا هو مهد للأحداث والمستجدات الحاصلة اليوم، بعد ذلك يقول: في ظل هذه التطورات والتي ينفذ فيها الأعداء أو يعملون على تنفيذ مخططاتهم بكل سطوة وجبروت وبكل أشكال المؤامرات التي تستهدف هذه الشعوب وهذه البلدان من جهة، ثم لا يحترمون أي اتفاقيات ولا تفاهمات ولا التزامات ولا قانون دولي ولا مقررات باسم أمم متحدة، ولا يرعون لأي اعتبار ولا يعطون لأي شيء من ذلك أي قيمة، يرتكبون أبشع الجرائم إلى درجة جرائم الإبادة الجماعية، الاستهداف للنساء والأطفال، التباهي بالاستهداف للمدن والمدنيين، والاستهداف للحضارات في المنطقة، والتهديد بإبادة شعوب وتدمير بلدان بأكملها، ومنطقهم الترامبي الكافر واضح في ذلك. هذا يعني السيد عبد الملك بيحاول أن يجمع لنا كثير من الأحداث مما يحصل في إيران وفي لبنان وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن، ثم يحاول أن يلخص ويخلص إلى حقيقة. يقول: فإذا هي حقيقة واضحة وجلية. ما هي هذه الحقيقة؟ واقع هذه الشعوب، يقول السيد عبد الملك، واقع هذه الشعوب أنها مستهدفة، وأن مصدر الخطر والشر عليها واضح، وأن المشكلة هي في هذا، في أن هناك حركة صهيونية لها أذرعها المتمثلة في أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، تستهدفنا في هذه المنطقة كشعوب عربية مسلمة، وكعالم إسلامي وتسعى لتنفيذ المخطط

من يتبعهم في هذا العالم من بريطانيا وألمانيا وغرب كافر وأنظمة عربية منافقة، وأن هذا وأن مصدر هذا الخطر والشر على هذه الأمة العربية والإسلامية مصدره واضح، لا شك في ذلك أن مصدر هذه المخاطر التي والشرور التي تتربص بالأمة العربية والإسلامية هي أمريكا وإسرائيل، وأن المشكلة هي في هذا، في أن هناك حركة صهيونية. الحركة الصهيونية هي مصدر كل المخاطر والشرور التي تحيط وتحدق بالأمة وتعاني الأمة العربية والإسلامية ويلاتها من منذ عقود طويلة. ولعل أبرز قضية ومظلومية هي مظلومية الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 وإلى يومنا هذا، ولكم أن تتابعوا في الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون سواء في غزة أو في الضفة. أما من يتحرك من أبناء أمتنا، يقول السيد عبد الملك، أما من يتحرك من أبناء أمتنا من أحرارها من شرفائها من المتمسكين بالمبادئ الأصيلة للإسلام والقيم العظيمة التي هي مبادئ فطرية وقيم فطرية على أساس التمسك بحريتنا وكرامتنا الإنسانية وعلى أساس حقوقنا المشروعة كالشعوب في أن تكون أو في أن نكون شعوبا حرة تحظى بالاستقلال الحقيقي وتحظى بالاحترام لها في حقوقها المشروعة، على هذا الأساس يتحركون، فهم يتحركون من منطلق صحيح بكل الاعتبارات، بالاعتبارات المعترف بها عالميا في الفطرة الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية وعلى أساس المبادئ الإسلامية الأصيلة لهذه الأمة ألا تقبل بالاستعباد لها من دون الله سبحانه وتعالى من قبل أعدائها. طبعا هذه الوضعية التي يعيشها للأسف الشديد الأمة العربية والإسلامية، هناك قلة قليلة من أبناء الأمة العربية والإسلامية من يتحرك في مواجهة هذه الحملة الصهيونية بأذرعها المتمثلة في أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول، حتى هناك الأنظمة العربية المنافقة مثل مصر والأردن والمغرب ويعني الدول الخليج باستثناء اللهم عمان. ثم يقول السيد عبد الملك: ثم تأتي المشكلة التي تزيد من معاناة الأمة، وهي الدور التخريبي والسلبي والسيء لبعض الأنظمة العربية. لاحظ هنا السيد يحاول أن يشخص ويفصل ويميز بين الأنظمة العربية التي انسلخت من دينها من قيمها العربية الأصيلة. ثم يقول السيد عبد الملك: ثم تأتي المشكلة التي تزيد من معاناة الأمة، وهي الدور التخريبي والسلبي والسيء لبعض الأنظمة العربية، لبعض الأنظمة في العالم الإسلامي التي تتجه على أساس التعاون مع أعداء هذه الأمة بكل أشكال التعاون. لاحظوا هذا يعني مرحلة خطيرة، هذه المؤشرات خطيرة، السيد عبد الملك يحذر منها يشخصها ثم يعرضها علينا لندرك لنعي لنبصر ما هو الوضع الخطير الذي وصلت إليه الأمة العربية والإسلامية، أيضا ليس من خلال أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الأنظمة الكافرة، لا، بل أن هناك أنظمة عربية وأنظمة إسلامية تتجاوز الصمت والخضوع والتطبيع إلى التعاون مع أعداء هذه الأمة بكل أشكال التعاون على مستوى الموقف السياسي 1، 2 على مستوى الدعم المالي، 3 على مستوى التعاون العسكري والأمني لاستهداف شعوب هذه الأمة، 4 على مستوى تسخير كل القدرات والإمكانيات الإعلامية في هذا السياق. طبعا السيد عبد الملك شخص هذه الصور الأربعة من صور التعاون الكبير والمفتوح لهذه الأنظمة العربية والإسلامية المنافقة التي تتعاون مع أمريكا وإسرائيل على مختلف الأصعدة، الموقف السياسي والدعم المالي والتعاون الأمني والعسكري لاستهداف شعوب هذه الأمة، وكذلك تسخير كل الإمكانيات والقدرات الإعلامية في هذا السياق. إذا مستمعينا الكرام، يعني يجب أن نعي أن الأمة العربية والإسلامية مستهدفة، وأن هذا الاستهداف قد تطور وقد خرج عن الصور التي كنا نسمع بها ونعرفها، أن أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا وألمانيا

الكافر بشكل عام يستهدفون أبناء هذه الأمة، كل ذلك عرفناه، ولكن أن يتجاوز ذلك إلى يعني الأنظمة العربية والإسلامية أن تتعاون مع العدو الإسرائيلي، فهذه كارثة الكوارث، وهذا ما يفسر ما وصلت إليه الأمة العربية والإسلامية من هوان وذلة ومهانة تحت أقدام الإسرائيلي والأمريكي، من ضربت عليهم الذلة والمسكنة. فيجب أن نكون واعين، ولاحظوا أن التحرك اليمني المبارك وخاصة البيان الذي استمعنا إليه من القوات المسلحة اليمنية من العميد يحيى السريع قبل قليل، كل ذلك يخرج في مواجهة العدو الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني بشكل عام، لمواجهة هذه الحملة الصهيونية الخبيثة على أيدي حتى الحكام العرب والمسلمين الذين يتعاونون مع العدو الإسرائيلي لاستهداف الشعوب العربية والإسلامية وخذلان شعب فلسطين وشعب لبنان وشعب اليمن، وشعوب عربية كثيرة خذلت وذاقت الأمرين على أيدي تلك الأنظمة العربية المنافقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن هدانا الله لمعرفة القرآن الكريم ومعرفة هذه الرسائل الخاصة التي يرسلها السيد عبد الملك، لعلنا نشعر بالخطر المحدق بالأمة العربية والإسلامية ونتحرك في إطار الحركة القرآنية. إذا مستمعينا الكرام، نكون بهذا قد أنهينا فقرة قراءة في خطاب السيد القائد، ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. أحب أن أنوه إلى أن التلاوة المستمعين الكرام ستكون من الآية رقم 24 من الآية رقم 24 من سورة هود، من سورة هود الآية 5 أو الآية 24 من قوله تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم. لكل الإخوة الراغبين في المشاركة الاتصال على التليفون الثابت 3-22-653. نستقبل أولى الاتصالات. نقول ألو. بسم الله. ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: معكم جميلة غالب.
1: جميلة غالب، أنت أول مرة تشاركي؟
2: أيوة.
1: طيب جميلة غالب، العمر
2: 44.
1: كم تحفظي من القرآن يا أمة الله؟
2: حوالي الجزئين.
1: ما شاء الله. طيب تقدري تقرأي لنا من سورة هود من الآية 24؟
2: أيوة. الصفحة كم؟
1: الصفحة 224، الآية 24. الصفحة 224، الآية 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم.
2: 224.
1: أيوة. بعض المصاحف يعني ما يتوافقنش، لكن الغالب إنهن يتوافقن في رقام الصفحات.
2: الآية 24.
1: أيوة. أعوذ بالله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا

0: أشق عليكم عذاب يوم أليم.
1: يا أمة الله جميلة.
0: أيوة.
1: شوفي عندك إني أخا، لا تقولي إني أخا، إني أخاف، إني أخاف. هنا حرف استعلاء مفتوح وبعده ألف، أعلى درجات الاستعلاء في هذه الحالة. واضح؟
0: أيوة.
1: عرفتي حروف الاستعلاء ولا لا؟
0: خص بقد قد.
1: قد. أيوة. عندنا هنا حرف الخاء. هنا حرف الخاء. طبعا حروف الاستعلاء لها أربع درجات في القوة. أقوى درجة أن يكون حرف الاستعلاء مفتوحا وبعده ألف، مثل هذه التي قرأتيها إني أخاف. عيديها وفخميها.

0: اتبعك إلا الذين هم أراذلنا إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.
1: أحسنت ما شاء الله، قراءتك طيبة يا جميلة. السؤال الأول في التجويد من خلال ما استمعنا إليك من قوله تعالى مثلا أفلا، مثلا أفلا
0: هنا إظهار تنوين وبعده حرف الهمز من حروف الإظهار
1: ما شاء الله. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى إني لكم نذير، لكم نذير
0: إظهار شفوي الميم بعد النون ساكنة.
1: أحسنت. السؤال الأخير إني أخاف
0: مد جاء واجب منفصل.
1: لا سوا
0: جائز منفصل لأن المد في حرف والهمز في حرف في كلمة ثانية.
1: أيوة حرف المد الياء في كلمة وها سبب المد في كلمة أخرى، إذا إجابتك صحيحة جميلة. أيوة. هل عندك بطاقة شخصية؟
0: أيوة.
1: ارسلي لي اسمك كما هو في البطاقة الشخصية على رقم الإذاعة 770-991-991 أثناء بث الحلقة الآن، واضح؟
0: إن شاء الله.
1: يلا في أمان الله. نأخذ معنا اتصال آخر لإحدى الأخوات أو أحد الإخوة. نأخذ الاتصال. ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معي؟
2: معك أمينة هادي أحمد السقاف.
1: أمينة هادي
2: أحمد السقاف.
1: أحمد السقاف.
2: السكات.
1: السكات.
2: أيوه.
1: طيب يا أمينة، أمينة أول مرة تشاركينا؟
2: نعم.
1: كم عمرك؟
2: يعني
1: 30. طيب كم تحفظي من القرآن يا أمينة؟
2: 14 وجزء من جلد المراجع.
1: ما شاء الله. طيب نكمل من حيث ما انتهت المتسابقة جميلة، من الآية 29 سورة هود، واضح؟
2: إن شاء الله.

بهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من

0: حالتين للإخفاء، إن هذه الأولى النون الأولى، والنون النون قبل الكاف والنون بعد الكاف حالتين في الإخفاء. طيب تزدري أعينكم. طيب وقولي تعالى خزائن. إجاباتي كلها صحيحة يا أمينة. أنت معاكي بطاقة شخصية ولا لا؟
1: نعم لكن كنت مشتركة قبل.
0: صوتك بعيد، صوتك بعيد. رسلي لي اسمك في البطاقة الشخصية حقك، واضح؟ ارسلي اسمك كما هو في البطاقة الشخصية على رقم الإذاعة 770-991-991 أثناء بث الحلقة. إذا مستمعينا الكرام نخرج وإياكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا من إذاعة سام اف ام.
2: سام اف ام وقفة إعلانية.
3: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراب للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات وأمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراب للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقراب لمستقبل أرقى. الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء.
4: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 84-33 أو 84-13.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بسط لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوه.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
9: عاي أخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
10: أهو
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: مع خدمة هديتي من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
12: سبافون، أصالة وتواصل.
13: سام اف ام، والعود احمد.
0: اذا مستمعينا الكرام، نواصل استقبال اتصالات الاخوه والاخوات المتسابقين في فقره استقبال الاتصالات. معنا الو الو الو الو، الصوت بعيد ضعيف جدا. الو،
14: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله. من معي؟
14: حفصه علي احمد الصغير.
0: حفصه
14: علي احمد الصغير.
0: احمد الصغير، اول مره تشاركينا يا حفصه؟
14: ايوه.
0: كم عمرك؟
14: عشرين.
0: ما شاء الله. كم تحفظي من القران؟
14: اربع اجزاء.
0: طيب طيب، نواصل التلاوه من سوره هود. تمام. من قول الله تعالى من الآية 33، قال إنما يأتيكم به الله. سورة هود الصفحة 225. والصوت بعيد يا حفصة، الصوت بعيد. ليش بتكلمينا من السبيكر؟
14: أيوة.
0: لا، اتكلمي من السماعة الداخلية لأنه صوت ضعيف جدا، ما بنسمعش.
14: الآية كم؟
0: الآية 33 من سورة هود، من قوله تعالى قال إنما يأتيكم به الله.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني

0: أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وما أنا
1: عيد الآية يا حفصة عيد
0: أن يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون فأوحي إلى نوح أنه لن قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
1: إلى هنا يكفي يا حفصة ما شاء الله. يا حفصة السؤال الأول إن أردت أن أنصح ما هو الحكم التجويدي في قوله تعالى أن أنصح؟
0: إظهار
1: النون ساكنة بعدها همز إظهار. طيب السؤال الثاني إن كان الله
0: يخفى
1: نون ساكنة بعدها كاف الحكم إخفاء. أحسنتي. طيب السؤال الثالث أن يغويكم
0: إدغام
1: نون ساكنة بعدها ياء هنا الحكم إدغام. ما نوع الإدغام؟
0: إدغام بغنة.
1: طيب يا حفصة أنت معك بطاقة شخصية؟
0: أيوة.
1: ارسلي اسمك كما هو في بطاقتك الشخصية على رقم الإذاعة 770-991-991 مع رقم التليفون الذي اتصلتي منه. واضح؟
0: طيب
1: إذا مستمعينا الكرام الأخوات المتسابقات جميلة غالب أمينة هادي حفصة علي الرجاء من كنا إرسال أسماء كنا حسب ما هو مدون في البطاقة الشخصية ورقم التليفون الذي اتصلتين منه على رقم الإذاعة 770-991-991 في أثناء بث هذه الحلقة. إذا مستمعينا الكرام ننتقل وإياكم إلى آخر فقرة في مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن

نتائج المسابقة. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. إذا مستمعين الكرام وصلنا إلى إعلان النتيجة. طبعا مستويات الأخوات المشاركات اليوم جميلة غالب وأمينة هادي وحفصة علي، المستويات ما شاء الله يعني طيبة جيدة أو أعلى من جيدة حتى، ومتقاربة في نفس الوقت. فلذلك أمنح الأخوات الثلاثة 8,000 ريال لكل مشاركة. جميلة 8,000، أمينة 8,000، وحفصة 8,000 ريال. هنيئا لكم هذا المستوى. طبعا حفصة وأمينة السكات وحفصة أرسلين بياناتهم، باقي الأخت جميلة أرجو أنها ترسل بياناتها من أجل إيش لا تتأخر جائزتها. إذا مستمعين الكرام نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. تقبلوا تحيات فريق العمل ومهندس الفترة يونس الأكوع. ألقاكم على نفس الموعد يوم غد بمشيئة الله. إلى ذلكم الحين أترككم مع القرآن العظيم مع الوعي والبصيرة، والدعاء للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والدعاء للمجاهدين في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران بأن الله يحفظهم وأن ينصرهم وأن يؤيدهم بتأييده ببركة القرآن الكريم. ونتوسل إلى الله بالرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالخمسة أهل الكساء. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

0: تعرفوا بعض الناس لما هيك بتكون في محنة وتشتد المصيبة بشكل عفوي بيقول يا الله ليش عم بيصير هيك، لكن الجواب يرجع انه خلينا نشوف مشيئة الله بالدنيا شو، نظرته لإلها شو. هون بيجي الجواب على سؤال الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا بالنسبة له هي هينة، ولذلك لأنه هالدنيا ما بتعني له شيء، وأنما سميت بالدنيا لدنوها، فعليكم بالصبر والرضا والتسليم والتفويض إلى الله جل وعز، والصبر على قضائه والتمسك بطاعته والنزول عند أمره. وحين يقول فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحين يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وحين يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وأمثال ذلك من القرآن كثير. ولولا ذلك لما جاء في الحديث ما من جرعتين أحب إلى الله عز وجل أن يجرعهما عبده المؤمن في الدنيا من جرعة غيظ كظم عليها وجرعة حزن عند مصيبة صبر عليها بحسن عزاء واحتساب. أنا اللي بدي ألفت لإله أن البكاء لا ينافي الصبر، بالعكس هذا البكاء يعبر عن حالة طبيعية في الإنسان، بل عن حالة راقية في الإنسان في مشاعره في عواطفه، لأن الإنسان اللي قلبه طاهر قلبه نقي قلبه عطوف هذا الإنسان نعم بصير عنده مشاعر، فالبدن يعبر عن هذه العواطف والمشاعر هي في البكاء والدموع. طيب هون نحن ننوي على عدد المسائل. المسألة الأولى اللي هي بالفهم، أنه هاي الدنيا اللي الله سبحانه وتعالى خلقها، لا هاي الدنيا هين على الله، من هوان الدنيا على الله أن يلحق كل هذا الأذى برسول الله إلى حد يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. وفي هذا عبرة، هلا بالتالي كل واحد منا يقيس ما يلحق به من أذى، ما نتعرض له كأفراد كجماعات من أعداء الله سبحانه وتعالى، وأحيانا حتى من أنفسنا، أحيانا من أخصامنا من أصدقائنا. إذا كان هذا الفهم هيك، يعني هذا بده يترتب عليه أثر في ثقافتنا في فهمنا في مشاعرنا وفي سلوكنا. أول شيء أنه يجب أن تصبح هذه الدنيا كما هي هينة على الله سبحانه وتعالى، أن تصبح هينة علينا، يعني أن تصبح هذه الدنيا في نظرنا أيضا ذليلة، لا قيمة لها لا عبرة لها لا تساوي شيئا. أمير المؤمنين عليه السلام بيقول عن الدنيا ما لها عند الله عز وجل قدر ولا وزن، ولا خلق فيما بلغنا خلقا أبغض إليه منها. مين أبغض خلق الله إلى الله؟ إبليس. الدنيا أبغض من إبليس، هاي الدنيا. ولا نظر إليها مذ خلقها لشدة بغضه لها. فإذا هانت الدنيا في أعيننا وأبغضناها وكرهناها أيها الإخوة والأخوات، حينئذ لا نخاف عليها ولا نطمع بشيء من حطامها ولا نأسى على ما فات منها ولا نفرح بما هو آت منها أو أتى منها، ولا نعصي الله عز وجل لا في صغيرة ولا في كبيرة من أجل شيء من زخارفها أو حطامها أو مداعبها. وإذا هانت الدنيا عندنا أيضا نصبر على مصائبها وما يصيبنا فيها من نقص في الأموال والأولاد والأنفس والثمرات والصحة والأمن والعافية. الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان هاي الدنيا ممار، المقار في الآخرة. هاي الدنيا فرصة للإنسان، فرصة من أجل أي شيء؟ من أجل أن يعمل لآخرته. أن يحصل على ما أعده الله عز وجل للمتقين، أن تصل يديه إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك مطلوب منا العمل. كل اللي حكيناه بالأول، حتى لما عم نحكي عن الصبر عم نحكي عن هوان الدنيا على الله، هذا مش لازم يكون نتيجته السلبية والعزلة والإحباط والقعدة بالبيت والانزواء، لا على الإطلاق. الله سبحانه وتعالى عم بيقول هاي الدنيا هاي مقامة عندي، ما إلى قيمة، ما تهتموا فيها، لكن هذه الدنيا أنا جعلتها لكم دار العمل، دار العبادة، دار العمل الصالح، دار التسابق والتنافس على الخيرات وخدمة عباد الله وعيال الله، دارا للجهاد تصلون بها إلى شرف الشهادة، دارا لكسب الأجر والثواب والقرب وجوار الله سبحانه وتعالى. لذلك مطلوب العمل، مطلوب العمل. الله أمرنا أن نصوم، الله أمرنا أن نحج، الله أمرنا أن ندفع زكاة أموالنا، الله أمرنا أن نصل أرحامنا، أن نبر والدينا، الله أمرنا أن لا نؤذي جارنا، الله أمرنا أن لا نكذب وأن لا نغش وأن لا نعتدي وأن لا نؤذي، الله أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، الله أمرنا وأمرنا وأمرنا، وعلينا في هذه الدنيا أن نعمل. الله سبحانه وتعالى بيقول لي أنت رحت اشتغلت ولا كنت من البطالين العطالين؟ الله بده مني اشتغل، بده مني افلح وازرع وتاجر واصنع وبيع واشتري، بعدين اما رزق وقديه بحصل هذا هاي النتيجة. الله ما بيسألني عن النتيجة، الله بيسألني انتبه لصحتي، الله بيطلب مني روح عند الطبيب والتزم بتوجيهات الطبيب، بس ما بيسألني عن النتيجة شفاء او عدم شفاء، شفاء في يدي. اذا الله سبحانه وتعالى طلب منا اعمالا، ومسؤوليتنا في الحياة الدنيا هذه أن نقوم بالأعمال ولا نتأثر كثيرا بالنتائج. هلا بطبيعة الحال الإنسان بيفرح بالنعمة طبيعي، إذا حصل على النعمة يشكر الله على النعمة، صحة، مال، غنى، أمن، أمان، عز، كرامة، نصر، حرية، نشكر الله على نعمه. لكن لو لم نحصل على هذه النتائج نصبر على بلائه، نصبر على بلائه. الله يطلب منا أن نكون من الصابرين، نصبر، نتحمل، لا تضيق صدورنا، لا نجزع، لا نخضع، لا ننهار، لا نسقط، لا نيأس من روح الله، لأن هذا كله من الكبائر. الدنيا ساعة، والنبي بيقول صلى الله عليه وآله وسلم فاجعلوها طاعة.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: كحة مستمرة، ضيق نفس، دوخة، ابنك يمكن أن يستخدم شيشة إلكترونية دون أن تعلم، اسأله اليوم قبل أن يندم وتندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية، سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات، عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: الخامسة عصرا في استديوهات إذاعة سام اف ام، موعد نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تعلن حظرا بحريا على العدو السعودي ردا على الحصار المفروض على اليمن. التعبئة العامة تدعو إلى الخروج الجماهيري الحاشد في ميدان السبعين مساء اليوم تأييدا لقرار حظر الملاحة على العدو السعودي. الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين ويؤكد استمرار عملياته ردا على العدوان الأمريكي. حماس تعلن انتخاب خليل الحي رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للشهيد السنوار. مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. كانت تلكم أبرز عناوين النشر، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية دخول قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي حيز التنفيذ وفق معادلة الحصار بالحصار، مؤكدة حق الشعب اليمني في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل. وجددت القوات المسلحة في البيان الذي تلاه متحدثها الرسمي العميد يحيى سريع التأكيد على جاهزيتها الكاملة لكافة الخيارات، محذرة من أن أي تصعيد يقدم عليه العدو السعودي سيواجه بتصعيد شامل وقاس، وداعية أبناء الشعب اليمني إلى مواصلة التعبئة والنفير العام والاستعداد لكل السيناريوهات، ومؤكدة على استمرارها في العمل لإنهاء الحصار واسترداد حقوق الشعب اليمني.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا، بما فاقم معاناة شعبنا العظيم، حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضاً بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة. وعليه، وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولاً، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانياً، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثاً، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعاً، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامساً، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نعلو جهداً في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6 صفر 1448 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: مستمعين الكرام، وحول بيان القوات المسلحة اليمنية والارتدادات الاقتصادية على العدو السعودي، ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير في الشؤون الاقتصادية الإعلامي الأستاذ رشيد الحداد. السلام عليكم أستاذ رشيد.
2: وعليك السلام، حياكم الله. تحية لك وتحية لكافة المستمعين الكرام، وتحية لقواتنا المسلحة، وتحية للشعب اليمني الصامد الصابر العظيم الذي يواجه هذا الحصار منذ 12 عاما.
0: أستاذ رشيد، يعني فرصة طيبة نلتقي بك في هذه المناسبة، وطبعا هي خطوة عسكرية يعني تصب في أو تضرب الجانب الاقتصادي للعدو السعودي. أولا، ما هي التبعات الاقتصادية وكيف سيكون تأثير قرار القوات المسلحة اليمنية إعلانها الحظر البحري على العدو السعودي؟
2: طبعا هذا القرار جاء بعد تحذيرات جادة تحدث عنها السيد القائد السيد عبد الملك بن الدين الحوثي حفظه الله، ولكن يبدو أن العدو السعودي تجاهل هذه التحذيرات وحاول أن يماطل وأن يتهرب من تنفيذ استحقاقات السلام، وهي استحقاقات تندرج في طائف الحقوق المشروعة للشعب اليمني. اليوم هو يأتي هذا الإعلان ليؤكد أن اليمنيين شعبا وقيادة سوف يتجهون بالفعل نحو إنهاء مرحلة اللا حرب ولا سلم، ويتجهون إلى فرض معادلة اقتصادية عسكرية جديدة ضد العدو بشكل أساسي. بمعنى اليوم هذا الإعلان هو يأتي يؤكد العالم أجمع أن الحركة الملاحية في مينائي ينبع النفط السعودي وميناء جدة السعودي الواقعان أيضا على البحر الأحمر، والذي يعدان من أهم الموانئ الحالية التي تستخدم في تصدير النفط والغاز وتصدير البتروكيماويات من جانب، ومن جانب آخر استيراد أكثر من 75% من احتياجات السعودية ومن احتياجات عدد من دول الخليج، خاصة بعد أن تم تحويل هذه الموانئ إلى موانئ بديلة للموانئ الخليجية الواقعة على مضيق هرمز. بمعنى اليوم صنعاء تثبت هذه المعادلة منذ دخول إعلان القوات المسلحة اليمنية، سوف يرتد على الاقتصاد السعودي بشكل كبير جدا، سوف هناك اختناق منذ هذه اللحظة لسلاسل الإمداد القادمة إلى السعودية، وكذلك صادرات السعودية وترتفع على الاقتصاد السعودي خسائر بالمليارات يوميا، خاصة وإن السعودية حاولت الالتفاف على مضيق هرمز وقامت بنقل كميات من أكثر من 700 برميل من النفط عبر أنبوب شرق غرب الذي يعني ينقل النفط الخام من المنطقة الشرقية إلى البحر الأحمر أو إلى ميناء ينبع، والذي أصبح أحد أهم الموانئ التصدير للنفط الخام. لذلك الأزمة تكون على الاقتصاد السعودي كبيرة من الداخل، تعطل إرادة العامة للدولة السعودية بشكل كبير نتيجة فقدانها صادرات كبيرة جدا، أيضا فقدان ثقة السعودية وأيضا فقدان ثقة عملائها في شرق آسيا بمدى استمرارية والتزامها بالوفاء بتعهداتها تجاه النفط أو بتزيد اسواقهم بالنفط. الجانب الاخر بان الموازنه السعوديه سوف تضرر بشكل كبير جدا. اما من الجانب الاخر المتعلق بالسلاح وايضا واردات السعوديه للسعاد احدى اهم الدول الاكثر استهلاكا في المنطقه فهي سوف تضرر بشكل كبير جدا. هناك اختناق في سلاسل الامداد سوف تسبب بتراجع كبير جدا للحركه الانتاجيه وايضا ما يتعلق بالمصانع وتضرب الاستثمار. هذا الاعلان هو ياتي في اطار طرد معادله اقتصاديه غير عاديه، معادله اقتصاديه ربما تكون صادمه للاقتصاد السعودي. نحن في اليمن ربما عانينا 12 عام وصبرنا وصمدنا وتحملنا الكثير من المشقات، تحملنا الكثير من المضاعفات الماليه الناتجه عن الاستقلال والاستزاز وايضا الانتهازيه السعوديه التي ادت الى تراجع وايضا حركه الامدادات الى الموانئ اليمنيه والف الى مضاعفات فعليه في اسعار المواد الغذائيه والاساسيه. وتحدث عنها السيد القائد في خطابه الاخير، لذلك اليوم السعوديه لن تستطيع ان تصمد حتى الاسابيع امام هذه المعادله. ويتحدث عنها العميد جحا سريع في بيانه وقال بان سوف يتم تثبيت هذه المعادله، بمعنى بان السعوديه امام امر واقع، اما ان تنفذ استحقاقات شعبنا في اسرع وقت ممكن او لن يتم السماح بمرور اي سفينه أكان صادرة أو واردة للموانئ السعودية. بمعنى اليمن اليوم لم يعد كما يتوهم العالم أو يتوهم الأمريكي والإسرائيلي بأنه سيفرض حصار على مضيق باب المندب، بل اليمن اليوم يطلب أو يغلق البحر الأحمر أمام الملاحة السعودية. والسعودية اليوم تدرك مخاطر هذه المعادلة على اقتصادها وعلى أيضا يعني حركة الإمدادات الخاصة كان صادراتها وواردتها النفطية.
0: طبعا أستاذ رشيد، نحن نتابع ما يحصل عقب إغلاق مضيق هرمز مؤخرا وارتفاع أسعار النفط إلى ما يلامس $100 للبرميل. حتى في الولايات المتحدة الجالون البنزين يقارب $4، طبعا الجالون ما يعادل 3.78 لتر. برأيكم هل الأسمدة، وطبعا نعرف ونتأكد ونحن متأكدون أن هناك الكثير من المصانع في ينبع التابعة لشركات أرامكو وهي شركة بترو رابغ وشركة ينبت وشركة بيمرف وغيرها من الشركات التي تنتج يعني أسمدة وغيرها من المشتقات أو الأشياء التي تدخل في الزراعة، ما تأثير ذلك على الجانب الزراعي؟
2: أولا السعودية استغلت هذا الظرف خلال الفترة الماضية واستطاعت أن تحقق أرباح كبيرة جدا، خاصة من خلال عملية نقل كميات كبيرة من النفط الخام من المنطقة الشرقية إلى ينبع وتحويل هذا الميناء إلى ميناء رئيسي. نضاف إلى أنها استطاعت أن تغطي فجوة ما يتعلق بأزمة البتروكيماويات وخاصة ما يتعلق بالأسمدة نتيجة توقف نحو صادرات 19% من إجمالي احتياجات العالم إذا كانت تمر عبر مضيق هرمز، واستطاعت أن تحقق أرباح كبيرة جدا كانت ما يتعلق بأسعار النفط وما يتعلق بالمواد البتروكيماوية بشكل كبير بشكل عام، يعني ليس فقط الأسمدة، ولكن اليوم هي أمام واقع بأن الموانع البديلة على مضيق هرمز اليوم أصبحت غير متاحة للسعودي وغير متاحة للإمريكي أيضا وغير متاحة أيضا لكل من يقف وسيقف إلى جانب السعودية العدوان السعودية على الشعب اليمني. بمعنى بأن اليمن اليوم هذا البيان صدر اليوم عن قواتنا المسلحة هو جاء كبيان أولي، وفي حال ما دخلت دولة أخرى وحاولت أن تحشر نفسها في الصراع مع اليمن ووقوفها إلى جانب السعودية بأي فعل عدوان ضد الشعب اليمني أكيد سوف تلحق بالقائمة. بمعنى بأنه هنا نقطة الاختناق بيد اللي تمتد بها قواتنا المسلحة، وأيضا هذه ورقة اقتصادية مهمة جدا تداعياتها سوف تكون كبيرة على اقتصاد المملكة، على الحركة الإنتاجية، على أيضا الحركة التجارية، على أيضا على مستوى الحركة المالية، خاصة أنه معدل الإنفاق السعودي أو يرتبط ارتباط كلي بعائدات النفط والغاز وعائدات مبيعاتها للخارج. اليوم هناك أشبه بحصار محكم من قبل القوات المسلحة اليمنية دخل حيز التنفيذ قبل ساعات وسيستمر حتى يتم تنفيذ مطالب شعبنا اليمني.

0: تدميرا شاملا كليا ممنهجا من قبل هذا العدو الأحد.
1: صحيح. سؤال أخير أستاذ رشيد، برأيكم أمام هذا الواقع الجديد، هل النظام السعودي سيغلب لغة العقل ويعمل على رفع الحصار والمفروض على الشعب اليمني وتلبية كل المتطلبات التي يطالب بها الشعب اليمني بعد هذا القرار من القوات المسلحة اليمنية؟
0: اولا مطالب الشعب اليمني مطالب حقوقيه ومطالب مستحقه ومطالب مشروعه، وهذه المطالب التزم بها السعودي قبل ذلك.
1: نعم،
0: هو التزم بهذه المطالب وفقا لاتفاق خطه التصعيد، ولكنه حاول ان يتهرب وعمد عوضا عن قيامه بتنفيذ هذه الالتزامات، اتجه نحو تضييق الحصار، اتجه نحو فرض المزيد من العقوبات الاقتصاديه، اتجه نحو ايضا شن حرب اقتصاديه اجراميه ضغط اليمنيين. نحن اليمنيين بمختلف شرائح الشعب اليمني يدفع أثمانا باهظة لهذا الحصار، وحتى وصل الأمر بأن تراجع الملف الإنساني وتدهور الملف الإنساني إلى أدنى المستويات خلال 4 سنوات الماضية من مرحلة الحرب. ولكن إدارة السعودية أمام خياران، إما أن يحافظ على منشأته النفطية والغازية وهي منشأة قابلة للاشتعال، وبإمكان طائرة مزيلة تتجاوز قيمتها 2000 إلى 5000 دولار أن تحرق منطقة نفطية تكلف مليارات دولارات، وأن توقف حركة التصدير، وأن تسبب بتجارات كبيرة جدا في مخازن النفط، وأن تسبب بضربة على أنابيب شرق الغرب التي تنقل أكثر من 7000 برميل يوميا، يعني أكثر من 300000 برميل يوميا، 7 مليون برميل يوميا. بمعنى بأنه السعودية اليوم أمام خيار، إن حكمت العقل فتستطيع أن تدرع هذه الأزمة، وإن تخيلت بأنها إلى جانب يعني بحال ما استعانت الولايات المتحدة الأمريكية وحتى إسرائيل لاستهداف شعبنا اليمني، فهي تجد نفسها أمام محرقة كبيرة جدا، وأمام أيضا معادلة تصعيد قوية جدا في ظل تعاظم قواتنا المسلحة، تعاظم قدراتها بشكل كبير جدا. ونحن على ثقة بالله إن نقف في موقف الحق وندافع عن حق شعبنا في حياة كريمة ومستقلة، وندافع عن سيادتنا وندافع عن استقرارنا وندافع عن ما تبقى من حياة معيشية للمواطنين، خاصة بعد أن حول العدو لقمة عيش المواطنين اليمنيين إلى ورقة ضغط ضد هذا البلد، أو ورقة ضغط ضد حكومة صنعاء تحديدا، وأيضا يستمتع بتأجيل وتأخير المعالجات الخاصة بملف رواتب الموظفين. قدمنا أكثر مبادرة من هذه المبادرة، أخذ المبادرات واستئناف النفط الخام من الموانئ اليمنية ومن قطاعات النفط الإنتاجية اليمنية، والخارج على أن توظيف إيرادات أو مبيعات النفط الخام لمعالجة نفط المرتبات، لكنه يرفض. اليوم السعودي يحتجز أموالنا في مجرى السعودي، والسعودي يعبث بمنشآتنا النفطية وقطاعاتنا الإنتاجية، السعودي يحاول أن يسيطر على كل شيء ما يتعلق بالثروات بالموارد اليمنية. السعودي اليوم ينفذ الأجندة الأمريكية، فشلت أمريكا في تحقيقها، فشلت الحرب أمريكا في تحقيقها، ويأتي السعودي لينفذها من شعبنا. اليوم كل اليمنيين تضرروا، كل مواطن يمني يقف إلى يؤيد هذا القرار، قرار القوات المسلحة اليمنية، وستخرج الملايين من اليمنيين بعد ساعة أو بعد ساعات، وهناك خروج كبير أيضا أصبح في المحافظات، في عدد من المحافظات الحمى تأييدا لهذا القرار.
1: شكرا كثيرا طبعا الإعلامي والخبير في الشؤون الاقتصادية الأستاذ رشيد الحداد، كنت معنا عبر الهاتف من إذاعة سام اف ام، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: وفي السياق، أكد رئيس الوفد المفاوض محمد عبد السلام أن إعلان القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على النظام السعودي جاء خطوة أكره عليها اليمن، وذلك ردا على رفض النظام السعودي التجاوب سلميا مع مطالب اليمن المحقة، رغم منحه وقتا طويلا لتنفيذ استحقاقاته ومعالجة تداعيات عدوانه، وبعد سنوات من معاناة الشعب اليمني أملا في الوصول إلى حلول سلمية بعيدا عن التصعيد العسكري. وأوضح عبد السلام أن النظام السعودي منذ هدنة 2022 تعامل مع آثار عدوانه على اليمن باعتبارها مشكلة يمنية داخلية، وهو ما شكل أحد أبرز العوائق أمام التوصل إلى حل شامل، كما سعى العدو السعودي إلى التنكر لمسؤوليته عن الحصار، إلا أن عدوانه الأخير على مطار صنعاء الدولي وبيانه العسكري أثبت وقوفه خلف تعطيل المطار واستمرار الحصار البحري على ميناء الحديدة، وبما يفاقم كلفة الواردات ويزيد الأعباء على المواطنين في اليمن. وأشار عبد السلام إلى أن اعتقاد النظام السعودي بإمكانية إطالة أمد الحصار إلى ما لا نهاية هو رهان خاسر، مؤكدا أن المظاهرات المليونية الأخيرة أعلنت انتهاء المهلة الممنوحة له، وأنه يتحمل تداعيات أي تصعيد، وأن معادلة الحصار بالحصار تمثل الرد الطبيعي والقانوني والأخلاقي على تعنته. وجدد رئيس الوفد الوطني التأكيد أن الموقف العسكري اليمني يهدف إلى الضغط على النظام السعودي لرفع الحصار كليا عن مطارات وموانئ اليمن، وتمكين اليمن من الاستفادة من ثرواته السيادية ومعالجة الملف الإنساني والمرتبات، والإسراع في إغلاق ملف الأسرى دون أي مماطلة. مستمعينا الكرام، حددت التعبئة العامة موعد الخروج الجماهيري الحاشد مساء اليوم، وذلك عقب صلاة العشاء عند الساعة 8 مساء في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء، تأييدا للبيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية بشأن حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. ودعت التعبئة العامة المواطنين إلى المشاركة الواسعة والفعالة في الفعالية دعما للموقف الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية. وإلى الملف الإيراني، حيث أعلن حرس الثورة الإسلامية تنفيذ مراحل من عملية النصر 2 ضد مواقع تابعة للقوات الأمريكية في المنطقة، مؤكدا تدمير ورش صيانة وإصلاح الطائرات المسيرة للوحدات الأمريكية في مطار الصخير في البحرين، واستهداف مستودعات تجهيز سفن فرقة العمل 59 في ميناء سلمان بالبحرين، ما أدى إلى تدميرها وإلحاق أضرار جسيمة بالسفن، مضيفا أن هجماته استهدفت أيضا الملاجئ التي تتمركز فيها قوات مشاة البحرية الأمريكية الخاصة في قاعدة عريفجان بالكويت، مؤكدا إحراقها وتدميرها. وشدد حرس الثورة الإيراني على أن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة ستتواصل ردا على العدوان الأمريكي. وإلى الشأن الفلسطيني، حيث أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس انتخاب الدكتور خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للشهيد يحيى السنوار، وذلك في ختام عملية انتخابية داخلية شارك فيها ممثلون عن مختلف ساحات الحركة في قطاع غزة والضفة الغربية وسجون الاحتلال وخارج فلسطين، وذلك عبر مسار شوروي ومؤسسي. وأكدت الحركة أن إنجاز هذا الاستحقاق رغم الظروف الأمنية والسياسية المعقدة واستمرار العدوان يعكس تمسكها بمؤسساتها ووحدة صفها، مشددة على وقوفها خلف القيادة المنتخبة ومواصلة أداء واجبها الوطني. وجددت حركة حماس التأكيد أن أولويتها في المرحلة الراهنة تتمثل في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات والشروع في إعادة الإعمار ورفض مخططات التهجير، إلى جانب دعم القدس والضفة الغربية والأسرى، مؤكدة وفاءها لدماء الشهداء ومواصلة النضال حتى التحرير والعودة. هذا وقد أصيب 14 مواطنا بينهم أطفال إثر غارة شنتها طائرات العدو الإسرائيلي على مركبة مدنية قرب مفترق الغفري وسط مدينة غزة، فيما وصفت 3 من الإصابات بالخطيرة. وتواصل قوات العدو الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف وإطلاق النار وعمليات النسف، حيث أصيب مواطن برصاص العدو الإسرائيلي في مخيم حلاوة بجباليا فيما استهدفت آليات العدو بالنيران شرقي حي الزيتون في مدينة غزة وشرقي خان يونس، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي مستمر. مستمعينا الكرام، كان ذلك هو الخبر الأخير. أعود فأذكر بأبرز العناوين. القوات المسلحة اليمنية تعلن حظرا بحريا على العدو السعودي ردا على الحصار المفروض على اليمن. التعبئة العامة تدعو إلى خروج جماهيري حاشد في ميدان 70 مساء اليوم تأييدا لقرار حظر الملاحة على العدو السعودي. الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين ويؤكد استمرار عملياته ردا على العدوان الأمريكي. حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للشهيد السنوار. من إذاعة سام اف ام من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. تقبلوا تحيات قسم الأخبار من التحرير الإخباري محمد الروحاني، ومن التنفيذ المهندس يونس الأكوع، ومن الزميل ريان عبد الحفيظ العزعزي. ألقاكم في فترات قادمة، إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: اليوم 20 من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 4 غارات على مديريتي ميزر وصرواح بمحافظة مأرب، كما شن غارة على مديرية الحزم في الجوف، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 4 غارات على مديريتي ميزر وصرواح في محافظة مارب، كما شن غارة على مديرية الحزم بمحافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان التجسسي 4 غارات على الجاح في محافظة الحديدة في خروقات مستمرة ومتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، في محافظة صعدة استهدف العدو السعودي بقصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من مديرية شدة الحدودية، ما أدى لتضرر ممتلكات المواطنين الخاصة والعامة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 49 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها 3 هجمات لطيران تجسسي مقاتل على حيس، و5 خروقات بقصف صاروخي ومدفعي، و32 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 80 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 6 هجمات للطيران المسير المقاتل، و11 خرقا بالقصف المدفعي، و53 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، شن العدو الإسرائيلي عدوان غاشما على محافظة الحديدة، حيث استهدف بعدة غارات محطة الكهرباء التي تغذي مدينة الحديدة الساحلية بالكهرباء، واستهدف كذلك ميناء الحديدة وخزانات الوقود بسلسلة غارات وجميعها أهداف مدنية. وأكدت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها أنها سترد على هذا العدوان الإسرائيلي السافر، وأنها لن تتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي، مع تأكيدها على ما ورد في بياناتها السابقة اعتبار يافا غير آمنة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، طهر المجاهدون في الجيش واللجان الشعبية قلل في نهم وحيد الذهب المطل على مفرق الجوف، وسقط عشرات المنافقين قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة بعد إفشال محاولة تسلل لهم باتجاه موقع جندلة التابع للمجاهدين في منطقة الساق بمديرية عسيلان، كما دمرت وحدة الهندسة بعبوة ناسفة طقما عسكريا للمرتزقة في عسيلان شبوة، ما أدى إلى تدميره ومقتل من كان على متنه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، أفشل أبطال الجيش واللجان الشعبية للمرة الثانية محاولة تقدم حاول بها الغزاة التقدم باتجاه معسكر خالد في مديرية موزع في تعز، وكبدهم الأبطال خسائر فادحة في العديد والعتاد، ودمروا عددا من آلياتهم خلال كسر الزحف باتجاه معسكر خالد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية جديدة وأحرقوا آليات المرتزقة بشكل كبير في التحيتة بالساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، نفذ المجاهدون عملية نوعية شرق التحيتة وكبدوا المرتزقة خسائر فادحة في العديد والعتاد، كما أفشلوا زحفا مكثف للمرتزقة على منطقة رشاحة في قطاع نجران، وسقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال كسر زحفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، قتل وأصيب أعداد من المرتزقة بعملية نوعية على مواقعهم في منطقة الجبلية جنوب التحيتة، وتم اغتنام عتاد عسكري وتم تدمير مدرعة وأربع آليات للغزاة والمرتزقة وقنص اثنين منهم في المديرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 كسر مجاهدو الجيش واللجان الشعبية زحفاً للمرتزقة في مديرية الصلو بتعز، ترافق معه تحريق طيران العدو وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة، ولاذ من تبقى منهم بالفرار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 كسر المجاهدون زحفاً واسعاً لمرتزقة العدو السعودي على جبل تويلق، وسقط قتلى وجرحى في صفوف الأعداء وأسر بعضهم، كما شن الطيران غارات لإسنادهم دون إحراز أي تقدم.

0: العفو الدعاء. نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.
1: مرحبا بكم مجددا إذا مستمعينا الكرام، نزال معكم مستمرون في تغطياتنا المباشرة ومواكبتنا المستمرة لبيان القوات المسلحة اليمنية دخول قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي حيز التنفيذ وفق معادلة الحصار بالحصار حق الشعب اليمني في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. كانت القوات المسلحة اليمنية قد جددت في البيان الذي تلاه متحدثها الرسمي العميد يحيى السريع التأكيد على جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، محذرة من أن أي تصعيد يقدم عليه العدو السعودي سيواجه بتصعيد شامل وقاس، داعية أبناء الشعب اليمني إلى مواصلة التعبئة والنفير العام والاستعداد لكل السيناريوهات، ومؤكدة استمرارها في العمل لإنهاء الحصار واسترداد حقوق الشعب اليمني. كانت القوات المسلحة بل قوات التعبئة العامة قد حددت موعدا للخروج الجماهيري الحاشد مساء اليوم، وذلك عقب صلاة العشاء في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء، تأييدا للبيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية بشأن حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. وكانت التعبئة العامة قد دعت المواطنين الأحرار والشرفاء والكرماء والأنصار والعظماء للمشاركة الواسعة في الفعالية دعما للموقف الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية. كانت هناك استجابة واضحة وجلية لخروج حاشد وكبير في محافظات ريمة وحجة والمحويت وذمار وإب وتعز، مختلف المحافظات التي خرجت تلبية لبيان القوات المسلحة اليمنية الذي دعا لاستمرار التعبئة العامة مباركة لهذا هذه الخطوات. ونحن نؤكد على أن هذه التعبئة يجب أن تستمر، الوعي يجب أن يستمر وأن يتضاعف أكثر وأكثر. الآن المحك الحقيقي والرهان الحقيقي هو على وعيكم، على بصيرتكم، على احتشادكم، على تجمهركم يا شعبنا اليمني العزيز. اليوم كل الأحرار والشرفاء حاضرون أن يخوضوا غمار هذه المعركة وأن يقدموا كل غال ونفيس في هذا الإطار وفي سياق استعادة كامل السيادة اليمنية. يحاصرنا أكثر من 12 عاما، أليس من حقنا أن نحاصر هذا العدو المجرم الذي يستبيح كل القدرات اليمنية؟ من حقنا، واجب. الحصار سيقابله حصار، هم يحاصرون شعبنا اليمني العزيز، هم يفتشون كل قطعة تدخل إلى شعبنا اليمني. نحن شعب، نحن دولة، نحن أحرار، نحن شرفاء. سيخرج الأحرار وسيحتشد الثوار إلى مختلف الميادين، وخاصة بعد صلاة العشاء إلى ميدان 70 بالعاصمة صنعاء، ليقولوا الحصار بالحصار. نحن مع هذه المعادلة، ونحن أبناء هذه المعادلة، ونحن من نطلب هذه المعادلة، ونحن حاضرون أن نقدم كل غال ونفيس في إطار تثبيت هذه المعادلة. هذا واقع، هذا واقع الأحرار الشرفاء الكرماء العظماء الذين ينبغي ويجب أن نواصل هذا الدرب وهذا الخط. إذن حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم، هو مجرم بكل ما تعنيه الكلمة، لأنه اليوم يجرم بحق شعبنا اليمني العزيز، يرتكب الطغيان بحق شعبنا اليمني العزيز. من واجبنا أن نقابل حصارهم بحصار، وتكون حرب شاملة. سيخرج الأحرار وسيحتشد الثوار في مختلف الساحات، وها هم ذا قد ترجموا هذا الحضور المشرف والكبير في ريمة وحجة وصعدة والمحويت وذمار. واليوم نحن على موعد مشرف وكبير وعظيم، في مختلف الساحات ولا سيما في ميدان السبعين. حصارهم يجب أن يقابل بحصار. يا شعب الإيمان، يا شعب الوفاء، يا شعب العزة والكرامة والعنفوان، نحن أمام انتصار عظيم وكبير وجزيل. لا ينبغي علينا، لا ينبغي علينا أن نتراجع أو نضعف أو نتراجع في هذه المعركة ونحن في مقدمة الصفوف أمام نصر وإنجاز كبير بفضل الله سبحانه وتعالى. خروجكم اليوم إيمان، جهاد، توحيد. خروجكم اليوم هو من منطلق أن تروا العدو اليوم من أنفسكم قوة، وأنتم الأقوى والأنكى دائما وأبدا يا شعب الإيمان، يا شعب أبا جبريل الذي قال لكم روحي لكم الفداء. نخرج اليوم إلى ميدان السبعين وإلى مختلف الساحات بعد ساعات قليلة من إعلان قوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار. معي الآن عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الأستاذ العزيز يحيى قاسم أبو عواضة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أستاذ يحيى.
2: حياكم الله، يا مرحبا وسهلا.
1: بداية نبارك لكم هذا الانتصار العظيم وهذه الخطوة والموقف لدى القوات المسلحة اليمنية الذي أتى ليلبي تطلعات شعبنا اليمني العزيز. معادلة الحصار بالحصار كيف تقرؤونها أستاذ يحيى؟
2: أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما وفقنا إليه وعلى هذه المواقف القوية والمواقف التي هي تعبر عن العزة الإيمانية، عن عظمة الانتماء الإيماني وعظمة التوكل على الله سبحانه وتعالى واستجاب الله. النظام السعودي يرى نفسه أنه يعني الشعب اليمني كما كان في الماضي، يحتقر الشعب اليمني ويرى نفسه وكيلا على الشعب اليمني، وأن من حقه أن يحافظ الشعب اليمني وأن يعمل ما يريد في هذا الشعب. لكن النظام السعودي لم يرضى أن يؤمن بأن الشعب اليمني تغير، تغيرت القيادة، تغير التوجه للشعب اليمني، أصبح اليوم الشعب اليمني يمن الإيمان والحكمة والجهاد، يمن العزة، يمن القوة، يمن الإباء، يمن الشهامة. لا يمكن أن يخضع للنظام السعودي كما لم يخضع لأسياده الأمريكيين والإسرائيليين. وبالتالي النظام السعودي جلس كل هذه الفترة يماطل ويصدق نفسه. يعني المشكلة أن النظام السعودي يصدق نفسه أنه يجوز له ومن حقه وهو مخول أن يحاصر الشعب اليمني وأن يعمل ما يريد، ولذلك يتسلم بالسعلة. يستغرب حتى عندما يطالب الشعب اليمني بأن يعيش حرا، أن يفك النظام السعودي المدعوم أمريكيا وإسرائيليا الحصار عنه، وأن من حقه أن يعيش كريما عزيزا. لذلك كانت الخطوة فعلا ملبية لطموح الشعب اليمني، ونحن ندرك أنها الخطوة الأولى وأن المرحلة ستأتي تصاعدية. ولذلك أنا أدرك بأن الشعب اليمني الأكثر فرحا وسعادة من دخولنا في مواجهة الكيان الإسرائيلي، لأن النظام السعودي أسوأ بكثير من الكيان الإسرائيلي، يحاصر هذا الشعب وحربه لهذا الشعب من زمان. عندهم فكرة شيطانية بأن قوة السعودية في ضعف اليمن، ولذلك يسعون دائما إلى السيطرة والهيمنة. هم في الفترات الماضية ظلوا فعلا يتحكمون في مصير الشعب اليمني، وكان النظام في اليمن قبل ثورة 21 سبتمبر خاضع بالمطلق للنظام السعودي. ولذلك الشعب اليمني فعلا يعيش لحظات تاريخية مفصلية مهمة جدا. اليوم شعر الشعب بعزة، بكرامة، بحرية، لأنه نحن لسنا حديقة خلفية للنظام السعودي، لسنا تابعين للنظام السعودي. لا يحق للنظام السعودي أن يهيمن على هذا الشعب، أن يحاصر هذا الشعب. ولذلك الخطوة، قراءتي لهذه الخطوة أنها خطوة حكيمة، ويعني أكثر مما كنا نتوقع. يعني قضية باب المندب والحصار للنظام السعودي للسفنية هي أكثر تأثيرا من قضية حصار المطارات، وبالذات مع مضيق هرمز ومع الأزمة العالمية سيكون لها تأثير كبير جدا، وأيضا فضيحة للنظام السعودي الذي يتشدق ويقدم نفسه أنه رائد الأمة العربية وأنه يقول للشيخ كن فيكون، أنه أحقر مما يتصور مما يفكر فيه، وأن هيمنة النظام السعودي على هذا الشعب تولت وأصبحت من الماضي وفي مزملة التاريخ، وأن نعم. الشعب اليمني إن شاء الله سيؤدب هذا النظام العميل الذي فعلا يسعى منذ نشأته لخدمة المشروع الصهيوني. كل عمل النظام السعودي هو تفكيس هذه الأمة، إضعاف هذه الأمة، إذلال هذه الأمة لصالح المشروع الصهيوني. النظام السعودي لا يمتلك أي مشروع، وإنما يتحبس في إطار المشروع الصهيوني. فكانت الخطوة اليوم فعلا أسعدت الناس جميعا، أدخلت السرور إلى قلوب أبناء هذا الشعب، أنه فعلا لا يمكن أن نخضع لهذا النظام العميل الذي ليس جديرا أن يرعى غنما، فكيف يعني يسيطر ويهيمن على الشعب اليمني يمن الإيمان والحكمة.
1: بالفعل، وقد كان التوصيف موفقا وحكيما لدى القوات المسلحة اليمنية بتوصيف العدو السعودي بالمجرم، وهو مجرم بكل ما تعنيه الكلمة، وإجرامه يأتي إعازا من وخدمة للأمريكي والإسرائيلي. أستاذ يحيى قاسم أبو عواضة، اليوم يعني نحن على موعد لتجمهر كبير وشعبي وواسع يبارك هذا البيان لدى الشعب اليمني العزيز والحر والأبي، وشهدنا خلال الساعات الماضية خروج جماهيري كبير وحاشد وتلبية مباشرة في ريمة، في حجة، في صعدة، في المحويد، في ذمر وفي غيرها من المحافظات. أما في ميدان 70 في العاصمة صنعاء سنكون على موعد بعد صلاة العشاء. أهمية هذا الحضور باعتباره جهادا في سبيل الله.
2: بكل تأكيد الخروج الجماهيري مهم جدا جدا، والإسناد القوات العسكرية ولن إعطاء شرعية فوق الشرعية التي تمتلكها القوات المسلحة، أيضا معادلة الشعب والقوات المسلحة مهمة جدا أن يفهم العالم، وهذا هو ما يخيف أمريكا ويخيف العالم المستكبر، أنه ليس فقط الجيش اليمني، الجيش اليمني ومن ورائه الشعب اليمني المجاهد، وهم يعرفون بأنها هذا شعب مجاهد، ليس المسألة خروج أي شعب آخر، يعرفون أن كل أفراد الشعب اليمني هم مجاهدون، هم مقاتلون، مسلحون، مدربون، جاهزون للقتال، وبالتالي هم لا يرون الجيش اليمني فقط، وإنما يرون ما يقرب من 20 مليون مقاتل. فمهم جدا الخروج، الخروج مهم جدا إسنادا لهذا القرار في القوات المسلحة، دعما لهذا القرار إسنادا للقوات المسلحة، ويفهم العدو السعودي أنه يصور دائما، العدو السعودي يصور بأن هناك ميليشيات تتحرك في اليمن، وأن الشعب اليمني واليمن بيد السعودي. لا، يعرف هذا النظام العميل المستكبر الواهم، الواهم أن الشعب اليمني بكله ضده، حتى نحن على يقين أن إخوتنا في المحافظات المحتلة هم فرحون جدا وسعداء جدا بهذا القرار، وهم معنا بقلوبهم لولا الاحتلال القائم في المحافظة الجنوبية. وسنرى إن شاء الله إذا حدث تصعيد عسكري سنرى أعمال عدائية وتحركات ضد النظام السعودي حتى في المحافظات المحتلة. فمهم جدا جدا المسألة، هي جهاد في سبيل الله. والسيد يحفظه الله كما دعا للخروج يوم الجمعة، دعا أيضا في كلمته للتحرك الشعبي
1: فعلا
2: المستمر والتعبئة العامة. فالخروج هو جزء من التعبئة العامة، يعرف العالم أن الشعب اليمني بكله يريد انتزاع حقوقه بالقوة. نحن صبرنا 12 عاما تحت الحصار، بالفترة الأخيرة عندما جاء خط تصعيد هناك مفاوضات، هناك مطالب كثيرة، هناك وسطاء، لكن النظام السعودي متعنت، مستكبر، واهم، مصدق نفسه، حتى يريد أن نستأذنه حتى في دخول حبة قمح، حبة دواء. من هو السيد عندما قال في كلمة أنه حتى لو صدر قرار من مجلس النواب اليمني لما يحق لمجلس النواب أن يحاصر الشعب اليمني، أن يمنع دخول الدواء الغذاء ولو كان قرارا صادرا من مجلس النواب اليمني، فكيف قرار من عبد أمريكا، خادم أمريكا، لا يمتلك أي شرعية أبدا، بل هو يخالف الشرعية، هو ظالم معتدي مجرم. وأي شعب في العالم يرضى أن يحاصر؟ أي شعب في هذا العالم يرضى أن يحاصر؟ من هو النظام السعودي حتى يحاصر الشعب اليمني؟ فلا أمتلك أي شرعية. حتى عندما يزعل عندما دخلت الطائرة الإيرانية التي تقول الوفد اليمني،
1: نعم أنتم كنتم جزءا من هذا الوفد،
2: يعني يقول ليش ما يستأذنون مننا؟ ايش بأي حق يستأذن من السعودي؟ من هو؟ هل هو وصي على الشعب اليمني؟ وكيل للشعب اليمني؟ هذا ظالم معتدي مجرم. كم حاربنا 12 سنة، قتل مئات الآلاف وجرح مئات الآلاف، دمر الشعب اليمني، ومع هذا يقدم نفسه وسيطا وأنه لا يريد إلا الخير للشعب اليمني، يعني حقراء إلى أبعد درجة.
1: بالفعل
2: ولذلك لا ينفع مع هذا النظام إلا التحرك، القوة، التضامن، التحرك الشعبي. وأنا على يقين أن شعبنا العظيم سيخرج اليوم بنفسه. يعني هناك ارتياح واسع جدا جدا. ضاق الناس يا أخي، مات الناس جوعا. هذا نظام مجرم يحاصر هذا البلد، يحاصر المطارات، الموانئ، ينهب ثرواتنا، وفي نفس الوقت يتهم الأحرار والشرفاء داخل هذا البلد من يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل الله، أنهم من يحاصرون الشعب اليمني، من يجوعون الشعب اليمني. يعني هذا عدو، هذا ليس جار يعني يستحق الاحترام، هذا جار سوء، هذا مجرم، هذا خادم للصهيونية. ولذلك الشعب اليمني يعني بلغ السيل الزبا كما يقال، لم يعد هناك صبر. وأنا أقول لك لو لم يتخذ السيد والقوات المسلحة هذه الخطوة لثار الشعب اليمني بنفسه
1: بالفعل، ولكن
2: نضاق الشعب اليمني من هذا الحصار وهذا الاستكبار. يعني شوف الأسرة، ملف إنساني يحاول كم الأسرة لسنوات في سجونه، لا يريد فتح هذا الملف الإنساني، يحاصر الناس حتى على مستوى حبة الدواء، يدعو حتى لقتل الناس بالجوع. يعني ناس مجرمين، هؤلاء مجرمين أذلة، هذولا أذلة أمام اليهود والنصارى، وأعزة أمام إخوانهم من أبناء هذه الأمة. وأنا أقول لك أن الخطوة هذا لم تسعد الشعب اليمني فقط، بل أسعدت كل عربي، كل مسلم
1: فعلا.
2: لأن ضرر السعودي وفساد السعودي في كل مكان. انظر لأي منطقة في هذا العالم، أي منطقة عربية، أي بلد عربي، تجد بصمات السعودي واضحة، فساد، تدمير، مشاكل. مصير في السودان، دمروا السودان، دمروا ليبيا، دمروا العراق، دمروا اليمن، دمروا لبنان، فلسطين، سوريا. هذا كيان لقيط. يعني البريطاني صنع الكيان السعودي في الجزيرة العربية، وصنع الكيان الإسرائيلي في الشام بهدف تدمير هذه الأمة والنظام السعودي. كل مشاريعه تدميرية، كل مشاريعه، سواء النظام السياسي أو الجناح الديني، كل مشاريعهم تدميرية لهذه الأمة. أمة الملياري مسلم، تجد اللاعب الأساسي السيء في يعني تغييب هذه الأمة، إضعاف هذه الأمة، هو النظام السعودي. سيطر بدعم أمريكي وإسرائيلي على جامعة الدول العربية، على منظمة المؤتمر الإسلامي وكل المؤسسات، ما كانت تسمى بالمؤتمر الإسلامي، وكل المؤسسات يحاول إضعاف الأمة، تثبيط الأمة. من يتحرك ضد إسرائيل، النظام السعودي عدو له، عدو لكل من يعادي أمريكا، لكل من يعادي إسرائيل. فالنظام السعودي ليس عدو للشعب اليمني، بل هو عدو لأبناء هذه الأمة. وأنا أقول لك أن هذا القرار سيسعد كل مسلم في هذا العالم، كل حر في هذا العالم، لأن الكل يعرف الدور السلبي والسيء لهذا النظام العميق.
1: نعم، بإذن الله سبحانه وتعالى. وشعبنا اليمني حاضر وواع ومستبصر ومتولن، يمضي ويواصل هذا الدرب وهذا الخط. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ يحيى قاسم أبو عواضة، عضو الوفد الوطني المشارك في تشييع السيد علي الخامنائي، وأيضا أحد من كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى، والدور الكبير جدا في كسر الحصار عن الشعب اليمني. شكرا جزيلا لك أستاذ يحيى.
2: أفضل، شكرا لكم،
1: عفاكم الله. إذا نستمر معكم مستمعينا الكرام، القوات المسلحة اليمنية تعلن حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار. التعبئة العامة تدعو إلى خروج جماهيري حاشد في ميدان السبعين بعد قليل، بعد صلاة العشاء مباشرة. تأييدا لقرار حظر الملاحة على العدو السعودي، واستجابة وتلبية لنداء القوة المسلحة اليمنية، شعب وجيش وقيادة.

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا، اتجه بالتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا

0: سلمى. قبضنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا عبدتم. شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أننا سنشتت عقلك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لا إحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق.
8: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد. اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان. اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة،
6: ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات من الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

0: النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصباً عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

الشعب اليمني صبر وتحمل الأمر بكل ما تعنيه الكلمة طوال أكثر من 12 عام. 12 عام وإحنا بنصبر ونتحمل ونبني بنبني بنبني قدراتنا وأسلحتنا ونطور من خياراتنا. ما إحناش راقدين، إحنا مستعينين بالله ومتوكلين على الله وبنينا. أيوة نستطيع الآن، وصلنا إلى استراتيجية، وصلنا إلى استراتيجية نحن نقول حصار وإحنا قدها. أيوة من البداية شلون نحاصر العدو السعودي وإحنا ما كناش نمتلك، دمروا علينا الدفاعات الجوية، دمروا علينا الطائرات، دمروا علينا الأسلحة، ما بيش معانا جيش، كانوا جيش مفكك أسري مهيكل، ما كانش بيش معانا ولا أي شيء. لكن اليوم نستطيع أن نفرض الحصار المطبق على العدو السعودي المجرم. لن يثبت، ما يقدرش يتحمل ولن يقدر أن يثبت هذا العدو الطاغي والمستكبر، لأنه ليس صاح، هو معتدي، هو طاغي، هو مجرم، هو مستكبر، لا يجرؤ على تحمل هذه التبعات. بينما الشعب اليمني شعب حاضر لأنه معها الحق، يحمل القضية، عانى، صبر، تحمل كل شيء، تحمل كل شيء. نحن اليوم سنخرج لنبارك هذا القرار الحكيم، الحصار بالحصار. سبحان الله، كنا من قبل بنخرج تنديدا بالحصار، لكن الآن بنخرج نبارك الحصار مقابل الحصار. بسروا على نعمة منحنا الله إياها ومكننا الله منها، نعمة عظيمة. أنتم مدعوون أيها الأحرار لخروج جماهيري كبير وواسع وحاشد وعظيم في ميدان السبعين بعد صلاة

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إلهكم خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
2: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا من بعدنا سيواصلون المسيرة، ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
0: ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

0: اعملوا اعملوا
1: فضايا الله امركم بعد استراحتكم ولا دولة ليبلوكم أيكم أحسن. أولادي الآية ربي أرجعوا لعلي أعمل أولادي لا ومن يعمل مثقال ذرة هو يجرى
0: قبل
1: ما يعرف كيف يا عمة جري قومي تجري وين الحق تجري وين الشر تجري
0: لا شغب لا سعد لا دري لا شرف هذا أنا والقرآن جاءنا هذا من حلا جرى
1: أنار جراؤنا من نفاتيت من ربي لك
0: قال الله جنون
1: وإحنا نقول معنا جهازا ارجع لنا هاي انظروف فاتا وزيدا يجعد أن لا تنظروا معكسوا
2: والتبتل
1: صار مدرب منا ومن وعند الله هنا وفعلنا على من وما هو اللي عنده لو تجفر غريبناك لا عدل لا تعس لا أس نعي تفر بلب غريبك لا تيجون ما بجن يأكل ما بجن يلبس ما بجن يلقى ولا يعلم أحد ما عدل ما تجفروا تقول لك هاي حق البيجو وتتصل الله على ابنس يلقبوا وناس يشكلوا وناس يأكلوا ولا بمعك هل عندك صوت العلالة وتتني لا بيت ما دون فيها بندي أنا أكبر جهني أحبوا تستيلهم فربطهم والله قال أنت ما على ما على خلي من يلقى يأثروا في جهر الباب وعلارك عليا حيثوا على البقال أنت أبو أكرم من الله طبعا العرب يقول أنت ما على هاي لا تيش اللقاء دي غير

0: قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم.
1: والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

0: أكتر من نص ساعة 40 دقيقة،
1: يعني عند الساعة 9:10 تقريبا
0: تم توجيه طيارة بدون طيار على مطار أبها.
2: هناك بعض الإصابات طبقا لوسائل الإعلام العربية وقناة العربية ومراسلين.
3: قصف حوثي بطائرات مسيرة على مطار جازان.
4: المتحدث باسم التحالف أكد سقوط مقذوف حوثي بالقرب من محطة الشقيق في جازان،
5: مشيرا إلى أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.
6: وأفادت مصادر أن الميليشيات الحوثية استغلت الأجواء الغائمة وحالة الطقس لتسير طائرتها من صعدة إلى داخل الحدود السعودية.
5: المطارات والمواقع الاستراتيجية التابعة لقوى العدوان على اليمن باتت مسرحاً لصولات وجولات سلاح الجو اليمني المسير.
7: للمرة الثانية
8: أطلقت الميليشيات الحوثية صباح اليوم الجمعة عدد 5 طائرات مسيرة على مطار أبها الدولي،
9: بسبع طائرات مسيرة على منشآت نفطية قرب ينبع، ما أدى لوقف ضخ النفط بين شرق المملكة وغربها.
10: بعمليات هجومية عديدة لطائرات قاصف كينتو.
11: استهدفت هذه المرة مرابض الطائرات في مطار نجران الإقليمي، وتعتبر العملية الثانية في ظرف 24 ساعة.
12: استهدف سلاح الجو اليمني المسير مخازن السلاح ورادارات متطورة وحديثة وغرفاً في قاعدة الملك خالد الجوية.
5: باتت أجواؤها مكاناً مناسباً للطيران اليمني المسير.
13: تواصل القوة الصاروخية والطيران المسير الموالي لأنصار الله استهداف مواقع حيوية في السعودية.
14: بعد أقل من 24 ساعة على استهداف قاعدة الملك خالد الجوية، صاروخ كروز حوثي يخرق الأجواء السعودية مجدداً ويستهدف مركزاً حيوياً مدنياً هذه المرة
13: بصاروخ من طراز كروز. أما الهدف فهو محطة كهرباء جيزان.
15: ولعل التطور العسكري الأبرز كان الهجوم على مطار أبها جنوبي المملكة بصاروخ من نوع كروز.
11: هجوم ثالث يشنه سلاح الجو اليمني عبر طائرة قاصف 2K مستهدفا منظومة الباتريوت الدفاعية في مطار نجران الإقليمي
15: والقاعدة الجوية في نجران،
10: التي استهدفت جميعها منظومة الدفاع الجوي باتريوت ودمرتها كليا.
16: بالإمكان أن يفعلوا ما يستطيعون أو يحاولوا تدمير بعض المرافق الهامة والمواقع الاستراتيجية، لأن لديها تقنية عالية. هي ليست بقضية طائرة تطير بدون طيار وتصل إلى هدف دون أن تكون محملة بنوع من الذخائر، قد يكون محملة بنوع من الذخائر تطير هذه المسافة دون أن يكون هنالك دعم وتقنية،
1: لذلك هذا عمل استخباراتي كبير.
11: للمرة الرابعة خلال 2 أسبوع يستهدف سلاح الجو المسير مطار أبها الإقليمي.
17: اليوم لدينا طائرات مسيرة متطورة وجربناها واخترقت الأجواء السعودية لمئات الكيلو.

التغيرات، الجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن تمكنت من تجاوز كل التقنيات والفنيات والتكنولوجيات الأمريكية والإسرائيلية والإنجليزية والفلانية والوصول إلى أهدافها بدقة وضرب الأماكن النفطية التي تم استهدافها.

0: يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء، أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت.
2: لن نستسلم، والله لأن نبعثر ذرات في الهواء، لن نستسلم، لن نقبل باستمرار الحصار على شعبنا اليمني العزيز. تحملنا، صبرنا، عانينا. أنتم جاهزين يا شعب الإيمان والحكمة؟ أنا على يقين ميدان 70 الآن مكتظ، الساحة التي خصصت وحددت للجماهير التي ستخرج الآن مكتظة، ويجب أن توسع، لأن الجماهير الآن تتحرك، تنطلق، تحتشد، تتواجد لتعبر عن موقفها وعن شكرها لله وللقوات المسلحة اليمنية على اتخاذ هذا القرار. الشعب فارح، الشعب منتصر، الشعب مستبشر، كل الأحرار والشرفاء مستبشرون أن أبقاهم الله إلى هذه اللحظة التي نشاهد فيها هذا العدو وهو يحاصر مثل ما يحاصرنا، وهو يداس بالأقدام، وقد كان قد عاث في الأرض الفساد. شعبنا اليمني العزيز، أنتم مدعوون بعد قليل، بعد صلاة العشاء مباشرة، في تمام الثامنة أو ما قبل الثامنة، للحضور الكبير والحاشد والجماهيري الذي دعت إليه التعبئة العامة في ميدان 70، تأييدا لقرار القوات المسلحة اليمنية بفرض حظر الملاحة على العدو السعودي.
3: في اليمن هذا غير وارد،
4: في اليمن غير وارد،
5: في اليمن هذا غير وارد،
6: في اليمن هذا غير وارد،
7: في اليمن هذا غير وارد،
8: في اليمن هذا غير وارد،
9: في اليمن هذا غير وارد،
10: في اليمن هذا غير وارد،
11: في اليمن هذا غير وارد،
12: في اليمن غير وارد،
0: قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.

ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التربيه، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خيار. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

0: مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان الصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. وصلنا أحبتي الكرام في حلقة أمس إلى الآية رقم 100، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. ما علينا إلا أن نسقي بأسماعنا وقلوبنا الصادقة وفيها الإرادة بأن تهتدي بهدى الله وأن تسمع كلام الله. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. المعنى أحبتي الكرام، وإذا بدلنا آية مكان آية، جعلناها في التكليف بدل آية، ولا يجب أن تكون مكانها في التلاوة، لأن اعتراض الكفار إنما هو على تبديل الحكم لا على تبديل التلاوة. والله أعلم بما ينزل، فهو أعلم بالحكمة في ذلك. قالوا إنما أنت مفتر، أي كاذب عمدا لاختلاف كلامك، حيث دل أولا على شيء ودل آخرا على خلافه، فرد الله عليهم بقوله سبحانه وتعالى: بل أكثرهم لا يعلمون، فهم أهل جهل ليس من شأنهم أن يعلموا. ويقول الله سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. المعنى أحبتي الكرام، قل نزله روح القدس، أي روح الطهارة أو روح البركة، وهو جبريل الأمين عليه السلام، من ربك بالحق، فإنزاله الحق ومعانيه الحق، ليثبت الذين آمنوا، إشارة إلى حكمة اختلاف التشريع، فقد تكون الحكمة في التشريع الأول للتخفيف عليهم فيه لقلة تحملهم لما هو أشق، ففي ذلك تثبيتهم بالتخفيف حين كان سببا لتثبيتهم. وفي القرآن تثبيت للذين آمنوا بغير اختلاف الأحكام، لأن المؤمن يتجدد إيمانه كلما نزل قرآن، لأنه يعلم أنه من الله لكونه خارقا في حكمته وأحكامه. وهدى وبشرى للمسلمين، هدى لهم ليهتدوا، يهتدون به إلى الحق، وبشرى لهم بالثواب وبنصر الله لدينه وغير ذلك من البشرى. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. المعنى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، من غير الأميين الذين لا يحسنون الحكمة وتعليم الدين، فأرادوا رجلا متعلما ولكنه أعجمي اللسان، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، في تفسير الإمام زيد بن علي عليهما السلام معناه يعدلون إليه. ويقول الله: وهذا لسان عربي مبين، أي يبين المعاني للعرب أو بين العروبة، لا يشتبه بأعجمي، وإذا كان عربيا فلا يستطيعه الأعجمي، فتبين بطلان دعوى الكفار أنه تلقن القرآن من بشر فقد كذبوا. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، لأنهم لا يستحقون إلا الضلال والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، لأنه لا وازع لهم من الكذب، يمنعهم كالخوف من الله، وأولئك هم الكاذبون، كذبا مستمرا لأنهم يكذبون ويصرون على الكذب، فهم الكاذبون باستمرار. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. بهذه الآية أحبة الكرام نختم حلقتنا ليومنا هذا، ونسأل من الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبة الكرام، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

ذلك عدوهم، واقلم عنهم أظفارهم، وفرق بينهم وبين أسلحتهم، واخلع وثائق أفئدتهم، وباعد بينهم وبين أزودتهم، وحيرهم في سبلهم، وظللهم عن وجههم، واقطع عنهم المدد، وانقص منهم العدد، واملأ أفئدتهم بالرعب، واقبض أيديهم عن البسط، واخزم ألسنتهم عن النطق، وشرد بهم من خلفهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم، وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك، أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك، ليكون دينك الأعلى، وحزبك الأقوى، وحظك الأوفى، فلكه اليسر، وهيئ له الأمر، وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب، واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه في النفقة، ومتعه بالنشاط، وأطفي عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه، وصغر شأنهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة، وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم، وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو

أو أتبعه في وجهه دعواه، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك،

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
1: وتوفنا مع الأبرار.
2: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. على بركة الله وبالاستعانة والتوكل على الله، نستمر معكم مستمعينا الكرام في مواكبة هذا الحدث المفصلي وهذا اليوم التاريخي، اليوم الذي يعلن فيه يمن الواثقين بالله، يمن الإيمان والحكمة، فرض حصاره على النظام السعودي المجرم والعدو السعودي الطاغي والمستكبر. هي العزة والكرامة والإباء والشرف والشهامة والنضال، وها هي ذا مسيرات شعبية حاشدة مباركة لقرار القوات المسلحة حظر الملاحة على العدو السعودي، وتأكيدا على الاستعداد التام لكل ما سنقدم عليه خلال المراحل القادمة، مستعدين لرفد الجبهات بالمقاتلين بالمال بكل ما نملك، وحاضرون لكل تفاصيل المعركة. التعبئة العامة في هذه اللحظات تحشد، التعبئة العامة في هذه اللحظات تحضر في الميدان، التعبئة العامة في هذه اللحظات تستعد لإطلاق المسيرة الجماهيرية الحاشدة في ميدان السبعين. الله الله يا رجال، نحن نبارك إعلان القوات المسلحة حظر الملاحة على العدو السعودي، ونحن حاضرون وجاهزون ومستعدون، لأن سلوك النظام السعودي العدو السعودي خلال الفترة الماضية وإصراره على حصار شعبنا أثبت أنه لا نية لديه في إحلال السلام أبدا. واليمنيون حاضرون اليوم، ولنا الحق الكامل باتخاذ ما نراه من إجراءات تنهي الحصار على شعبنا. وقد استفتى شعبنا اليمني العزيز وحضر وخرج واحتشد إلى كل الميادين وإلى كل الساحات، اليوم يحضر في الميدان، يحتشد في الساحات، يناصر كل الأحرار والشرفاء. أنتم مدعوون، الله الله الله الله، في الخروج الجماهيري الكبير والواسع في هذه اللحظات. في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء يحتشد الأحرار والشرفاء ويخرجون إلى كل الساحات وإلى كل الميادين. كونوا أحرارا في دنياكم لأولئك، هكذا ستكون رسالة شعبنا اليمني العزيز اليوم لكل من ما زال متخاذلا ومتقاعسا، ولكل من يفكر. ولا عزاء للمرتزقة ولا حديث للمرتزقة ولا نداء لهم، ولن نعيرهم أي قيمة ولا أي اهتمام. رسالتنا واضحة للعدو السعودي، سيترجمها الميدان، ترجمها الميدان، ترجمها الشعب اليمني في السابق، وسيترجمها الآن في هذه اللحظات، ونحن نحتشد ونحن نتوافد ونحن نحضر إلى مختلف ساحات الإباء والكرامة والشرف والشموخ.

0: عندما يتحدث السيد القائد ويدعو الشعب اليمني العزيز للخروج ويلبي الشعب النداء ويحضر ويخرج في كل الميادين والساحات، فاضبطوا ساعاتكم بتوقيت صنعاء، وها هي صنعاء قد قالت كلمتها اليوم، وها هم الأحرار والشرفاء في هذه اللحظات يحتشدون ويحضرون ويخرجون ويباركون هذا البيان ويعبرون عن استعدادهم وجهوزيتهم العالية والكبيرة لتنفيذه، وليس فقط لاتخاذه، لأنهم هم أهل الإيمان والحكمة والجهاد والصبر والثبات، وهم أهل النصر. ها هم يحتشدون في هذه اللحظات، وها هو ميدان السبعين يكتظ في هذه اللحظات بالأحرار والشرفاء والكرماء. ومن هناك معنا الأخ الأستاذ حمود شرف لنستمر في دعوة الأحرار والشرفاء، ولنبارك هذا الخروج الذي سبقه خروج كبير وحاشد في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية. من هناك وصوت الحق والإباء.
1: مرحبا ضيان،
0: مرحبا بكم وأنتم في الميدان.
1: مرحبا بك من ميدان السبعين، ميدان الصمات، ميدان التضحيات، ميدان الشعب اليمني. اليوم الخروج يبدو واضحا من الصورة الأولية أنه سيكون خروج كبير وحاشد يليق بأمنية وتطلعات ومطالب شعبنا اليمني. الآن بدأت الوفود والحشود الجماهيرية الكبيرة والتي خرجت بصورة عفوية وبمحبة كاملة تأييدا للقوات المسلحة اليمنية وإعلان حظرها للملاحة السعودية. وملاحظة أخيريان، ولاحظ شعبنا العزيز الذي يخرج ويحتشد في هذه الأثناء ليس فقط في ميدان التبعين بل في مختلف ساحات المحافظات اليمنية، أن القوات المسلحة اليمنية لم تحصر حظر الملاحة السعودية على منطقة جغرافية أو بحرية معينة، وإنما جعلتها مفتوحة، أي أن السعودية من الآن فصاعدا ملاحتها البحرية محظورة في ميناء جدة، في ميناء ينبع، في ميناء رابغ، وبالتأكيد في ميناء رأس النورة وموانع العدو السعودي والكيان السعودي في المنطقة الشرقية. إذن هو حصار يمني بحجم الألم الذي تجرعه الشعب اليمني، بحجم الحصار والظلم الذي ناله وطاله من هذا النظام السعودي العميل المتطهجن. ما قام به اليوم اليمن من إعلان للقوات المسلحة بفرض حظر على الملاحة الصهيونية السعودية ليس إلا بداية الرد اليمني. ورد فإن الخروج الحاشد والكبير الآن في ميدان السبعين سيكون بحجم هذا الموقف، بحجم هذا الموقف، ليعرف العدو السعودي والإسرائيلي والأمريكي والمنافقين ومن يحاول التشويش على هذا الرد اليمني والتضليل والتزييف للقول إن هناك عدوان يمني حوثي على السعودية. هل مطلب رفع الحصار عن الموانئ والمطارات اليمنية مطلب إيراني أم مطلب للشعب اليمني؟ هل مطلب صرف المرتبات للموظفين العاملين في القطاعين المدني والعسكري مطلب إيراني أم مطلب للشعب اليمني؟ هل مطلب انسحاب القوات الأمريكية والبريطانية والسعودية والإماراتية من المناطق اليمنية المحتلة هل هو مطلب إيراني أم مطلب للشعب اليمني؟ هل مطلب إخراج أسرانا من كل المحافظات القابعين في سجون ومعتقلات السعودية والنظام السعودي هناك في داخل الزنازل السعودية هل هو مطلب إيراني أم مطلب يمني؟ هل رفع يد السعودية عن اليمن والخروج من عباءة الوصاية السعودية هل هو مطلب إيراني أم مطلب يمني؟ إذا من يحاول التشويش على هذه الصورة فلينظر في هذه الأثناء إلى ميدان السبعين وفي الساعات القادمة وإلى كل ساحة اليمنية. القوات المسلحة اليمنية لم تقدم على هذه الخطوة إلا نزولا عند مطالب والشعب اليمني وتلبية لرغبته ولأمنياته وتطلعاته. 12 سنة 12 درزن سنوات من الحصار، درزن سنوات من انقطاع الرواتب، درزن سنوات من العدوان والمجازر، درزن سنوات من التضحيات والآلام والأوجاع، درزن سنوات من مواجهة الشائعات والتضليل الداخلي والمنافقين. يا من تقول أنا جاوع، كلنا جاوعين، فلنخرج الآن إلى ميدان السبعين ولنكن سمدا لقواتنا المسلحة اليمنية التي تنتزع اليوم حقوقنا من حلقة السعودية اليهودية. السعودي يريد أن تكون حربا أهلية بين اليمنيين، اشتينا أن ننتجف بيناتنا من اليوم لا يمثلين، اشتل مشاكل تنكعف وتحل وترعد هانا وهانا وقطاعات والسائل واحنا ونطيح ونطيح ويتفرج علينا وحقنا في بطنه في البنك الاهلي السعودي وثرواتنا الوطنيه الغازيه والنفطيه تحت تحت تحت تحت, تحت في ماذا اقول يعني لا حق له حتى يضع كل هذه الثروات الوطنيه تحت يده ويتمنى على مرتدقه اليمن بالفتات الفتات. نقول لمن يقف في صف السعودي تعالوا نضع ايدينا اليوم كيمنيين في ايدي بعضنا البعض ولنخرج للساحات سنخرج وسيخرج الشعب اليمني. وإنما من تبكى يعول على النظام السعودي أو أن المسألة ستعود إلى طاولة المفاوضات ولا زمن الوصاية وانطوى زمن المماطلة السعودية ومن لم يستوعب ما أعلنته قوات المسلحة اليمنية فلينظر وليصوب نظره صوب ميدان السبعين في هذه الأثناء وصوب مختلف الميادين في ساحة المحافظات. كل ما أقوله يا ريان الآن لشعبنا اليمني من كان يمني حر شامخ يرفض الوصاية السعودية والصهيونية والأمريكية ويؤمن بالمثل القائل أنا وخي على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب فليخرج الآن إلى ميدان السبعين وإلى ساحات الاحتجاجات والمحاضرات.
2: بالفعل حمود وتصلنا الأنباء من ميدان السبعين وأيضا كان هناك حضور كبير وحاشد في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية منذ اللحظات الأولى وكان خروجا عفويا وها هي ذا التعبئة العامة في إطار أنشطتها المستمرة تدعو الأحرار والشرفاء للاحتشاد في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات في ميدان السبعين. نتذكر في اليوم الأول منذ العدوان السعودي الأمريكي على يمن الإيمان والحكمة وفي ساعاته الأولى وأنت هنا في الاستوديو حمود ونحن في الميدان ها نحن ذا نعيد نفس الصورة ونستذكر تلك الأيام العظيمة. نحن هنا وأنت في الميدان في اللحظات الأولى من إعلان يمن الإيمان والحكمة فرض الحصار على مملكة العهر والإجرام والطغيان المملكة السعودية المجرمة بكل ما تعنيه الكلمة. ها نحن ذا في موقع القوة والعزة والكرامة والإباء والشرف.
1: الحمد لله هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى من الله على اليمني بكرامته بعزته. لو يموت من الجوع لكن ما يسلك حقه، لو يموت من الحصار لكن ما يظل واقف عاجز. لن نقف مكتوفي الأيدي نموت في بيوتنا عاجزين وأذلة. سنخرج إلى الميادين والتعبئة العامة مستمرة كلنا نفلحس معابره يا حمران العيون. والله لو تعلق من طرف الجزيرة العربية لا ضربها أنكم لها وكفوها وأهلها وأنكم أهل الشيم والقيم والكرامة والعزة والانتصارات. والنصر العظيم والكبير قادم اليمن وسيكون اليمن بقوة الله وقد أصبح في هذا الطريق وفي هذا المنطلق سيكون القوة العظمى التي تحكم على وجه الكرة الأرضية. قال الله سبحانه وتعالى ختاما أخيرين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في في في في الآية التي تقول دعني أستذكرها من المهم جدا أن أستذكرها وإياك. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في محكم كتابه ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. من اللي بينهم من اليوم عندنا النخبة السعودية ما لها مدارسة. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويسعون في الأرض ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. هذا قول الله. الله معنا، الله في صفنا، الله ناصرنا، الله مولانا. يقولوا عننا حوث إيرانيين مجوس عفافيش معتمدين شرادة مستعجفة. مولانا من كان حر فهو في هذا الميدان وليسميه العدو ما تمه. ومن كان مرتزق وخاين وعميد والله ليسميه يسمي نفسه ويسميه العالم يمني فوق يمني يا فوق يمني فوق يمني سعى القلطات أنه مرتزق ومنبضح له الخزي في الدنيا والعذاب.
2: فعلا لك التحية، لك التحية حمود ولكل الأحرار والشرفاء. شكرا جزيلا لك.
1: مع الله
2: في أمان الله. بكل تأكيد عبرك التحية لكل الأحرار والشرفاء الذين يحتشدون ويتوافدون صوب ميدان السبعين لإعلان موقف وشكر الموقف الذي اتخذته القوات المسلحة اليمنية.

0: جند الله في نجرة نشوف كيف عاثوا بك خلوك محذوب.
1: صار لنا سقاه سعودي اني محاصر.
2: يا واحد هنا ما حد واحد انا اقول لك سلم.
1: صار لنا سقاه سعودي.
0: سلم نفسك يا ابو كبسه احنا والله ما غير خمسه.
1: صلوا لنا سقاه سعودي.
2: سلموا والله ما غير
1: خمسه. صلوا لنا سقاه سعودي اني محاصر.
3: سلم يا سعودي نفسك والله كان ضاع بالله.
1: سلم
3: يا سعودي نفسك والله لا نطاع بالراسك بين ادراك تقطم نفسك. سلم يا سعودي نفسك.
2: يا واحد هنا هؤلاء الشرطة الله هؤلاء الشرطة الله في الميدان وذياب الغرس ما هم رجال الجمهر هذي يشتروهم بالغرس.
4: فارس تحدى في الوظائر في فارس حافي ويداعس فوق الابرامز داعس.
1: ولا من حقهم احنا رجل 30 من حقهم احنا خاسرين ولا حاجه ما علينا لا نحب اسهل طريقه ولا عاد 30 ولا عاد 30
5: لكي يعرفوا قيمة اليمني
2: يشتح رجال الأرض واشرطهم ويطيبهم نفوس. يشتح رجال الأرض واشرطهم ويطيبهم نفوس.

0: يا سعودي وللملك مني سلام. بطرحه في راس بندق والرصاصه تحمله، بطرحه في راس بندق والرصاصه تحمله.
1: القادم يا سلمان اعظم،
2: القادم يا سلمان اعظم.

0: أكثر من نص ساعة 40 دقيقة،
1: يعني عند الساعة 9:10 تقريبا
0: تم توجيه طيارة بدون طيار على مطار أبها.
2: هناك بعض الإصابات طبقا لوسائل الإعلام العربية وقناة العربية ومراسلين.
3: قصف حوثي بطائرات مسيرة على مطار جازان.
4: المتحدث باسم التحالف أكد سقوط مقذوف حوثي بالقرب من محطة الشقيق في جازان،
5: مشيرا إلى أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.
6: وأفادت مصادر أن الميليشيات الحوثية استغلت الأجواء الغائمة وحالة الطقس لتسير طائرتها من صعدة إلى داخل الحدود السعودية.
5: المطارات والمواقع الاستراتيجية التابعة لقوى العدوان على اليمن باتت مسرحاً لصولات وجولات سلاح الجو اليمني المسير.
7: للمرة الثانية
8: أطلقت الميليشيات الحوثية صباح اليوم الجمعة عدد 5 طائرات مسيرة على مطار أبها الدولي.
9: 7 طائرات مسيرة على منشآت نفطية قرب ينبع، ما أدى لوقف ضخ النفط بين شرق المملكة وغربها.
10: بعمليات هجومية عديدة لطائرات قاصف كيتون.
11: استهدفت هذه المرة مرابض الطائرات في مطار نجران الإقليمي، وتعتبر العملية الثانية في ظرف 24 ساعة.
12: استهدف سلاح الجو اليمني المسير مخازن السلاح ورادارات متطورة وحديثة وغرفا في قاعدة الملك خالد الجوية.
5: باتت أجواؤها مكانا مناسبا للطيران اليمني المسير.
13: تواصل القوة الصاروخية والطيران المسير الموالي لأنصار الله استهداف مواقع حيوية في السعودية.
14: بعد أقل من 24 ساعة على استهداف قاعدة الملك خالد الجوية، صاروخ كروز حوثي يخرق الأجواء السعودية مجدداً ويستهدف مركزاً حيوياً مدنياً هذه المرة
13: بصاروخ من طراز كروز. أما الهدف فهو محطة كهرباء جيزان.
15: ولعل التطور العسكري الأبرز كان الهجوم على مطار أبها جنوبي المملكة بصاروخ من نوع كروز.
16: هجوم ثالث يشنه سلاح الجو اليمني عبر طائرة قاصف 2K مستهدفا منظومة الباتريوت الدفاعية في مطار نجران الإقليمي
15: والقاعدة الجوية في نجران،
10: التي استهدفت جميعها منظومة الدفاع الجوي باتريوت ودمرتها كليا.
17: بالإمكان أن يفعلوا ما يستطيعون أو يحاولوا تدمير بعض المرافق الهامة والمواقع الاستراتيجية، لأن لديها تقنية عالية. هي ليست بقضية طائرة تطير بدون طيار وتصل إلى هدف دون أن تكون محملة بنوع من الذخائر، قد يكون محملة بنوع من الذخائر تطير هذه المسافة دون أن يكون هنالك دعم وتقنية.
1: لذلك هذا عمل استخباراتي كبير.
11: للمرة الرابعة خلال 2 يستهدف سلاح الجو المسير مطار أبها الإقليمي.
18: اليوم لدينا طائرات مسيرة متطورة وجربناها واخترقت الأجواء السعودية لمئات الكيلو.

مسيرات الجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن تمكنت من تجاوز كل التقنيات والفنيات والتكنولوجيات الأمريكية والإسرائيلية والإنجليزية والفلانية والوصول إلى أهدافها بدقة وضرب الأماكن النفطية التي تم استهدافها.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. المطار، مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك،

من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا،

ما نزال معكم مستمرون نواكب هذا الإنجاز والانتصار العظيم والكبير والمبارك. تصلنا أنباء في هذه اللحظات عن تواصل البحرية اليمنية بالسفن المتجهة إلى السعودية عبر تقنياتها الـ VHF، وتطلب منها العودة في إطار سعيها لفرض الحصار المعلن، وتحذر من إمكانية اتخاذ إجراء عسكري في حال تجاهل أوامرها. حاضر حاضر حاضر بتفهموا، حاضر والله لا نشعل السفن داخل البحر، والله لا نغرقها، وابدعوا استوعبوا. الشعب اليمني في هذه اللحظات يخرج يحتشد يتوافد من كل الأماكن إلى ميدان السبعين، وسنكون بعد لحظات مع هذا الحشد الكبير والمليوني والواسع، وهذا الاحتفال الشعبي وهذا الخروج الكبير والعظيم والمبارك. إذن حشود في هذه اللحظات غفيرة وكبيرة متواجدة في ميدان السبعين، مباركة لعمليات القوات المسلحة اليمنية. يصلنا الصور، وعما قريب سيصل الصوت بإذن الله، سننقل لكم هذا الحشد الكبير وهذا الحضور، الرسائل هذا الحضور الكبير في إطار مسيرة ميدان السبعين مباركة لقرار القوات المسلحة إعلانا للجهوزية.

يا مؤمنين الأخوة الكرام الذي خارج، انضموا إلى الساحة الأخوة المجاهدين. سنبدأ أمسية الليلة، يرجى تكرمكم بالدخول. الأخوة المؤمنون جميعا، أنعم الله مساءكم في هذه الليلة. التفاعل مع المنصة سيكون له تأثير كبير. أول خطوة، يرجى إضاءة الفلاشات الخاصة بالهواتف. أضيئوا الفلاشات، كتب الله أجركم.

0: يا ابو مالك نعم هلا
1: سنبدأ الفقرات نستمع إلى بعض المشاركات لشعراء متعددين وبسم الله الإخوة الذين
2: زالوا خارج انضموا إلى الساحة
3: حياكم الله أيها الشعب اليمني العظيم اليوم وكما اعتاد العالم منكم

0: القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار.
1: القوات المسلحة تعلن قرار الحظر البحري على ملاحة العدو السعودي وتؤكد أنه دخل حيز التنفيذ من عصر اليوم الاثنين. الرئيس المشاط للنظام السعودي: إنهاء الحصار أقل كلفة من تبعات الإصرار على الباطل، ما لم فستنهيه سواعد الرجال. رئيس الوفد الوطني المفاوض: حظر الملاحة البحرية السعودية خيار ضرورة نتيجة عدم التجاوب مع المطالب المحقة. مسيرات شعبية في العاصمة والمحافظات مباركة لقرار حظر الملاحة السعودية واستعدادا لكل السيناريوهات. حرس الثورة يوجه ضربات موجعة للقوات الأمريكية ويحكم القبضة على هرمز، وأسعار النفط في ارتفاع مستمر. شهداء وجرحى بنيران العدو الإسرائيلي في غزة، وحركة حماس تعلن انتخاب الحية رئيسا جديدا لمكتبها السياسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة: بسم الله الرحمن الرحيم. وانتهى الحصار من طرف واحد، وبعد سنوات عديدة من الصبر والإعذار دشن اليمن مرحلة العقاب بالمثل، مستقويا بالله متوكلا عليه، معلنا في بيان عسكري فرض حصار بحري على الملاحة السعودية. والخطوة غير المسبوقة لم تأت ترفا ولا انفعالا، بل واجب تأخر القيام به، ومسؤولية فرضها ما فرضها من أوجاع وآلام ناجمة عن الكفران السعودي. وأي كفران وأي طغيان؟ فالحصار السعودي على اليمن ليس من شهر أو شهرين، وانتظار اليمن لأي حل سلمي قد طال أمده إلى مستوى صدقت السعودية نفسها أن اليمن يحاصر نفسه بنفسه، بل ونسيت زمن عاصفتها وما تسببت به من كوارث تجاه اليمن، وظلت تتعامل مع تداعيات عدوانها وحصارها كأن شيئا لم يكن. وتحت وطأة حصارها انتظرت هي أن يأتي اليمن خانعا مستسلما مسلما لها كما سلم لها المرتزقة، بل وانتظرت أن يأتي اليمن متأسفا أنه سبب لها صداعا طيلة السنوات الماضية. لقد أعماها ما هي عليه من الكبر والصلف والغرور، وما أفاد معها أي حديث عن ضرورة الاحترام بين الجوار، فهي لا ترى اليمن بلدا مجاورا حتى تخاطب باحترام الجوار، بل وصل بها الحال أن ترى اليمن قطعة ملكية تابعة لها. وبالتالي فالحديث عن حقوق الجار لا محل له من الإعراب لديها، فكيف يمكن التخاطب مع نظام متخم بالغرور إلى عنان السماء؟ وهل من لغة غير القوة لإفهامه أنه ليس إلا عبدا صغيرا لأمريكا وعليه أن يتواضع، وأن اليمن الغني بالله والقوي بالله قد تصدى لأمريكا بحريا ونازلها منازلة هربت منها سريعا؟ فهل تظن السعودية أنها قادرة على إحكام حصارها على اليمن دون أن تدفع الثمن؟ إنها تخطئ التقدير، وقد جاءها النذير، وإنه لحصار بحصار وقد نزل بساحتها، فساء صباح المنذرين.
0: وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وأن أي حمادة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته.
1: أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط حق الجمهورية اليمنية في اتخاذ ما تراه من إجراءات لإنهاء الحصار على الشعب اليمني بعد استنفاد جهود السلام طوال السنوات الماضية، مضيفا بأن لا مجال للعدو إلا إنهاء العدوان أو إنهاء الحصار كحق وليس منا. وفي تصريح نشرته وكالة الأنباء سبا، شدد الرئيس المشاط بأن للجمهورية اليمنية الحق الكامل باتخاذ ما تراه من إجراءات تنهي الحصار على شعبنا العظيم، مشيرا إلى أن سلوك النظام السعودي خلال فترة خفض التصعيد وإصراره على حصار شعبنا أثبت اللانية لديه في إحلال السلام أبدا بعد سنوات من استنفاد كل جهود السلام، مؤكدا بأن لا مجال للعدو إلا إنهاء الحصار على الشعب اليمني باعتباره حق وليس منا، ما لم فإن سواعد رجال الرجال وعزيمتهم وإيمانهم ستنهي الحصار الجائر وما ترتب عليه من ضرر كبير بحق شعبنا بإذن الله. وخاطب الرئيس المشاط النظام السعودي بالقول إن تكلفة إنهاء الحصار أقل من تبعات الإصرار على الباطل، مؤكدا بأن لا قيمة للمناورات الكلامية والإعلامية بعد اليوم، وأنه ليس من حق أحد في هذه الدنيا أن يشرعن حالة الحصار الظالم من قبل نظام آل سعود على شعبنا اليمني. ورأى المشاط أن أي بيانات ستصدر لشرعنة الحصار وإدانة موقف اليمن هي مدفوعة الثمن وتصاغ بصيغة واحدة من غرفة واحدة، قائلا على من يتبنى إدانة الموقف اليمني أن يطلب من نظام آل سعود وضع الإجراءات التي على اليمن على بلده. وأشار الرئيس المشاط إلى أن العدوان على مطار صنعاء الدولي تصرف أهوج ومدان وسيدفع العدو السعودي ثمنه، وذكر النظام السعودي بالقول لقد أتيحت لكم الفرصة لو كنتم تعقلون ولكن الله غالب على أمره. وكان المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى السريع أعلن حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار، وأكد أن القرار يدخل حيز التنفيذ من الساعة 3 عصرا بتوقيت صنعاء تلبية لمطالب شعبنا في جمعة التحذير والنفير،
0: وعليه وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثا، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعا، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامسا، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نألو جهدا في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه.
1: ورفضت القوات المسلحة بشكل قاطع استمرار حصار العدو السعودي، مؤكدة أنه لا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف.
0: يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا، بما فاقم معاناة شعبنا العظيم حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني، ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضا بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة.
1: ننتقل الآن مشاهدينا إلى مسيرة حاشدة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء دعما للقوات المسلحة وإعلانا للجهوزية. إذن هذه مشاهد مباشرة من ميدان السبعين خلال مسيرة حاشدة.
2: الله أكبر، الموت أمريكا.
3: نفير واستنبار يا أهل الحكمة، نفير مثل السيل بل والطوفة، نلبي القائد قرين الختمة ونطبق الآيات ذي في القرآن، نسري مع الباري نشد الهمة بعزم قرآني وقوة هيمية، نسري مع الباري نشد الهمة بعزم قرآني وقوة هيمة، قتله مع الباري بمعنى الكلمة، هذا القصاص الآن قد وقتها، صوم السعودي نتعزم فيه أمه والكبد والوجدان، هبه يمانية تنسي هذبه،

0: إذن ومن ميدان السبعين إلى مدينة الحديدة، وخروج جماهيري كبير دعما ومباركة لقرار القوات المسلحة وإعلانا للجهوزية. إذن هذه مشاهد مباشرة من مدينة الحديدة في الخروج الشعبي الحاشد الذي يبارك قرار القوات المسلحة ويعلن الجهوزية.
1: تنسيه اسمه وتجعله خايف مذيل الجرذاء، هبه تخلي روسنا في القمة وتعرف الكافر بشعب الإيمان، شعب اليمن ماذ شعب اليمن ثائر مثيل الشعلة، حامي ومتهيج مثيل البركان. وإلى السعودي مننا يا ويله، يا ويل ويلك يا قرين الشيطان، أقصر قاهر عد أحصل عزمة ويرجع البترول كامل دخه
0: أيضا. هذه المشاهد تأتي مباشرة من مدينة عمران، وخروج شعبي كبير مباركة لقرار القوات المسلحة وإعلانا للجهوزية، وهذه المشاهد تأتينا مباشرة من مدينة عمران. إلى سياق النشرة، حيث أكد رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي أن ما بلغه اليمن اليوم بفضل الله من جاهزية وقدرة ردع للأعداء لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة سنوات من الصمود والتضحيات الجسيمة والتفاف الشعب حول قيادته. الشيخ الراعي وخلال اختتام الدورة التدريبية الثانية من دورات التعبئة طوفان الأقصى لكوادر وموظفي جهاز الأمانة العامة في مجلس النواب صباح اليوم، بارك الخروج المليون المهيب وغير المسبوق للشعب اليمني تلبية لدعوة السيد القائد ونداء الواجب الجهادي في دعم خيارات القائد لكسر الحصار وإنهاء العدوان على الشعب اليمني واستعادة حقوقه ومواجهة كل مؤامرات الأعداء التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا، مشددا على أهمية الوعي بطبيعة المعركة التي يخوضها اليمن في مواجهة قوى العدوان والاستكبار بقيادة أمريكا وإسرائيل وأدواتهم في المنطقة وعلى رأسها النظام السعودي.

0: ابن البدر والشعب احتشد شعبك الدرب العز امه وارثه القتل هذا العام لن يحصي عدد كارثه ما بعد ابوها كارثه يا سيدي خذ بالخيارات راشد تلحق بني صيون اسوا حادثه الشعب لك فوض وسلم مستعد لحرب كبرى عالميه ثالثه لحرب كبرى عالميه ثالثه
1: الله اكبر الموت اسرائيل الموت
2: السلام عليكم يا رجال يا أشر لنا يا ابن بدر الدين بالأصبع وإحنا حرام ما نخلي رأس للطاغين نكح حلف الطغاة وندق من ضبع فترة قليلة وقتنا داخل فلسطين 12 ومن حلف صهيوني بايبكي بايدمع جايين هؤلاء الرجال الأوفياء جايين مقلع من أرض الكرامة يا غبي مقلع أقسم بربي إننا للحرب مشتاقين ملعون ملعون من يقعد ومن يهجع ويلعن الله من يصبر على الباغين قتله عنيفة ولا حد بيننا يفرع ولا وسادات تدخل بذات البين نحرق وننفي ونتمزق ونتفلى أحسن لنا من مذلة للمريكيين بانج على الخصم من بغامات هاد يرضع ونعرف منهم القوم اليمانيين أقول كلمهم من بده يسمع يسمع يحرم علينا حياة الذل من ذا الحين من يسكت اليوم يتلثم ويتبرقع وينبطح مثل ما الحكام من بطحين ومن يسكت اليوم مثل ما يتبرقع وينبطح مثل ما الحكام
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلنا الحرب شبت الحرب شبت وبسم الله بنبدأ الحرب شبت وبسم الله بنبدأ قواتنا الآن بتبدأ بواجبها قتيل ذا المعركة يا شعبنا ولا قل لابن سلمان يتحمل عواقبها لا بنساوم لا بنساوم في العزة ولا نخضع لو مشرق الأرض يتراجع لمغربها بالحرية شعبنا والمجد يتشبع وقوة الله ما حد بقى يحاربها يتشبع وقوة الله من هو بايحاربها لا قوة الغرب باتغدي ولا تنفع ولا السعودية باتوصل معاربها ولا اليمن ولا اليمن ملكها تدخل وتتمتع وتعمل اللي تريد وإحنا نصاحبها حان النقاء حان تجوع مثلنا تجوع حان النقاء حان تجوع مثلنا تجوع وين السعودية وين بات فر السعودي من مصايبها والسيل والسيل يا ابن سعود ما يرجعه مطلع والنار ما تحرق الا من يقاربها والبدر قال والنار ما تحرق الا من يقاربها والسيل ما يرجعه يا ابن سعود مطلع والنار ما تحرق الا من يقاربها والبدر معروف لا عشر لنا بصبع والبدر معروف لا عشر لنا بصبع ما نمسي الا الرياض ولا مطاربها ما نمسي الا الرياض ولا مطاربها الله اكبر
4: إلى المنشد رددوا معه وتفاعلوا تفاعلوا مع الأستاذ محمد المحفدي في هذا الزامل
5: سميت بسم الله على الأبواب نقلع حصان المعتدي والنصر واضح خيلت برق اهل معفينا هوقا سميت باسم الله نقلع حصان المعتدي والنصر مثل الشمس

0: فوق السعودي سمتها باسم الله والنصر مثل الشمس
1: يا العيال
0: لو يجمع فرعون قارون هامان للخوض المعركة هز شوق بالمنرة

ادفعوا.

0: الشارع بتنوع من توكل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعودي أمان المعاشات من الليلة. قال كلمة التحذير ماشي بعدها تحذير ثاني. كلمة التحذير ماشي بعدها تحذير ثاني. لا غلط مرجوع وابن سعود نتمنى يغلط. مرحلة كسر الحصار الفتحي هدية تهاني. مفصلية حاسمة تسقط من تعبنا بمسقط. شعبنا ما يعبد الله من زل السبع المثاني. شعب فوض قايده تفويض خلى الحلف محبط. ما خضعنا للامريكية ومواجهنا عاني. كيف بنخضع الخادم عبد الامريكا ومنحط. كيف يتحكم بنا جيش المراقص والغواني. كيف نحسب محسب الجيش المجمع والملقط. الجهوزية والاستعداد يرهب كل جاني. والنفير العام منها الدم في الاعداد جلط. حرب لا توقف دقائق حرب لا توقف ثواني. حرب لا توقف دقائق حرب لا توقف. لو تدخل من تدخل لو توسط من توسط. التفاوض بالجرام الولاياتي والصياني بيجيب المعتدين العاصم الصنعاء مربط. لو تدخل من تدخل لو توسط من توسط. التفاوض بالجرام الولاياكي والصياني بيجيب المعتدين العاصم صنعاء مربط. قال المرابط بالمرابط المرابط بالمرابط والمواني بالمواني. قال بعد ما الورع الغبيب الخرق للهدنة تورط. قال اليمن يفرض قراراته على قاسي وداني ويش. قال والسيادة خط أحمر والفناء واقف على الخط. ما وصلت نجدة ربع مليون غارة للأماني. ما وصلت نجدة ربع مليون غارة للأماني. وإيش باقي غير من غزو اليمن تياس وتقنط. وانت يا الشعب السعودي ساند الشعب اليماني. وانت يا الشعب السعودي تسند الشعب ضد حكم اللي تجبر والنظام اللي تسلط. أسرة آل سعود أسرة آل سعود من طغيانها الأمة تعاني. أجندة صهيون في العالم لتنفيذ المخطط. ماشي إلا الفرد صوتي واللي قاية على التفاني باي بيض وجه قايدنا ووجه الشرق الأوسط. قال ماشي إلا الفرد صوتي واللي قاية على التفاني باي بيض وجه قايدنا ووجه الشرق الأوسط. والقبائل جيش جنب الجيش يا يوسف مداني. والقبائل جيش جنب الجيش يا يوسف. والله النازل في يدك متى ما شئت تضغط. والله النازل في يدك متى ما شئت تضغط.

يطبول الحرب دوقي سمعني شاقني صوت الرصاص يوم تتكحل من البارود عيني ما يفيد الاكتباس والسلاح مانا والبارود مونا والسلاح ما بقى لا ينتصر مشروع ديني وانا بستشهد خلاص.

حتى من دخلها ما يعود من طرف الموت الأحمر يا سعودي والنمار هو الأسود لا تقرب للأسد لا اشتد جوع لا تقرب يا ابن سلمان لعن أبوك الشعب ضابح يا ابن سلمان لعن أبوك بحربانا خسرانا والله ما انت رابح لانت ولا اذي علموك يا تسلم او ترى البأس اليماني يا تسلم او ترى شعبنا لك لانه خار ما غيرك ابح انت به بايوجعوك عشرها اعوام

0: ثاني فاعتذر. سلامتكم يا رجال. الله
1: مساكم الله بالخير. قلنا يا الليله الغبراء على شي المملكه، يا الليله الغبراء على شي المملكه، قد روينا عندك شي الليله دكوك بالمجنح والمسير باتكون المعركه. ياكم وياكم نصحناك يا مساكوك، قلنا لك الشعب اليماني تركه، لك عده اعوام وانت والتحالف تزوك، قد جيشنا هو اللي جنح وكم متحركه وحالفين المال بالله ما فلتوك. ونستر الدموال في عندكم متبنكه باسم الاذناب ورتموها للبنوك، اذا تراكن على اسرائيل ولا الامريكا والله ثم الله ما بينفعوك. ولا انت بتراء اصادر في بلدكم باركه انها تحميك ما بالله يدبروك، انها تحميك ما بالله يدبروك. والسلام عليكم ورحمه الله.
2: صلوات الله على محمد وعلى آله. مساء الخير يا رجال. الإسلام يشتي بهررة معنويات. قلوا صانع آدم هي حرب لا مع ربنا يبعثنا. والنفط يحرق واقتصاد العالم ينهار كله ما هو أغلى منا ينهار. طبع مع إسرائيل ولا تقلم، احنا مع رب السماء طبعنا، احنا مع وحربنا بالكف ما هو بالكم، ولا قالك ما دام ربي معنا، ولا قالك نجران بالله الصلون.

جزعان بالله اصلنا قمس عليهم للبارج حر عاسهم ما يرصدنا ولا اخطأت صاد الارمتة ما طلع حجاب في عيانا ندمر بروج والحصان يا ماني على ما قف مبدا سلمان وابنه يعرفون يا ماني على ما قف مبدا سلمان وابنه يعرفون معي قوتي ماني وبأسي بالله ما غاب ظناني غاب النصر والله بالشهادة خليفة اليمن يستقبلني غاب النصر والله بالشهادة خليفة

0: يرتاح شويه. انا ارجع لقناف، انا ارجع لقناف. نستمع الى الشاعر، الشاعر مختار البحري.
1: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قبل القصيده ابيات لهذا الشعب العظيم، قال مشكور يا شعب الكرامات مشكور، جسدت بخروجك معاني الكرامه، في صفحه الامجاد لك اسم مذكور من يومنا هذا اليوم القيامه. قمه نقوم قد عانقت قمه الطور، والقاد معظم ما علينا ملامه، بننهي الاعداء بكلمات من نور وبنجرعهم كوس الندامه. معك يا سيدي والشعب في أعلى جهوزية، معك يا سيدي والشعب في أعلى جهوزية، وهمتنا الخوض المعركة تحرق ميدانا، دخلنا مرحلة تحديد، يحنا يا السعودية ولا بيرد على العدوان الأحمق غير عدوانا. دخلنا مرحلة تحديد، يحنا يا السعودية ولا بايرد على العدوان الأحمق غير عدوانه، لنا في الحرب سطوة حرب وإنجازات نوعية وتخطيط استراتيجي بفضل الله سبحانه، لنا تأييد رباني، لنا تأييد رباني وتوجيهات وتوجيهات روحية وروحية ثقة بالله تحرق بهم. روحية ثقة بالله تعصف بلف زنانة، لنا قوات فعالة وقوات احتياطية ومعنى الله والسيد وهذا الشعب وإيمانه، لنا من وحي يكون وعين نظرتها أعدائية من والانتن يا هوبا على القدس العوانة.
2: يا اسماعيل يا اسماعيل
1: ضربات مرسومة وضربات استباقية، بكى من هوله الطاغوت ومن بعد طغيانه، لنا خبرة في الموقف وخبرة في الفروسية وخبرة في الأساسيات كالطاعة وطعانه، لنا تشخيص قرآني وتعليمات فطرية، لنا منهج، لنا منهج يذل الحلف الأمريكي وقطعانه، لنا من منطلق هيهات، لنا من منطلق هيهات من الذل شرعية، نحاصرهم نحاصرهم كما حاصر يمن الحر جرذانة، علينا العار ما يسلم، علينا العار ما يسلم يهودي في السعودية، علينا العار ما يسلم يهودي في السعودية، وعاد الشعب يتوجع من إجراءات جيرانه. علينا العار ما يسلم يهودي في السعودية، وعاد الشعب متوجع من إجراءات جيرانه، ورب البيت لم نرضى ولن نرضى العبودية لعبد القرب ورجس خلق، وإحنا العز وركانه وبن سلمان وبن سلمان يتذكر معاركنا الحدودية، ويوم الشعب بالكرتون يحرق كامل دوانه، دعسناهم دعسناهم ودعسنا على الروس الأمريكية وذلينا تحالفهم بفضل الله سبحانه، ولا زلنا كما كنا ولا زلنا كما كنا بهمتنا الجهادية، تعال الله ناصرنا على الشيطان وإخوانه، تعال الله ناصرنا على الشيطان وإخوانه، وسلامتكم.
3: Thank you.
0: يقول

0: أقول يا قرن الشيطان تمهل، يا قرن الشيطان تمهل، سوف ترى ما لم تتخيل، سوف ترى ما لم تتخيل، يا قرن الشيطان تمهل، يا قرن الشيطان تمهل، سوف ترى ما لم يتخيل، سوف ترى ما لم تتخيل، سوف ترى ما لم تتخيل، يا لبنان ويا فلسطين، معكم كل اليمنيين، هذا صوتنا الباقي في الحرب وفي السلام، في كل شدة وفي كل رخاء. قضيتنا مبدئية، مبادئنا ثابتة، لأجل أنفسنا ولأجل إخواننا في غزة ولأجل إخواننا في لبنان. نحن نقاتل ليمن الإيمان ولكل مسلم حر في كل العالم. شغلوا الفلاشات يا رجال، من أجل الضوء يمتلي، من أجل السبعين كله يضوي، من أجل يظهر عظمة الحشد الكبير من الطرف للطرف. كل واحد يخرج تلفونه ويشغل الضوء ونردد بصوت عالي، صوت مرعب لبن سلمان: لا هدنة من بعد اليوم، لا هدنة من بعد اليوم، حرب تصعيدا وهجوم، حرب تصعيدا وهجوم، حرب تصعيدا وهجوم. لن يبقى اليمني محاصر، لن يبقى اليمني محاصر، سنزيل العدوان الجار، سنزيل العدوان الجار. يا ابن سعود البادة أظلم، يا ابن سعود البادة أظلم، يا ابن سعود البادة أظلم، وسيأتيك الرد الأعظم، وسيأتيك الرد الأعظم. مليون سلام وتحية. هذه نشتيها بصوت حيدري يرفع معنويات المؤمنين. مليون سلام وتحية يصل القوات اليمنية، يصل القوات اليمنية. يا جيشنا يا أبطال، يا جيشنا يا أبطال، أنتم للعزة عنوان، أنتم للعزة عنوان، ونحن الشعب بجنب الجيش، نحن الشعب بجنب الجيش، نحن الشعب بجنب الجيش، نحن الشعب بجنب الجيش، ومع الله اعتدنا العيش، ومع الله اعتدنا العيش، المطار بالمطار، المطار بالمطار، والحصار بالحصار. يا سعودي يا غدار، الحصار بالحصار، يا ابن سعود عقل وتعقل، يا ابن سعود عقل وتعقل، فالشعب على الله توكل، فالشعب على الله توكل، فالشعب على الله توكل. يا ابن سعود حذاري حذاري، يا ابن سعود حذاري حذاري، من غضبة يمن الأنصاري، من غضبة يمن الأنصاري. الله أكبر.
1: يا شباب، يا مؤمنين، يا مجاهدين، يا أبطال، كتب الله أجركم. لحظة، الآن نحلي بالأخ أحمد هبة. أحمد هبة،
2: حياكم الله يا أولياء الله. قالوا مع ربي هتفنا في الميادين، وكل إنسان راسه في إيمانه. قال إلينا يا عيال جفري أبستين، علينا العار مديتوا بنانه. وبيننا يا قوم جفري عبستن بذن رب الملك والله غالب بذن رب الملك بد ما نكسر قرونا الشياطين لأن ناشعت علي ابن طالب وفي عصا موسى هلك الفراعن وابن طه في العصا له معارب جاك من طاسين يا طور سنين من يمن الألوية بالكتايب من يمن الألوية بإذن ربي بان حرر فلسطين وارض ربي شرقها والمغارب لعبتي يا قوم ما تعرف اللين في سما العزة نجوم الكواكب كوب وقل السعودي شان جه دعسه نتمم الباغي يرتد حسه درسه بعون الله نعيد درسه يحرم على امه ما يذوق نعسه الا وهي ما هي ما هي امت الوادي ما هي امت له وحدي ما انا واخي مهدي ما مهدي ومن عندي ما زندك مع زندي ما هو في سبيل الله ما هو في سبيل الله ما فوق السعودية ما ابن اليهودية ما على وهيامة ما يا ربنا عونك ما انت المعين يا الله ما بك نستعين يا الله ما على وهيامة الله اكبر
3: الله اكبر
1: لحظة يا شباب أمانة الشيء تعاونوني عينوني

0: صاحبكم رجع. بسم الله
1: صلوات الله على محمد وعلى آله. دخلنا ما وعرك ما حد هويها موث إلا لفترة ونحكيها ونترقى. دخلنا بالعكوي والفنا ذري هقوينا وهقوي قوم ما خافت وبوجب.

ابو جنح انا بطراوي وفطي صار حمام بطراوي تشوي عدنا فيوي مشاويها عدنا فيوي

حث النشامى والسحاسح القرم حذر اشتد باسه من طال فزعتنا احنا جنود الله مجلين الهموم احنا الشامخة وقفاتنا وصمودنا زلزل قوى الحلف الغشوم مصمود في المعركة ما تنتكس راياتنا هماتنا فوق الكواكب والنجوم هما المصطفى والمرتضى قاداتنا والقايد ابن البدر قهر الخصوم والقهر في كل جبهة تقتحم قواتنا ما سعدنا الأعلى دعانا للهجوم ما سعدنا جيش التحالف يعرفوا هجماتنا ذي نقتحم والعفة 16 يحوم ذي نقتحم ما ذي ترجع للورا شاصتنا ولا بلدك نعم نلغى زي تصوم ولا في الصينا بترفع اشعاراتنا وفي العمارة بعنا خمس بطقوم وفي يصحى المطبع من صدى صرخاتنا والمنبطح كله على قدامه يقوم والعزايم مع الله قوية والف لبه يا شبل حدر تحت أمرك حملنا القضية أنت للدين مرجع ومنبر في زمن عدت الجاهلية والعزايم جدك اللي فتح باب خيبر وانت انت قوى العالمية والعزايم العرب اكتبها وتفخر وانت رمزة شرف والعزايم

سلام يا رجال. معنويات عالية وبصحة. سرجوا الفلاشات الجميع. سرجوا الفلاشات معنويات يرجع. رددوا سيدي رافع الهامة. سيدي رافع الهامة. سيدي رافع. سيدي رافع الهامة. سيدي. التحية أهل مولى الشهامة. سيدي رافع الهامة. سيدي صدق في كلامه وبقوى للسابقها بمفعول أي سابقها. من يريد الكرامة يجدها في هدى الله وعلامة. يسلم الوضع يوم القيامة والفزع ما يجي حوله. ما جند ربي أمانة لا حلف الشر واقف على قدامه. لا واقف جند ربي أمانة لا حلف الشر واقف على قدامه. شر واقف والعمارة توهل المنام في اليمن غير مقبولة. والخليج تهدر النظام قراه ترامب وأوباما. والخليج تهدر النظام قراه ترامب وأوباما.

يكفي.

ليش تختار الغلط مرجع وين فيها تحدي عاد قومي في الوجود لا تقرب للأسد لا شد جوعه لا

وجوعه انت ريد سلمني ودك وودي وانت ريد الحرب قد عندنا يوم الحرايب عد عند نطحن الخصم اللدود جيشنا في المعركه يهزم.

بد ما نحرق امريكا وثلاثه يا الشر رواش الله بعد ابنك.

0: ثقتنا بالله عظمى، ثقتنا بالله ما لا، ثقتنا نردد هذه العبارة، ثقتنا العظمى بالله، بثقتنا العظمى بالله، بثقتنا العظمى بالله، صدق أهل أعداء الله، صدق أهل أعداء الله، صدق أهل أعداء الله. يعني لسنا مغترين بالكثرة ولا تؤثر فينا القلة، وتحت راية ولي الله، وتحت راية، تحت راية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، كتب الله أجركم ورعاكم. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت، الله أكبر، النصر.
1: نشتي صوت يزعزع السبعين زعزعة بالعشر ما نبالي، ولا كل الأعادي مع ربي، مع ربي بالعشر ما نبالي.

كل السعودي يقع رجال، صح ولا ماشي؟ صح ولا ماشي؟ ولا أرضي يقع رجال، لكن دعنا عن شل. هذا ابن سلمان هو الدجال، أما الرجال بعد عنه. صابر، هذا ابن سلمان هو الدجال، أما الرجال بعد عنه، والله ما هو رجال. هذا ابن

ليا تقطع ترجع.

جازه ربي على القاده، نفخر ونتشرف بسيدنا ونشهد انه سيد الساده. لقايد الله مثل قايدنا تميزه ربي، نفخر ونتشرف بسيدنا.

القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أرواحنا وله الفداء. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفاء ما تغير، الوفاء ما تغير.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

0: نفسي فداء لك شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم لا تهان، ألا تقهر، ألا يستعدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
4: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
5: روسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
6: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحوت.
7: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، من كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم وعزتكم وكرامتكم، لن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
8: الآن من جعل اليمن قائد كرار وحساب حق الله هذه اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جلالك انصاب، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
9: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
10: يا ابن رسول الله،
11: والله نحن معك
12: ومفوض لك تفويض كامل.
13: يا سيد حتى الموت،
14: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
15: أبشر بعزك تحت أمرك في سبيل الله.
16: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
17: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
18: خلقنا أحرار نموت أحرار، ونلقى الله أحرار، رضا من رضا أبا من رضا.
19: ولعب العبودية نقول ذواقب الأرض.

0: الأجانب صنع صنع فنارا للأجانب.
1: معليش يا ممشي
2: خذني
1: يا ما إله إلا الله ما أشهد أن محمد رسول الله.
3: يعني بلا فوادة ضرب بلا فوادة لا عسل ما فيش حتى مظاهر مسلحة.
4: ايش انتظرون ايش انتظرون على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل بهذا في الصالات في الافراح في الاطفال في النساء؟
5: ورب الكعبة ما راحت لسلمان هو سياده. والله ان قد شكلنا عدة مجاميع بالطلقين الان من هنا لاخذ الثار من العدو السعودي الصهيوني الامريكي.
6: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك بالاساس بسلاحنا بكل ما نملك الى الجبهات.
4: ماضون بانفسنا واموالنا واولادنا وسنبذل الغالي رخيص واننا لن نتراجع ولن نرجع الا لله الواحد القهار وهي هذا منة الله.
7: العدوان والخدم
8: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
9: اهلا يا ولي الله حي الله من جاء بهلال سهلا ولي الله يا الله الحمد لله الذي شرفني بالشهادة الحمد لله الذي شرفني بالشهادة الحمد لله الذي شهدنا الحمد لله الذي أخذ ولدي الطاهر لك الحمد يا رب لك الشكر.
10: عمد رعاة العدو الصهيوني أعمل أمريكا إسرائيل
9: ولا
10: عم طلعات العدو السعودي نحرقها بالقنابل ما عاد في فوارق أس أس أس وخسارة فيها قنابل القنابل فيها خسارة.
11: اتصل لي الداعشي
12: نعم
11: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي اذا جت تاتي بالهاملي قلت ما نفعل بها ما ذحنا ولدي كلها كلها احنا هنا ادينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن ما ذاك معين 10 اخوه شيء ان شاء الله يستلمون لهم لبن كل جبهه ما ترحم الا انت ذي بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس احنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن ارضه وعن وطنه. النور رفع راسي برفع راس كل اليمني.
13: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
7: العدوان وحدنا.
14: وين اقول لك سلم سلم نفسك يا سعودي سلم نفسك يا سعودي اني محاصر.
15: وانصار الله واللجان الشعبيه هم دك العدو الى وكره وفي اراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعودية نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي لقلع العين الثانية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا في كل مكان من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء الإذاعة الأم وعبر ارتباط إذاعي مباشر في الجبهة الأثيرية الإذاعية الموحدة المواكبة لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، المواكبة لمعركة التحرر وكسر الحصار والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، العدوان وحدنا. هذه الجبهة التي تأتيكم كل اثنين من العاشرة وحتى تمام الثاني عشرة منتصف الليل من إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية وبارتباط إذاعي مباشر مع الإذاعات الوطنية والمحلية والخاصة مباشرة على الهواء.

في المواكبة، في العاجل، في العاجل، شركة إمبري للأمن البحري. المواكبة في آخر الأخبار. المواكبة في آخر الأخبار، في آخر الأخبار ما وصلنا للتو. شركة إمبري للأمن البحري، السفن التي ترفع العلم السعودي أو تملكها أو تشغلها جهات سعودية تواجه مخاطر مرتفعة لهجمات يمنية. الأخبار، شركة إمبري للأمن البحري، السفن المتجهة إلى السعودية أو القادمة منها تعد ذات ارتباط قوي بنمط الأهداف اليمنية. العاجل، شركة إمبري للأمن البحري، السفن التي ترسو في الموانئ السعودية تواجه مخاطر مرتفعة أثناء عملها في البحر الأحمر وخليج عدن. في آخر الأخبار، شركة إمبري للأمن البحري، اليمنيون بثوا عبر القناة 16 تحذيرا للسفن السعودية من الإبحار في البحر الأحمر وخليج عدن. في آخر الأخبار، شركة إمبري للأمن البحري، ننصح الشركات بالتحقق من ارتباطات سفنها وفق نمط الأهداف اليمنية وإعادة النظر في عملية العبور عالية المخاطر. في آخر الأخبار، شركة إمبري للأمن البحري، السفن التي ترفع العلم السعودي أو تملكها أو تشغلها جهات سعودية تواجه مخاطر مرتفعة لهجمات يمنية. السفن المتجهة إلى السعودية أو القادمة منها تعد ذات ارتباط قوي بنمط الأهداف اليمنية. السفن التي ترسو في الموانئ السعودية تواجه مخاطر مرتفعة أثناء عملها في البحر الأحمر وخليج عدن. اليمنيون بثوا عبر القناة 16 تحذيرا للسفن السعودية من الإبحار في البحر الأحمر وخليج عدن. شركة إمبري للأمن البحري، في آخر الأخبار، ننصح الشركات بالتحقق من ارتباطات سفنها وفق نمط الأهداف اليمنية وإعادة النظر في عملية العبور عالية المخاطر. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

حاصر حصارك، حاصر حصارك لا مفر. سقطت ذراعك فالتقطها، واضرب عدوك لا مفر. وسقطت قربك فالتقطني، واضرب عدوك بي، فأنت الآن حر وحر وحر. حاصر حصارك لا مفر. سقطت ذراعك فالتقطها، واضرب عدوك لا مفر. وسقطت قربك فالتقطني، واضرب عدوك بي، فأنت الآن حر وحر وحر. قتلاك أو جرحاك فيك ذخيرة، فاضرب بها، اضرب عدوك لا مفر. ذهب الذين تحبهم ذهبوا، فإما أن تكون أو لا تكون. سقط القناع عن القناع، سقط القناع، ولا أحد إلاك في هذا المدى المفتوح للأعداء والنسيان. فاجعل كل متراس بلد، لا لا أحد. سقط القناع، عرب أطاعوا رومهم، عرب وباعوا روحهم، عرب وضاعوا. سقط القناع عن القناع، سقط القناع.

0: تتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء، أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض الطواغيت المتكبرين.
1: نهوة عربية وفي المستجدات، في المستجدات أضعكم في المستجدات. وكالة بلومبرج عن بحارة على متن ناقلة نفط في البحر الأحمر. البحر الأحمر وهنا أصحابه. وكالة بلومبرج في المستجدات، في المستجدات وكالة بلومبرج عن بحارة على متن ناقلة نفط في البحر الأحمر. السفن في المنطقة تلقت بثا لاسلكيا من القوات المسلحة اليمنية يفيد بحظر مرور السفن السعودية. يا قوة الله، يا قوة

آخر المستجدات شركة أمبري للأمن البحري. شركة أمبري للأمن البحري السفن التي ترفع العلم السعودي أو تملكها أو تشغلها جهات سعودية تواجه مخاطر مرتفعة. في الأخبار العاجلة رويترز عن مصادر شركة أرامكو السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تعتمد على ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر قبل

قال رويترز عن مصادر شركة أرامكو السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تعتمد على ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر قبل قرار الحظر اليمني. رويترز لم يتضح بعد كيف سينفذ اليمنيون في الخبر العاجل. رويترز شركة أرامكو السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تعتمد على ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر قبل قرار الحظر اليمني. لم يتضح بعد كيف سينفذ اليمنيون حظر الملاحة البحرية على السعودية الإغلاق الكامل لمضيق باب المندب يحول دون تصدير النفط من السعودية إلى آسيا وربما يقلص إمدادات النفط العالمية 7%. أي تغيير طفيف من شأنه أن يضيف مئات الآلاف من الدولارات على رحلة تستغرق 7 أيام.

0: انتهى الحصار من طرف واحد، وبعد سنوات عديدة من الصبر والإعذار دشن اليمن اليوم مرحلة العقاب بالمثل، مستقيا بالله متوكلا عليه، معلنا في بيان عسكري فرض حصار بحري على الملاحة السعودية. والخطورة غير المسبوقة لم تأتي ترفا ولا انفعالا، بل واجب تأخر القيام به، ومسؤولية فرضها ما فرضها من أوجاع وآلام ناجمة عن الكفران السعودي. وأي كفران وأي طغيان؟ فالحصار السعودي على بلادنا اليمن ليس من شهر أو شهرين أو عام أو عامين، وانتظار اليمن لأي حل سلمي قد طال أمده إلى مستوى صدقت السعودية نفسها أن اليمن يحاصر نفسه بنفسه، بل ونسيت زمن عاصفتها وما تسببت به من كوارث تجاه اليمن وتجاه اليمنيين، وظلت تتعامل مع تداعيات عدوانها وحصارها كأن شيئا لم يكن، وتحت وطأة حصارها انتظرت هي أن يأتي اليمن خانعا مستسلما مسلما لها كما سلم لها المرتزقة، بل وانتظرت أن يأتي اليمن متأسفا أنه سبب لها صداعا طيلة السنوات الماضية. لقد أعماها ما هي عليه من الكبر والصاف والغرور، وما أفاد معها أي حديث عن ضرورة الاحترام بين الجوار، فهي لا ترى اليمن بلدا مجاورا حتى تخاطب باحترام الجوار، بل وصل بها الحال أن ترى اليمن قطعة ملكية تابعة لها، وبالتالي فالحديث عن حقوق الجار لا محل له من الإعراب لدى مملكة الترفيه وملوكها. فكيف يمكن التخاطب مع نظام متخم بالغرور إلى عنان السماء؟ وهل من لغة غير القوة لإفهامه أنه ليس إلا عبدا صغيرا لأمريكا، وعليه أن يتواضع، وأن اليمن الغنية بالله والقوية بالله قد تصدى لأمريكا بحريا ونازلها منازلة هربت منها سريعا؟ فهل تظن السعودية أنها قادرة على إحكام حصارها على بلادنا اليمن دون دفع الثمن؟ إنها تخطئ التقدير، وقد جاءها النذير، وإنه لحصار بحصار وقد نزل بساحتها، فساء صباح المنذرين.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا، بما فاقم معاناة شعبنا العظيم، حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني، ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضا بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم، بكل الوسائل المتاحة وعلى وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات جبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة في الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرهن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعا، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامسا، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نالو جهدا في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6 صفر 1448 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. أنتم تستمعون للجبهة الإذاعية الأثيرية الموحدة التي تأتيكم كل اثنين من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وأكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة تنقل هذا البرنامج من 10 وحتى تمام 12، ونواكب المرحلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. نرحب بضيفنا في الخط الهاتفي سيادة العميد عابد الثور، المحلل والخبير العسكري. أسعد الله مساءك بالانتصار، بالثبات، بالوعي سيادة العميد. وكما استمعنا جميعا لما جاء في بيان قواتنا المسلحة اليوم الذي جاء فيه إعلان حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار، ما الذي قرأته في بيان قواتنا المسلحة سيادة العميد عبد الثور؟
2: حياكم الله يا الله بكل الأخوة المستمعين. الحقيقة أنه بيان يعتبر لأول مرة بيان في نفس البيان إعلان ساعة القتال، إعلان ساعة النذير. البيان حمل الأهداف العسكرية والملامح العسكرية، وهو بدء العمل العسكري إذا تحرك العدو، شرطة العمل العسكرية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. اليوم نتعامل مع العدو السعودي كتعاملنا مع العدو الصهيوني بعد أن يئسنا من أن نعيد هذا الكيان إلى جادة الصواب وأن نعيده إلى الحق. فكان البيان هو من وجع ومن ألم، ما كنا نريد أن يكون هذا البيان لدولة إسلامية، ولكن السعودية هي من اضطرنا إلى هذا البيان. السعودية تتعامل معنا وكأننا لسنا بشر، تتعامل معنا وكأنها هي الوصية علينا. اليوم جاء هذا البيان لنضع النقاط على حروف، وكان خطاب السيد القائد كان واضحا وقويا. واليوم ما على السعودية إلا أن تجعل من هذا البيان وأن تقرأ وأن تفهم هذا البيان بأم عينها، وأن تعلم علم اليقين أن القوات المسلحة اليمنية جادة، لعل البيان العسكري حمل معه رسالة مهمة. بعد أن فرض الحصار أو الحظر الجوي على كل الجغرافيا السعودية جوا، واضطرت كل شركات الطيران أن تغير مساراتها من الأجواء الشرقية والغربية والجنوبية للسعودية، وأن تلجأ إلى أجواء فلسطين المحتلة والأردن ومصر، محاولة بذلك أن تتجنب تهديد اليمن من الحظر الجوي، وهذا مكلف كثير، مكلف جدا على كل شركات الطيران، والتي سترتفع معها أيضا التأمين وشركات التأمين وكل ما يتعلق من رسوم التأمين في الأجواء الخليجية. إذا البيان كان واضحا من خلال استمرار العدو وحصاره وتضييقه على شعبنا اليمني، واستمرار العدو السعودي يأخذ تعليماته من الصهاينة ومن أمريكا، ويأس بلادنا سياسيا وعسكريا، سياسيا بالدرجة الأولى، أن تعيد هذا العدو إلى وجده رغم محاولاتنا الكثيرة وقبولنا بكثير من الوساطات، إلا أن العدو الإسرائيلي يرى في نفسه أنه اليد والذراع الأقوى لأمريكا ولإسرائيل، فكان البيان صادما بالنسبة لهم. لم يكونوا يتوقعون أن القوات المسلحة اليمنية ستصدر مثل هذا البيان، وكانوا يتوقعون أن هناك تحذيرات وأن هناك وساطة، ولكن كان البيان رادعا وقويا. وبالتالي أنت تعلم اليوم كم ستكون خسائر السعودية، أنت تعلم حينما تغير مسار النفط من المنطقة الشرقية على الخليج ما يقارب 53%، أن يتحول بأكمله 100% إلى ميناء ينبع، معنى ذلك أن نحن أمام قرابة 12 مليون برميل يوميا ستشكل ضغط كبير. السعودية ستضطر، أؤكد لك أن السعودية ستضطر إلى إيقاف هذا الرقم، وستخفض إصدارها من النفط، لأنها تعلم علم اليقين، وكما أسلفت وتحدثت عن شركة أمبريل الأمن البحري، وهي تحذر الشركات وتحذر كل السفن في العالم التي ستحاول أو ستشتري النفط أو تنقل النفط أو أي رف أيا كانت الحمولة، أن الحظر البحري سيكون شامل على كل شؤون المملكة السعودية بما فيها النفط، وهو الركيزة الأولى التي تعتمد عليها السعودية. ولعل بعد البيان مباشرة ارتفعت رسوم التأمين في البحر الأحمر مباشرة بعد الإعلان، ولن تغامر، أؤكد لك أنه لن تغامر شركة أو شركة في العالم أيا كانت تبع أي دولة أن تدخل في مشكلة مع اليمن. حربنا مع السعودية وآل سعود، فأي دولة أخرى سواء كانت من الجيران أو المشاطئة لنا في البحر الأحمر أو خليج عدن أو المشاطئة لنا في بلد المندب، ستحاول أن تخدم أو تقدم خدمات للسعودية أو تساعد أو أن تقوم باستغلال أراضيها وجوائها في سبيل إسناد السعودية، فعليهم أن يدركوا أن هذه الدولة بالنسبة لنا ستكون عدوة. أنا أرى البيان من منظور عسكري، الدول التي بجوارنا ومشاطئنا في البحر الأحمر كلها كانت عربية وغير عربية، عليهم أن يدركوا أن حربنا مع السعودية فقط، فلا يقحموا أنفسهم في حرب لا ناقة لهم فيها. وبالتالي الجولة القادمة ستكون جولة غير جولة 2015 إلى 22، الجولة القادمة ستحمل معها قدرات عسكرية، ستحمل معها خياراتنا مفتوحة. البيان أوضح أن الخيارات ستكون مفتوحة عسكريا، تقرأ من خلال أننا نمتلك القدرة العسكرية الدفاعية والهجومية، ونمتلك القدرة الكافية لضرب قدرات السعودية، خاصة أن العدو السعودي نال ما يستحقه خلال الحرب، وأثبتنا وأكدنا لكل العالم كل العالم بما فيه العربي والإسلامي أن هذه الدولة الطاغية المجرمة التي هي أداة وعباءة وهي تحت نظرة وعباءة أمريكا وإسرائيل لن تنفك عن أذية المسلمين ولن تترك المسلمين في حالهم، فقد يكون سخرنا الله عز وجل لإنجاذ الأمة الإسلامية والعربية والمظلومين خاصة في المنطقة العربية والإسلامية أن نؤدب هذه الدولة كما ردنا بعد ساعات على السعودية، ولكننا إلى الآن لم نؤدب السعودية على ضربتها متصنعة، نحن ردينا فقط، أما الأدب فسيأتي في حينه. اليوم المرحلة قادمة، فإذا كانت السعودية تعتمد على أمريكا ولعلها فضحت
0: أمريكا اليوم أمريكا حانبة يعني في مضيق هرمز معها عمل
2: قبل المشنقة حول رقبتها،
0: صحيح،
2: لا تستطيع أن تدخل في صراع آخر.
0: صحيح.
2: جرى الأخ أحد وزير الخارجية التونسي السابق ويقول حبل المشنقة لف على رقبة أمريكا، وبدخولها الآن حرب جديدة على السعودية معنى ذلك أنها تشنق نفسها بنفسها، وقال هكذا أمريكا تحارب أمريكا، فالسعودية اليوم وهي تغامر وتضحي بكل شعبها وبكل أرضها وبكل اقتصادها في سبيل أن ترضي ترامب وأمريكا، فهذا شيء لم نسمعه لأول مرة من الغباء، أن دولة بحجمها ونفطها وغناها ستغامر بكل شيء من أجل أن ترضي أمريكا. نحن ولله الحمد تجربتنا في الميدان كانت واضحة، مفاوضاتنا كانت ناجحة، محاولة السعودية التمديد والتسويف ومحاولة جعل الحرب يمنية يعني شيء من العوبة ومن الضحك على الدقون، البيان كان واضحا، ولعل الكثير تابعنا كثير من المحللين السياسيين.
0: هل ما جاء البيان اليوم سيادة العميد؟
2: البيان اليوم كان يحمل معه بالدرجة الأولى والإنذار أو الجولة القادمة عسكريا، أي تحرش تقوم بالسعودية سواء في مجال النفط أو دخول سفن تحمل علم أو ستتجه إلى موانئ السعودية، كان ميناء جدة أو موانئ سعود الأخرى، فعلينا ندرك أننا سنتعامل مع هذه السفن كما تعاملنا مع السفن الإسرائيلية تماما. نمتلك القدرة، نمتلك الكفاءة، نمتلك الإمكانيات، نمتلك الوسائل والوسائط التي تعطينا الأفضلية في الميدان، إشرافنا على مضيق باب المندب وعلى أخطر وأهم ممر ملاحي في العالم هو البحر الأحمر والجزء الجنوبي منه يعطينا الأفضلية. السعودية لم يعد أمامها الآن إلا قناة السويس. قناة السويس لا أعتقد أنها ستغطي النقل السعودي بأكمله. إذا كانت السعودية في حربنا مع الكيان الصهيوني سنادا لغزة، تقدمت بخدمة جليلة كبيرة وعظيمة للكيان الصهيوني ولليهود بتغيير، حينما فرضنا حظر الملاحة البحرية على الكيان الصهيوني تقدمت بخدمة جليلة هي والإمارات، وتحملت مسؤولية الإمداد البري عبر الإمارات وعبر السعودية والأردن وصولا إلى الكيان الصهيوني في أرض فلسطين المحتلة. أما اليوم محرم عليهم النقل شرقا ومحرم اليوم النقل عليهم غربا، فعلى السعودية اليوم ما تتحمل نتائج كل ما عملت فيه وقامت به. الحظر اليوم والتحرك سواء تحمسه الأعلام السعودية أو أعلام أخرى بغرض التمويل، فاليوم ندرك اليوم العالم كله واحدة، وأنظمة الملاحة في العالم اليمن شريك فيها وتدفع الرسوم في أن نحدد مسار أي سفينة في العالم إلى أين تتجه. فالسعودية لم تستطيع أن تموه أو أن تكذب. كل السفن أكانت من أوروبا أو من أمريكا أو من شرق آسيا أو من البحر الهندي أو المحيط، أي اتجاه كانت سنعلم أين تتجه هذه السفن، ونستطيع حينها أن نقوم بعمليات عسكرية. والسعودية هي الخاسر الأكبر، 12 مليون برميل كيف ستصرفها؟ هذا فقط في مجال الحظر البحري. أما الخيارات التي أشار إليها يحيى سريع في بيانه العسكرية، أن هذه الشركة وأن شركة النفط هي أيضا معرضة للضرب بالصواريخ ومعرضة لأهدافنا، خاصة وأن بنك أهدافنا اتسع وأصبح نفط السعودية بأكمله 100% تحت مرمى ورحمة أسلحتنا. النفط في ينبع ليس كما كان النفط في المنطقة الشرقية، هي بالنسبة لنا قريبة لا تتجاوز 700 إلى 800 كيلو، وهي منطقة سهلة وقريبة جدا، وصواريخنا دكت معاقل النفط في البقيق وخريص والمنطقة الشرقية وأبعد نقطة للسعودية في الشمال الشرقي على الخليج، وهي مسافة توصل إلى 1800 إلى 1700 كيلو. أما ينبع بفضل الله عز وجل هي قريبة جدا، ونستطيع أن نتعامل مع أي محاولة لخرق تحذيرنا وتهديدنا. إضافة إلى الحظر الجوي، السعودية اليوم محاصرة حصار كبير وشديد جدا، ولعل اليوم فرض الحظر البحري على السعودية لن تستطيع أي دولة في العالم أن تلغي هذا الحظر. نحن أصحاب القرار ونحن أصحاب الإرادة. السعودية ما عليها إلا أن تعيد ترتيب أوراقها السياسية والعسكرية والاقتصادية، وأن تعيد ترتيب أوضاعها مع الجوار، وأن تعلم علم اليقين أن شعب اليمن اليوم ليس شعب اليمن ما قبل 2015.
0: هذا ما يجعلني أسألك سيادة العميد عبد الثور، وأنت المحلل والخبير العسكري. قبل قليل في الخبر العاجل رويترز عن مصادر إعلام العدو الأمريكي، تقول رويترز لم يتضح بعد كيف سينفذ اليمنيون حظر الملاحة البحرية على السعودية. الإغلاق الكامل لمضيق باب المندب يحول دون تصدير النفط من السعودية إلى آسيا، وربما يقلص إمدادات النفط العالمية 7%. هل الحظر الملاحي اليمني البحري على العدو السعودي مرتبط بإغلاق باب المندب أم أن هناك فرق؟
2: هو أصلا لا تستطيع أن تدخل السعودية أو أن تصدر نفط، هي تحتاج الآن 12 مليون برميل، أي أنها تحتاج إلى ما يقارب 6 أو 7 سفن عملاقة لنقل النفط إلى خارج أراضيها. جزء منها تتجه إلى أوروبا، الجزء الأكبر إلى شرق آسيا وإلى الصين الذي هي المشتري الأكبر لهم للنفط، وأيضا إلى أمريكا ستحتاج إلى عبر قناة السويس، وبالتالي ستكون في شكل خطر. نحن سنغلق باب المندب أمام السفن وأمام صادرات وواردات صادرات النفط من السعودية وكل الواردات التجارية والاقتصادية إلى السعودية، وبالتالي السعودية ستحتاج الآن أن تكون أو أن يكون ممرها الرئيسية قناة السويس، وبالتالي ستشكل ضغط كبير على قناة السويس. كان من وصول البضائع التي من شرق آسيا ومن آسيا ومن جنوب آسيا إلى منطقة السعودية أو من أوروبا أو من أمريكا، فهنا لن يحتاجوا إلى رأس الرجال صالح، الواردات ستحتاج إلى رجل رجال صالح، أما الصادرات ستحتاج مسافة أكبر مرورا بالمتوسط ومرورا بالأطلسي إلى الهندي إلى مسارها في أي دولة من الدول التي سيشتري نفطها. أما الواردات أيضا ستكون أسعارها أكثر، سترتفع، ستحاصر السعودية بكل شيء، وبالتالي سنترجم كيف سيترتب على اليمنيين أو كيف سيرتب اليمنيون أو بلادنا عملية الحظر. كل سفينة ستتجه إلى السعودية هي تحت مجال الحظر. حاليا نحن أعلننا للسعودية أن كل الحظر البحري الكامل كما نفذنا ذلك على العدو الصيني سينفذ على السعودية، وبالتالي سيلزم على السعودية أن تبحث عن بدائل أخرى. البدائل الجوية لن تكون مجدية، البدائل البرية لن تكون مجدية.
0: هل كانت تتوقع السعودية هذا الإجراء من قبل قواتنا المسلحة؟
2: لم يخطر على بال السعودية ولا على بال أمريكا أن اليمن سيتخذ الإجراء، ولذلك تجد الآن أن حالة
0: لأنه أنت ذكرت أني أدور لها بدائل، أليس كذلك؟ مثلا سيمتد الحظر البحري اليمني في البحر الأحمر، ربما تريد أن تهرب مثلا باتجاه قناة السويس، إلى أين سيمتد هذا البحر هذا الحظر البحري على العدو السعودي، وهل سيتوسع؟
2: حالتين لدينا، قد نلجأ إلى خيارات عسكرية لضرب أي سفينة ستزود السعودية بالأسلحة أكان من قناة السويس أو جويا، ولا مثل هذه البضائع لا تنزل جوا ولا برا، عادة هي تكون عبر الملاحة البحرية، وبالتالي نحن سنراقب عن كثب كل التحركات السعودية من وإلى. فأي سفينة أو أي دولة ستقدم سلاح للسعودية عن طريق البحر حتى وإن كان من قناة السويس سنضرب، كما ضربنا ترومان وضربنا سفن حاولت أن تدخل من قناة السويس وأن تقوم بإسناد العدو الإسرائيلي. واليوم نفس الكلام، أي دولة ستقدم سلاح للسعودية نحن فرضنا حظر الملاحة البحرية، وبالتالي أي سفينة ستتجه إلى موانئ العدو السعودي سنلجأ وسنقوم بضربها عسكريا وسنغرق هذه السفن. قد تكون هناك استثناءات في الأغذية والأسمدة والأشياء أخرى، ولكن في حالتنا اليوم حينما أعلن البيان
0: هذا ما كنت سأسألك عنه مثلا الاستهداف للسفن التابعة للعدو السعودي، هل ستكون مثلا المحملة مثلا بالنفط أو الغاز أو ستكون متوسعة حتى استهداف السفن المرتبطة بإمدادات سلاسل الغذاء التجارية؟ يعني
2: حددت أو درجات أو أولوية الأهداف ستكون كالتالي: النفط السعودي بأكمله هي من ضمن أهدافنا، سواء أكانت صادرات النفط السعودي الخام أو واردات مشتقات النفط من الزيوت ومن غيرها ومن الأسمدة العائدة للسعودية. هذه الثنتين في الدرجة الأولى حرمت على السعودية، بالتالي السعودية ستبحث، لابد أن تبحث لها بدائل عن تصدير نفطها إلى أين ومن أين ومن الخطوط، وأن تتحمل كلفة النتيجة أو أن تغير مسار أناريبها عبر إسرائيل أو عبر الأردن أو عبر المتوسط دون أن تمر بالموانئ. ولا أعتقد أن ذلك مجدي، خاصة أن البوابة الشرقية أغلقت وباب هرمز أغلقت واليوم أغلق باب المندب أمامها. الشيء الآخر الأغذية وما احتياجات السعودية من مواد غذائية إذا اضطرت إلى ذلك عبرها،
0: لأن المعادلة هي الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. أيضا
2: سنتعامل معهم، شعبنا يموت جوعا، شعبنا عانى معاناة كبيرة، بحثنا عن بدائل وكانت البدائل هي سريعة وهي زراعة والصبر لسنوات حتى استطعنا أن نكتفي جزئيا أو جزء أكبر من بلادنا من القمح ومن الكثير من العبوب. اليوم سنعامل السعودية بنفس المعاملة رغم أنها ستستطيع أن تكون هناك بدائل، ولعل إسرائيل لن تترك السعودية وحدها. السعودية أو إسرائيل هي من سيبادر، وأؤكد لك أن البيانات القادمة والمتتبع لحال إسرائيل سيدرك تماما من خلال تصريحات المجرم نتنياهو وكاتس ووزراء الحكومة الصهيونية، وهم الآن يساندون وكأنهم يقفون مع السعودية وأنه لا بد من عرض حلول ويلزمون المجتمع الدولي.
0: ماذا عن الأمريكيين؟
2: أن يتخذ قرار باتجاه اليمن، هذا يعطي رسالة مهمة أن إسرائيل ستساند السعودية، ولكن نحن أيضا جاهزون.
0: ماذا عن الأمريكي سيادة العميد؟ ماذا عن الأمريكي؟ هل سيستطيع أن يعني ما يواجهه في مضيق هرمز سيستطيع أن يساند السعودية مثلا في البحر؟
2: لا أعتقد أن العدو الأمريكي يستطيع أن يقدم خدمات للسعودية إلا التأييد السياسي أو اتخذ قرارات أممية. أما عسكريا التجربة كانت واضحة، وأمريكا
0: وهو الذي جرب
2: الفعل اليمني، نعم، واستطعنا أن نضرب 5 حاملات طائرات في فترة وجيزة وأن نعيق أمريكا من استخدام أسلحتها، واستطعنا أن نضرب قدرات أمريكا وأن نعمل عن استخدام أسلحتها وأن تستفيد من أي تشكيلات أو تحالفات في البحر الأحمر والمتوسط والبحر العربي وخليج عدن، وهذه المساحة الجغرافية بأكملها والتي تعد تقريبا التي نحن نفرض أو جعلناها مسرح عمليات ما يقارب 12 مليون كيلو متر مربع، وهي بقدر 5000 كيلو. وهذا القدر اليوم نحن نسيطر عليه سيطرة كاملة بأسلحتنا وصواريخنا وطائراتنا، ولا أعتقد أن أمريكا ستغامر مرة أخرى وتلف حبل المشنقة حول رجلتها من باب من قناة هرمز ومن مضيق باب المندب. فحتى أمريكا لا تبحث، قد تهدد، قد ترسل رسائل مضمونها أنها ستجبر اليمنيين، لا أعتقد أنها تمتلك القدرة الكافية لأن تدخل في حرب أخرى وبالتالي تكون أغلقت ونحرت نفسها بنفسها، خاصة وأننا نحن أصحاب الأرض كما إيران هي أصحاب الأرض، نحن نسيطر على باب المندب ونحكم السيطرة على باب المندب وعلى ممر البحر الأحمر. فلا يستطيع، إذا كانت أمريكا بقدراتها وكفاءتها وكدولة عظمى من الدول التي تمتلك الأسلحة والأساطيل وكذلك بريطانيا، فلن تكون السعودية أكبر قدرة من أمريكا ولا أكبر قدرة من بريطانيا ولا أكثر كفاءة وقدرة من العدو الصهيوني. السعودية عاجزة، السعودية ضعيفة جدا ففضحت خلال حربها معنا، وأمريكا كشفت كثير من نقاط ضعفها أمام إيران وكذلك أمام اليمن. فالسعودية اليوم أؤكد لك أنهم في حالة قلق كبير، ولعل المتتبع للشان السعودي والسياسي عبر تصاريح كثير من سواء كانوا معارضة أو مؤيدون سيجد أن هناك قلق كبير في الداخل السعودي وأن هناك قلق كبير في البيت السعودي وأن هناك انتقادات كبيرة لسلمان لسلمان ومحمد بن سلمان. هذه الانتقادات تضمن أنه سيدخل السعودية في حرب لا هي في غنى عنها، والكثير يوجه رسائل أن السعودية تدخلت في الشأن اليمني فعليها أن تتلقى العقاب وأن تتلقى نتيجة ذلك. الكثير من أبناء شعب أمتنا العربية والإسلامية مرتاحون لقرار اليمن، حتى الدول تلك التي تدعم جنده. ولكن
0: هل ما جاء في بيان قواتنا المسلحة اليوم يلبي تطلعات شعبنا اليمني؟ ولهذا شفنا الخروج العفوي في الساحات في مختلف محافظات اليمن،
2: هذا شغف كبير. اليوم شعبنا يريد الوضع أن ينفجر، شعبنا اليوم يعشق الحرب ضد السعودية. كل يوم الجمعة المشاهد وأنت كنت أيضا من تتبع هذا اليوم وما ما حدث فيه، وجدنا كل الأحزاب اليمنية، كل الأطياف، كل الشرائع، كل الناس حضروا على خلاف كل جمعة. هذه المرة حضرت الأمم كلها، والله أعرف ناس من الأخوة اليساريين حضروا وهم في راحة وهم في سعادة وهم في يعني استعداد لتقديم كل شيء كما حدث في إيران. أولئك الذين كانوا محكوم عليهم بالإعدام أو بالسجون لسنوات طويلة منذ قيام الثورة الإيرانية عادوا إلى أرض أن أعدم وسط بلدي وداخل بلدي، خير من أن يهان خارج بلدي في أمريكا وبريطانيا، وأن يهان بلدي وأن أقتل خارج، أن يشرفني أن أقتل داخل بلدي وحصل على العظام. اليوم نفس المرحلة تكرر ونفس المشهد تكرر، شعبنا اليمني الحكيم العظيم ويخرج الليل متجاهلا كل شيء، مؤيدا لقرار القوات المسلحة ومساندا ومتتبعا أيضا بقرار يوم الجمعة، مفوضا السيد القائد باتخاذ أي قرار وترجم هذا الدعيد وترجم هذا التفويض بدعم القوات المسلحة اليوم، وهو فرض الحصار البحري إضافة إلى الحظر الجوي على السعودية وعلى السعودية لم تدرك. أنا أقول ليس كب الارتياح في شعبنا أخي عبد الله، اليوم الارتياح تتبعت حالة الشقانة وإصلاحنا في مصر حتى في السعودية في الداخل السعودي، والله وجدت رسائل خلي لك الله رسائل وهم يؤيدون بعضهم عبر الفيسبوك وعبر كثير من العلامات والقنوات وكثير من سبل التواصل، المؤيد مؤيد والمرتاح مرتاح، أضعفهم يرسل لك صورة قلب وتأييد وكأنه يقول نحن معكم ابدأوا وستجدون من يساندكم الداخل. السيد الشهيد القائد حينما قال أصرخوا ستجدون من يصرخ خلفكم في كل مكان، اليوم نقول نحن، أنا سمعت وأنت في مقدمتك وتقول سلم نفسك يا سعودي، اليوم سيكون مننا سلم حقنا يا سعودي، إذا سلم السعودي حقنا ستنتهي حصارنا، إذا سلم السعودي كل ما عليه من حقوق لشعبنا اليمني منذ 26 مارس 2015 وما قبلها ويتحمل كل نتائج ما ضر شعبنا وما وصل لشعبنا وما حصل لشعبنا من ظلم ومن استبداد ومن كسر لكل حقوقه وأخذ لكل حقوقه، اليوم جاء الوقت لاسترداد هذه الحقوق والاسترداد كل ما نهب من بلادنا. وعلى السعودية أن تعلم علمك أن نحن لسنا جزءا منهم، بل العكس، نصف أراضي السعودية هي أرضنا. جيزان ونجران وعسير هي قرابة مليون كيلو متر مربع، هي أرضنا، حقنا، ملكنا. اليوم سنستعيد حقوقنا، وغدا سنستعيد أرضنا. صحيح. رغما عن أنف آل سعود ورغما عن أنف كل من يساند آل سعود، أمريكا اليوم عاجزة. أؤكد لك اليوم حتى وإن أظهرت أو أن ستظهر في الساعات القادمة عبر رسائل تهديد أو تلويع أو نذير من ترامب، لكن أؤكد لك أنه نذير الخائف، كما كان يقول قضينا على إيران، قضينا على كل قدراتها. واليوم يرد عليه قادة إيران، أين كل تصريحات ترامب؟ أين كل ما كان يدعي؟ الصواريخ تنطلق، الضربات مستمرة، دمرت كل القواعد الأمريكية. اليوم نحن نلتقي نحن وإيران الحق، ونلتقي في مربع بيضاوي وهو يصل إلى ثلثين السعودية من الجانب الغربي والوسط، وكذلك إيران والتي وصلت بقدراتها إلى ما وصلت واستطاعت أن تضرب كل القواعد الأمريكية باعتراف العدو وباعتراف كثير من منظمات ومراكز الدراسات العسكرية في أنحاء العالم.
0: سيادة العميد عبد الثور، وأنت الخبير العسكري، في الخبر العاجل رويترز عن مصادر، ارتفاع رسوم التأمين في البحر الأحمر بعد إعلان أنصار الله بشأن السعودية، رغم أن السعودية يعني كان هناك بيان أيضا وعملية عسكرية نوعية نفذتها قواتنا المسلحة على مطار أبها، ويعني اليوم كان هناك خبر أيضا مواكب أنه ما زالت بعض الخطوط الجوية تمنع السفر إلى أو التوجه إلى مطار أبها. هل ما جاء في بيان اليوم له ارتباط ببيان حظر الملاحة الجوية في مطار أبها؟ هل له ارتباط؟ أم أنه سيتوسع هو الآخر؟
2: هو يرتبط، كل بيان يرتبط بآخر. نحن قبل أسبوع أعلننا حظر الملاحة الجوية على السعودية.
0: نعم.
2: ببيان عسكري، وقلنا بعد أن ضرب مطار أبها أعلننا حظر الملاحة الجوية، وبالتالي كل الطائرات المتجهة كانت من أفريقيا أو من شرق آسيا أو من غربها أو من جنوبها أو من أفريقيا أو من أي مكان، حضرنا هذه الجغرافيا بأكملها، والجغرافيا السعودية مع جغرافيا البحر الأحمر، أن تطير فيها طائرات وأن تبحث عن طرق أخرى، سواء كان من أطراف أفريقيا الغرب من الغرب، وأن تكون عبر مصر، وأن تدخل إلى السعودية كاللصوص عبر المطارات الشمالية للسعودية. أما كل المطارات الجنوبية حرمت. أنت تعلم الظروف المناخية الآن اللي في العالم، وخاصة في الشرق في أوروبا وفي الخليج العربي، وما يتعرضون له من درجة حرارة مرتفعة عالية ومن حرب ضروس، لا يستطيع أي مواطن أن يخرج إلى الشارع، كل مليان الجهون إلى، تعرف أنه في يوم الضرب ألغيت 60 رحلة إلى مطار أبها. وهذا يعطي مؤشر كبير أن الرحلات الآن إلى منطقة عسير، وكون المنطقة عسير هي تشابه صنعاء في مناخها وتضاريسها، ومنطقة جميلة ورائعة تتمتع بخضرة دائمة وسدود وجريان لكثير من السدود التي جعلها كالأنهار، وهي من المناخ الأفضل، ألغيت. وبالتالي تخيل كم ستخسر السعودية،
0: وأصبحت وجهة سياحية للعدو السعودي.
2: من أكبرها، من أكبر الوجهات السياحية الآن تعتبر في منطقة الجزيرة العربية بأكملها.
0: صحيح.
2: هذه المحافظة وهذه المنطقة اليمنية اليوم التي سيحرم الآن منها بعد أن فرض قرار الحظر الجوي، اليوم مع قرار الحظر البحري ارتبط الشيئين، وأهم وسيلتين من وسائل إسناد الاقتصاد السعودي هي الملاحة البحرية والملاحة الجوية.
0: طبعا الحكومة الأسترالية
2: سيجعل السعودية ستبحث بدائل وستلجأ إلى وسطاء آخرين نحن نثق فيهم، ستلجأ إليهم وستترسل إليهم أن يتدخلوا، ونؤكد لك أنهم سيتدخلوا. أما ارتفاع الأسعار، فأنا قلت لك بداية الموضوع، تابعته أخبار أن هناك أن ارتفاع رسوم التأمين في البحر الأحمر بعد إعلان البيان مباشرة.
0: بعد إعلان البيان، لاحظ ماذا هل سيرتفع مثلا بعد بدء عمليات تنفيذ الاستهداف السفن السعودية في البحر الأحمر؟ هل سيرتفع أيضا؟
2: مش سيرتفع، ارتفع خلاص، اتخذ القرار، ما عاد لازم يرتفع. ارتفع خلاص، أعلنت الشركات أن التأمين، رسوم التأمين، من يريد أن يمر للوصول إلى سفنه إلى السعودية عليه أن يرفع رسوم التأمين، سواء كان من قناة السويس أو عن بحث بدائل أخرى، حتى وإن كان من قناة السويس، لأنهم سيبحثون عن طرق أخرى، المتجه من شرق آسيا ومن جنوب آسيا يلجؤون إلى رأس رجاء الصالح عبر المحيط الهندي والمحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى السعودية. إذا قدرت أن تدخل إلى موانئ السعودية مالاً، أنا أؤكد لك أنها ستلجأ إما إلى سوريا وستلجأ إلى إسرائيل والأردن لإدخال بضائعها أو إلى مصر. أما أن تصل السفن إلى الموانئ فلا أعتقد أنها ستتجرأ بالوصول، لكنها ستصل إلى أقرب موانئ لها سواء كان عبر مصر أو عبر الأردن أو عبر لبنان أو إسرائيل. أما سندخل مباشرة فلا أعتقد أنها سندك الجرأة. اليوم هذه الأسعار سترفع أسعار ما دام رفعت رسوم التأمين.
0: نعم.
2: أكيد أنها سترتفع رسوم البضائع التي عليها. أما تصدير النفط، السعودية ستواجه مشكلة كبيرة الآن في مشكلة النفط، وبالتالي كل شيء سيرتفع في هذا البلد، كل شيء سيرتفع، الدولار سيرتفع، العمالة سترتفع، حالة القلق سترتفع. السعودية ستواجه مشكلة كبيرة إن لم تتفادى الخطر والمشكلة التي وقعت فيها في الأيام والساعة القادمة، ما لم ستكون كارثة. لن كثير من السفن، يعني مئات السفن
0: ستحاول حتى المتجهة، أليس كذلك، إلى الموانئ السعودية، حتى المتجهة إليها،
2: أي سفن متجهة أو سواء قلت لك صادرات أو واردات أيا كانت هذه
0: لها ارتباط بالعدل السعودي، هذا سيتم استيدابه.
2: أخي السعودية تريد أن تمرر ما يقارب 6 سفن إلى 7 سفن حاملة نفط خام، تريد أن تمررها، أن تخرجها. من أين ستخرجها الآن وكل النفط السعودي الآن في ينبع، يعني قرابة 12 مليون إلى 14 مليون برميل نفط يوميا، من كيف ستخرج هذه، كيف ستتجه، من أين ستتحرك؟ وبالتالي من سيغامر بسفنه إذا كانت أجنبية وأن يجعلها ترسو في ميناء ينبع أو في جدة وتحمل بالنفط؟ من سيغامر بأن يجعل سفينته أو شركته تتحمل هذه المسؤولية؟ نحن جاهزون ومتربصون، سنضرب هذه السفن، سنضرب كما أشرت البزبوز الذي سينطلق ويخرج من النفط إلى هذه السفن، سنضربه كما ضربنا واستطعنا أن نفرض عصابنا على موانئنا في شبرا وفي حضرموت وفي مناطقنا المطلة على البحر العربي، وحرمنا وفرضنا حصرنا علي حصارنا عليهم ومنعنا شركة النفط اليمني على مستوى حتى السفن الصغيرة التي كانت تحاول أن تسرق النفط، ضربناها وحذرناها، وكل شركات العالم استجابت وعرفت أن هناك قدرة عسكرية لا يستطيع أن تجرم. ما نفذ كذلك سينفذ على المنطقة الأقرب، السعودية عليها أن تتحمل هذه النتائج. سنضرب أي سفينة ستتجه إلى السعودية، ستحمل العلم السعودي أو غير العلم السعودي، ممنوع على السفن هذه أن تتجه إلى السعودية، سنحاصرها كما حاصرونا، سنضربهم كما ضربونا. اليوم فرضنا وحضرنا البحري كما نفذ على الكيان الصهيوني سينفذ على الكيان السعودي. قلت لك مسألة الغذاء، وما الغذاء؟ قادتنا حكماء وقادتنا عظماء قد يلجؤون أحيانا بطلب من دول أخرى بدخول غذاء أو بدخول احتياجات ضرورية إنسانية،
0: رغم أن العالم السعودي لم يستثني أي شيء.
2: طبعا نحن لسنا مجرمونكم، نحن يمنيون.
0: حتى ما جاء في بيان رئيس وفدنا المفاوض الأستاذ محمد عبد السلام قال أنها ورقة ضغط، يعني لعل وعسى لو عاد باقي شوية من الإحساس،
2: باقي عندهم كرامة
0: من الجورة من الدين.
2: نعم سمعت تصريح الأخ محمد عبد السلام، وحتى الحرب هي تدخل في ضغط، حتى ضرباتنا هي كلها وسائل ضغط. نحن لا نريد أن نفرط باستخدام الضرب السعودية. اليوم نحن لم تلك القدرة ولم تلك الكفاءة ولم تلك السلاح ولم تلك الإمكانيات ولم تلك القوة البشرية الهائلة. اليوم وضعنا ليس كوضعنا سابقا، وضعنا منذ اليوم في الوقت الراهن ولله الحمد الذي استطعنا أن نحارب أمريكا وأن نحارب بريطانيا.
0: لا تكبر ولا غطر. صحيح.
2: من شوية أعراض رعاته ابن السعودية، المعادلة تغيرت وقواعد الاشتباك تغيرت. من كان يفرض قواعد الاشتباك هي أمريكا والدول العظمى روسيا، اليوم نحن نستطيع أن نفرض قواعد اشتباك بناء على ما نمتلكه من أسلحة، وبالتالي نستطيع أن نغير المعادلة
0: وبقوة الإيمان.
2: طبعا هو بالأساس أنك تملك القضية وعدالتها. نحن نحارب حربنا عادلة، حرب ظالمة، حقوقنا مشروبة، ولا بد أن نستعيد هذه الحقوق من السعودية، أكان بالسلم أو بالسياسة أو بالحرب. لجعنا إلى هذا الأسلوب للضغط كما قال الأخ عبد السلام، لنضغط على السعودية ونضغط على الدول الحليفة للسعودية لتدرك تماما أننا نستطيع أن ننفذ أعمال عسكرية ولدينا خيارات أن نضغط. كنا نحاول أن نجاري السعودية، نتعامل معها كشقيقة كبرى، كجارة، كأخت، كأرض فيها
0: المقدسات
2: الشريفة، إلا أن هذا العدو في الأخير كلمته هي كلمة أمريكية إسرائيلية، وكان ولا بد أن يتخذ هذا القرار. حتى خطاب السيد كان بألم وبحسرة، ما كان يريد هذا الاتخاذ، لكن ولا كان ولا بد أن يشعر شعبنا أن هناك قيادة تشعر بألمه وتشعر بما يعانيه. فكان القرار صائبا، وكانت الأمة اليمنية بأكملها وتلك الملايين اللي خرجت في كل المحافظات المحررة وتؤيد السيد القائد حفظه الله وتؤيد في أي قرار كان هذا القرار.
0: فضل من الله. موقفنا دفاعي، لأن من بدأ العدوان والحصار هو النظام السعودي والشعب اليمني في موقف الدفاع وليس في موقف المعتدي. سيادة العميد عابد ثور المحلل والخبير العسكري، شكرا جزيلا لك، وأنت أحد أعمدة هذا البرنامج الموحد المواكب لكل جديد. سلام الله عليك.
2: سلام الله عليك. حفظكم الله وأيدكم الله.
0: الجميع الجميع لك التحية. طبعا في الأخبار العاجلة اليوم، الحكومة الأسترالية لمواطنيها تخاطب مواطنيها، الحكومة الأسترالية تخاطب مواطنيها: أعيد النظر في السفر إلى مطار أبها الدولي السعودي لخطر الضربات العسكرية الأخيرة واحتمال تكرارها. أيضا في الأخبار العاجلة، في الأخبار العاجلة ما وصلني للتو، رويترز عن مصادر: أي تغيير طفيف من شأنه أن يضيف مئات الآلاف من الدولارات على رحلة تستغرق 7 أيام. رويترز لم يتضح بعد كيف سينفذ اليمنيون حظر الملاحة البحرية على السعودية. رويترز أيضا عن مصادر: شركة أرامكو السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تعتمد على ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر قبل قرار الحظر اليمني. في الأخبار العاجلة أيضا، مستشار شركة زينيتيا المتخصصة في سوق الشحن البحري لذا ناشونال: السعودية لا تستطيع تحمل استمرار الحصار اليمني. في آخر الأخبار ما وصلنا للتو، مستشار شركة زينيتيا المتخصصة في سوق الشحن البحري لذا ناشونال: السعودية لا تستطيع تحمل استمرار الحصار اليمني. أيضا مستشار شركة زينيتيا المتخصصة في سوق الشحن البحري لذا ناشونال: موانئ السعودية على البحر الأحمر أصبحت شريان الحياة البحري للمملكة. إذن متابعي العدوان وحدنا، نحن مستمرون معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء في الجبهة الإذاعية الأثيرية الموحدة، مع أكثر من 30 إذاعة محلية وطنية وخاصة تنقل هذا البرنامج كل اثنين من 10 وحتى تمام 12. أضعكم في حصاد الهدهد.

هذا عبدالله عبدالله الحيفي يحييكم في حصاد الهدهد ليومنا هذا. البداية بأبرز العناوين. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس مهدي المشاط يؤكد أن لنا الحق الكامل باتخاذ ما نرى من إجراءات تنهي الحصار على شعبنا العظيم. وفق معادلة الحصار بالحصار، قوتنا المسلحة بفضل من الله وعونه وتأييده تعلن حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، ومسيرات شعبية مباركة للإعلان. شهداء وجرحى بنيران العدو الإسرائيلي في غزة، وانتهاكات واسعة جنوب سوريا. الحرس الثوري الإيراني يوجه ضربات موجعة للقوات الأمريكية بالمنطقة ويحكم القبضة على هرمز. في التفاصيل، أكد فخامة المشير الرف مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن سلوك النظام السعودي خلال الفترة الماضية وإصراره على حصار شعبنا أثبت اللانية لدي في إحلال السلام أبدا. وقال الرئيس المشاط: لنا الحق الكامل باتخاذ ما نراه من إجراءات تنهي الحصار على شعبنا العظيم بعد استنفاد كل جهود السلام طوال السنوات الماضية. وأشار إلى أن أي بيانات ستصدر لشرعنة الحصار وإدانة موقف اليمن تصاغ بصيغة واحدة ومن غرفة واحدة وهي مدفوعة الثمن. وأشار إلى أن الحصار الجائر وما ترتب عليه من ضرر كبير بحق شعبنا ستنهيه سواعد رجال الرجال وعزيمتهم وإيمانهم بإذن الله. وشدد الرئيس المشاط على أنه لا مجال للعدو إلا إنهاء الحصار على شعبنا اليمني، وذلك حق وليس منا. وخطب الرئيس المشاط النظام السعودي بالقول: تكلفة إنهاء الحصار أقل كلفة من الإصرار على الباطل لو كانوا يعقلون.

خروج إلى الساحات واحتفاء كبير بما جاء في بيان قواتنا المسلحة من خلال هذا الشعب الأبي العزيز الكريم، فسعادة اليمنيين لا توصف بعد عودة العمليات التأديبية للعدو السعودي بل والعقابية بإذن الله. هو شعب يعشق الحرية ويعرف عدوه جيداً.

0: ومثلما أكدت قوتنا المسلحة اليوم جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، فنحن كشعب يمني إلى جوار قواتنا المسلحة حتى آخر نفس. حيث أعلنت قواتنا المسلحة اليمنية اليوم بفضل من الله وعونه وتأييده حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، ودخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. إليكم بيان قواتنا المسلحة.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا، بما فاقم معاناة شعبنا العظيم، حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضا بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة. وعليه، وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثا، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعا، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامسا، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نألو جهدا في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6 صفر 1448 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. المواكبة. رويترز: حظر الملاحة اليمني يرفع كلفة التأمين على السفن المرتبطة بالسعودية ويهدد مسارات النفط. حيث حظي إعلان قواتنا المسلحة بدء تنفيذ حظر الملاحة البحرية على السفن المرتبطة بالسعودية بتفاعل واسع في الأوساط الاقتصادية والبحرية الدولية مع بروز مؤشرات أولية على انعكاس القرار على حركة الشحن والتأمين وأسواق الطاقة في ظل تقديرات غربية تتحدث عن ارتفاع مستوى المخاطر في البحر الأحمر وخليج عدن. وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر في قطاع التأمين البحري أن رسوم التأمين على السفن العاملة في البحر الأحمر ارتفعت بصورة ملحوظة عقب إعلان صنعاء. مؤشر على تنامي المخاوف داخل شركات الملاحة والتأمين من تداعيات القرار على خطوط التجارة البحرية. كما أشارت الوكالة إلى أن ميناء ينبع على البحر الأحمر يمثل شريانا رئيسيا لصادرات شركة أرامكو السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، مؤكدة أن أي اضطراب في الملاحة المرتبطة بالسعودية ستكون له انعكاسات مباشرة على حركة صادرات الطاقة. بينما لفتت إلى أن آليات تنفيذ قرار الحظر ستظل محل متابعة من قبل الأسواق وشركات النقل البحري. وأضافت رويترز أن أي إغلاق كامل لمضيق باب المندب قد يحول دون وصول جزء كبير من صادرات النفط السعودي إلى الأسواق الأسيوية، مع احتمال انخفاض الإمدادات النفطية العالمية بنحو 7%، وهو ما قد يفرض أعباء مالية ولوجستية كبيرة على قطاع الشحن العالمي، حيث أن أي تعديل في مسارات الملاحة أو تكاليف التأمين قد يضيف مئات الآلاف من الدولارات إلى تكلفة الرحلات البحرية. وفي السياق ذات أصدرت شركات أمبري البريطانية للأمن البحري تقييما أمنيا رفعت فيه مستوى المخاطر بالنسبة للسفن ذات الارتباط بالسعودية، مؤكدة أن السفن التي ترفع العلم السعودي أو المملوكة أو المشغلة من قبل جهات سعودية، إضافة إلى السفن المتجهة إلى الموانئ السعودية أو القادمة منها، أصبحت تواجه مخاطر مرتفعة أثناء إبحارها في البحر الأحمر وخليج عدن. كما كشفت الشركة أن القوات اليمنية بثت عبر القناة البحرية الدولية 16 تحذيرات مباشرة لسفن السعودية من الإبحار في البحر الأحمر وخليج عدن، داعية شركات الملاحة إلى إعادة تقييم ارتباطات سفنها ومساراتها التشغيلية ومراجعة خطط العبور في المناطق المصنفة عالية المخاطر. يأتي ذلك عقب إعلان قواتنا المسلحة اليمنية بفضل من الله وعونه بدء تنفيذ معادلة الحصار بالحصار، مؤكدة أن قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي دخل حيز التنفيذ فور صدور البيان، وأن الإجراء يأتي ردا على استمرار الحصار المفروض على اليمن وما ترتب عليه من تداعيات إنسانية واقتصادية، مع تشديد على الجهوزية الكاملة للتعامل مع أي تصعيد جديد ومواجهة أي خطوة تصعيدية من الجانب السعودي بإجراءات مقابلة أشد وأوسع. وتعكس المؤشرات الأولية الصادرة عن وكالات الأنباء الدولية وشركات الأمن البحري أن قرار الحظر بدأ يترك أثرا مباشرا على بيئة الملاحة البحرية وأسواق التأمين والطاقة، الأمر الذي يضع الموانئ السعودية وخطوط تصدير النفط عبر البحر الأحمر أمام مرحلة جديدة من الضغوط التشغيلية والاقتصادية وسط ترقب دولي لكيفية تطور المشهد خلال الأيام المقبلة.

وعقب بيان قواتنا المسلحة شهدت العاصمة صنعاء وعموم المحافظات الحرة مسيرات حاشدة مباركة وتأييدا لإعلان القوات المسلحة اليمنية فرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، أكد المشاركون في المسيرات جهوزيتهم ومباركتهم للخطوات الاستراتيجية التي تتخذها القيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة لانتزاع حقوق الشعب اليمني المشروعة. وفي ذات السياق بارك مجلس الشورى إعلان القوات المسلحة اليمنية فرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي تلبية للنداءات الشعبية والخروج المليوني في جمعة التحذير والنفير وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار. من جانبه أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن ما قام به العدو السعودي من عدوان وحصار على اليمن برا وبحرا وجوا على مدى 12 عاما تنوء

كتائب حزب الله العراقية تبارك قرار اليمن فرض الحصار البحري على الكيان السعودي ردا على الحصار الجائر المفروض منذ ما يقارب 12 عاما. كتائب حزب الله العراقية: القرار اليمني الذي يحمل معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد يعبر عن إرادة صلبة لا تلين وعزيمة لا تنكسر للدفاع عن سيادة اليمن واستعادة كامل الحقوق. كتائب حزب الله العراقية أعلنت تأييدها للخطوة اليمنية انسجاما مع وحدة جبهة الحق وروح التضامن الجهادي.

بعث عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز بن حبتور برقية تهنئة إلى القائد المجاهد الفلسطيني خليل الحية بمناسبة انتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خلفا للقائد الشهيد يحيى السنوار. وجدد عضو المجلس السياسي الأعلى موقف اليمن قيادة وحكومة وشعبا بقيادة قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله في نصرة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية الأمة المركزية ودعم فصائلها المجاهدة المقاومة بمختلف الوسائل المتاحة.

أوضح رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي إلى أن ما بلغه اليمن اليوم من جاهزية وقدرة ردع لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة سنوات من الصمود والتضحيات الجسيمة والتفاف الشعب حول قيادته والوعي بطبيعة المعركة التي يخوضها في مواجهة قوى العدوان والاستكبار. ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن معركة الوعي بحقيقة ما يجري لا تقل أهمية عن بقية ميادين المواجهة، مؤكدا أن كوادر وموظفي المجلس معنيون بتجسيد قيم الصمود والثبات والانضباط والمسؤولية بما يرسخ الهوية الإيمانية ويواكب متطلبات المرحلة الراهنة في مواجهة التحديات. استشهد مواطن مساء اليوم جراء قصف شنته طائرة مسيرة العدو الصهيوني استهدفت دراجة كهربائية على شارع صلاح الدين قبالة منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة. وكان قد استشهد 6 مواطنين فلسطينيين وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء إطلاق قوات العدو النار على المدنيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. في الضفة المحتلة اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء اليوم قرية المغير شمال شرق رام الله ومدينة بيت لحم واعتقلت 5 فلسطينيين بينهم طفلان في كيسان شرق بيت لحم. فيما اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة وأدوا ما يعرف بالسجود الملحمي خلال اقتحامهم للمسجد، كما اقتحموا الموقع الأثري في بلدة سبسطيا شمال غرب نابلس بحماية مشددة من قوات العدو. وفي ظل صمت السلطة السورية أصيب طفلان بجروح جراء إطلاق قوات العدو الإسرائيلي النار على أطفال خلال توغلها على أطراف قرية جملة بريف درعا في سوريا، كما اعتقلت قوات العدو شابا من أبناء قرية الرزانية في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة. هذا وتوغلت قوة عسكرية مؤلفة من 7 آليات عبر بوابة تل أبو الغيثار، حيث توجهت 5 منها نحو قرية الرزانية، فيما تمركزت آليتان غرب قرية الحانوت وأقام العدو الإسرائيلي حاجزا عسكريا غربي قرية صيدا الجولان، أوقف خلاله المارة وفتشهم.

الأخبار العاجلة عن مصادر فلسطينية، 4 شهداء بينهم امرأتان وجرحى معظمهم أطفال في حصيلة جديدة لقصف طيران العدو مركز إيواء في مستشفى اليمن السعيد في جباليا شمال قطاع غزة. أيضا في الأخبار العاجلة في الشأن الفلسطيني، حماس: الغارات الوحشية التي تشنها طائرات العدو الصهيوني على مدار اليوم والتي استهدفت خيام النازحين ومنازل المدنيين في غزة تمثل عدوانا ممنهجا في سياق حرب الإبادة. حماس في الأخبار العاجلة، الجرائم البشعة والمجازر المتواصلة التي يرتكبها العدو لن تزيد شعبنا الفلسطيني إلا إصرارا على التمسك بأرضه وحقوقه. كما جددت حماس دعوتها إلى الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار وإلى الأمم المتحدة بضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف هذا العدوان الإجرامي. الخبر الأخير، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم عن توجيه القوة البحرية التابعة له ضربات موجعة للقوات الأمريكية الإرهابية في المنطقة. ففي البحرين استهدف الحرس الثوري حظائر صيانة وتخزين الطائرات المسيرة التابعة للوحدات الأمريكية المتمركزة في مطار أصخير وتجهيزات الزوارق من طراز TF-59 في ميناء سلمان. وفي الكويت استهدف الحرس الثوري حظائر إيواء وإسناد وتجهيز القوات البحرية الخاصة في قاعدة عريفجان ونظام رادار إنذار مبكر للعدو الأمريكي ومستودعا للمعدات وقطع غيار الطائرات وحظيرة طائرات مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في قاعدة علي السالم. في مطار العقبة استهدف الحرس الثوري طائرات النقل الثقيلة الأمريكية من طراز C-17 وطائرات القيادة والسيطرة من طراز B-8 التابعة للجيش الأمريكي المعتدي بصواريخ بالستية وألحقوا أضرارا جسيمة بعدد منها. إلى ذلك أعلن الحرس الثوري وقوع انفجارين في ناقلتي نفط كانتا تحاولان العبور عبر الممر غير الآمن جنوب مضيق هرمز، محملا الجيش الأمريكي مسؤولية ما وصفه بدفعهما إلى استخدام هذا المسار. إلى ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني استجابته الكاملة للرسالة الاستراتيجية لقائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى خامنئي، معتبرا أنها تمثل خارطة طريق واضحة لمواصلة الدفاع عن البلاد واستقلالها. سياسيا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الجمهورية الإسلامية ستواصل الدفاع عن سيادتها وحقوق شعبها، مشددا على أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية عن جرائمها المتواصلة بحق المدنيين. وأوضح بقائي أن الولايات المتحدة لم تلتزم بمذكرة التفاهم، مؤكدا أنه لا مبرر لعدم التزام واشنطن بما تم الاتفاق عليه، وأن هدف الجمهورية الإسلامية هو صون إيران وحماية سيادتها. من جانبه أكد نائب قائد القوى البرية في حرس الثورة الإسلامية العميد روح الله نوري أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية وأنها ستتعامل بحزم مع أي تحرك عدائي. في الأخبار العاجلة أيضا، العميد قاآني: على الكيان الصهيوني أن يدرك أنه رغم كل الجرائم التي ارتكبها لم يتمكن من إيقاف المقاومة، بل إن المقاومة الإسلامية اليوم أقوى من أي وقت مضى وستواصل مسيرتها المشرفة بكل عزة وكرامة.
البحث العاجل العميق آني لقد أثبتوا مجددا من خلال اختيار شخصية تعد رمزا للمقاومة والشهادة أنهم ما زالوا متمسكين بمواصلة نهج المقاومة الإسلامية، وهو يتحدث عن المقاومة الإسلامية الفلسطينية.

عدوان وحدنا ونحن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نواكب الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينا حضراتكم بحصاد الهدهد مستوفى بآخر الأخبار، مستمرون معكم في الجبهة الإذاعية الموحدة من إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، وارتباط إذاعي مباشر مع أكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة تنقل هذا البرنامج كل اثنين من العاشرة وحتى تمام 12. أما الآن فنذهب إلى الزملاء في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية. التحية، لن أنسى التحية من الإدارة العامة في الأخبار الزميل أحمد هايل، هي أيضا من غرفة الرقابة والتنفيذ المباشر محمد الشيعاني حفظ الله الحرازي، وهي مني أيضا محدثكم عبدالله عبدالله الحيفي. أما الآن فنذهب إلى الزملاء في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية وفقرة في خدمة الشعب. في خدمة الشعب. حفظ الأمن والسكينة والاستقرار ركيزة أساسية لازدهار المجتمعات وتقدمها، وهو ما يجسده رجال الأمن بتفانيهم المستمر وأداء واجبهم على أكمل وجه. وفي خدمة الشعب نستعرض سوية هذا الإنجازات التي تحققت خلال أسبوع مضى والتي كانت على النحو التالي. كشفت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن ضبط عدد من الجرائم المتنوعة، بينها جرائم جسيمة وغير جسيمة، وألقت القبض على مرتكبيها، وأظهرت نجاح الإدارة وفروعها في استعادة 3 سيارات و17 دراجة نارية مسروقة. تمكنت قوات النجدة بأمانة العاصمة من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين للأمن والعدالة في قضايا جنائية مختلفة، كما ضبطت عدد من الأشخاص من الجنسيات الأفريقية دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، مع إلقاء القبض على المهرب الذي قام بتسهيل دخولهم. وفي إطار جهود مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد والأمن الصحي، تمكنت دوريات نجدة الأمانة من إحباط تهريب وضبط 10 قطع من طواحين الذهب غير المصرح من الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية، كما ضبطت كميات من الأدوية والمكملات الغذائية المهربة وكذلك المبيدات الزراعية المحظورة. وعلى صعيد المهام الميدانية والتأمين، قامت دوريات النجدة بتأمين الفعالية الجماهيرية الكبرى في ميدان 70 وعدد من الفعاليات الشعبية والرسمية الأخرى، إلى جانب تنفيذ مهام أمنية متعددة بالتنسيق المشترك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وجسدت قوات النجدة بالأمانة دورها الإنساني والخدمي من خلال إسعاف عدد من المصابين إثر تعرضهم لحادثة انقلاب في منطقة قحازة، والعثور على طفل وطفلة مفقودين، حيث جرى إيصالهما إلى مركز الشرطة المختص لضمان عودتهما سالمين إلى أسرتيهما. كما تمكنت وحدة مكافحة التهريب في محافظة مارب كميات كبيرة من الأدوية الممنوعة والمخدرات، بالإضافة إلى مواد غذائية منتهية صلاحية وكميات من العملة غير القانونية التي طبعها العدوان بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني. فيما تمكنت قوات النجدة في مديرية مجز بمحافظة صعدة من ضبط كمية من المبيدات الزراعية المحظورة. نفذت قوات النجدة في محافظة الحديدة 2000 مهمة أمنية مختلفة، توزعت بين مهام الدوريات وحماية أنشطة وفعاليات ومرافقة وحماية شخصيات ومهام إسناد لشرطة المحافظة ومهام إنسانية.
أصدر فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة الحديدة 18741 وثيقة ثبوتية للمواطنين خلال شهر محرم المنصرم. أخمدت فرق الدفاع المدني بمحافظة عمران حريقا اندلع في منزل مواطن في الشارع العام بمدينة عمران عقب تلقي غرفة العمليات بلاغا بالحادث، حيث تحركت فرق الإطفاء على الفور وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل والمنشآت والمحلات التجارية المجاورة دون وقوع خسائر بشرية. هكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته. دمتم والوطن في أمن وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التحية للزملاء في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، كنا معهم في فقرة في خدمة الشعب.

وفيما العدو السعودي يمعن في حصار شعبنا اليمني دون مراعاة لأي قوانين أو ضوابط إنسانية، أعلنت قواتنا المسلحة عن نقلة نوعية في استراتيجية المواجهة متجاوزة مرحلة الدفاع والصبر الاستراتيجي إلى مربع الهجوم والمبادرة عبر إعلان حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار. هذا الإعلان كان تتويجا لمسار طويل من المعاناة الإنسانية والمماطلة السعودية التي استنفذت كل أبواب الحلول السلمية ليجد اليمن نفسه مضطرا لخوض معركة من نوع جديد، معركة يمتلك فيها أوراق قوة استثنائية اكتسبها من تجربة عامين من الاشتباك المباشر مع أعتى الأساطيل العالمية في البحر الأحمر. ومنذ ما يقارب 12 عاما يفرض النظام السعودي حصارا ظالما شاملا على شعبنا اليمني برا وبحرا وجوا في عدوان لا يستند إلى أي مسوغ قانوني أو إنساني في جريمة مركبة تجمع بين نهب الثروات السيادية اليمنية من نفط وغاز ومنع وصول السلع الأساسية والمواد الغذائية والدوائية وتضييق الخناق على الموانئ والمطارات اليمنية بما في ذلك مطار صنعاء الدولي الذي ظل معطلا لسنوات طويلة لتكتشف مؤخرا الحقيقة أن النظام السعودي هو من يقف مباشرة وراء هذا التعطيل في وقت كان يحاول فيه التنصل من مسؤوليته وتصوير الأزمة اليمنية وكأنها شأن داخلي لا علاقة له به. لقد وصلت معاناة شعبنا اليمني إلى مستوى لا يطاق، حيث أثقل الحصار كاهل المواطن اليمني وأوصله إلى حالة المجاعة، كما أكد ذلك نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس بقوله: ما قام به العدو السعودي من عدوان وحصار على اليمن برا وبحرا وجوا على مدى 12 عاما تنوء بحمله الجبال الرواسي، وهذا الحصار الجائر الذي حرم الشعب اليمني من ثرواته وأوصله إلى حالة المجاعة لم يعد من الممكن القبول به أو السكوت عليه، بعدما أثبتت التجربة أن النظام السعودي لا يفهم إلا لغة القوة ولا يستجيب للحق إلا عندما يفرض عليه فرضاً.

0: الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف.
1: غدر العدوان على مطار صنعاء، القشة التي قصمت ظهر البعير. شكل العدوان السعودي الأخير على مطار صنعاء الدولي نقطة تحول حاسمة في مسار الصراع، فهو لم يكن مجرد اعتداء عسكري جديد، بل كان فضيحة مدوية كشفت للقاصي والداني حقيقة الموقف السعودي ونوايا المبيتة ضد شعبنا اليمني. لقد أثبت هذا العدوان الساتر بما لا يدع مجالا للشك أن النظام السعودي المجرم هو من يقف خلف تعطيل مطار صنعاء طيلة السنوات الماضية، وهو المحرض الرئيس وراء الحصار البحري الذي ضاعف الكلفة المادية لجميع المواد المستوردة وجعل أسعارها باهظة الثمن على المواطن اليمني.

0: الروسية أخطأت بشكل كبير عندما تصدت لمحاولة كسر الحصار على مطار صنعاء واستهدفت هذا المطار، وكان هناك الرد اليمني مباشرة على مطار أبها السعودي، وهذه المسألة فتحت باب لم تكن السعودية في هذه المرحلة بحاجة إليه. هناك حصار مفروض منذ 11 عاما على اليمن، واليمن اليوم وجد المناسبة من أجل كسر هذا الحصار ويعني رفع هذا الحصار بشكل تام. على هذا الأساس كان القرار اليمني اليوم بمحاصرة السعودية، والمسألة لا تتعلق أحمد فقط بكميات النفط التي تمر عبر مضيق باب المندب. النفط السعودي، هناك السعودية تصدر اليوم عبر البحر الأحمر حوالي 7 ملايين برميل من النفط، جزء منها يمر عبر باب المندب إلى أفريقيا وإلى آسيا، والجزء الآخر الموجه إلى أوروبا يمر عبر الشرق الأوسط عبر قناة السويس. إذا هناك جزء من النفط العالمي أكيد سيتراجع، ولكن أيضا المسألة تتعلق بالتجارة الخاصة بالمملكة العربية السعودية بعد إغلاق مضيق هرمز. نحن لا نتحدث فقط عن النفط، نتحدث عن تجارة كاملة أو جزء كبير من التجارة السعودية الداخلة والخارجية يمكن أن تتأثر بهذه المسألة. ماذا يمكن أن تفعل السعودية؟ السعودية اليوم ليست في وضع أن تشن حرب على اليمن. السعودية ندمت بشكل واسع جدا عندما شنت الحرب عام 2015 واستمرت هذه الحرب سنوات طويلة، خسرت عشرات المليارات في هذه الحرب من دون جدوى ومن دون أي طائل ومن دون أي نتيجة. على العكس من ذلك، يعني كانت تريد محاربة أنصار الله. أنصار الله بعد هذه الحرب سيطروا على الجزء الكبير وعلى شمال اليمن بشكل كامل. في المناطق الأخرى جنوب اليمن هناك صراعات لا تنتهي بين الفصائل التي تدعمها السعودية وتدعمها الإمارات وتدعمها دول أخرى. هناك تفلت وفوضى وفساد بشكل مرعب بهذه المناطق.
1: فخامة الرئيس مهدي المشاط وصف العدوان السعودي على مطار صنعاء بأنه تصرف أهوج ومدان سيدفع العدو السعودي ثمنه، مؤكدا أن بيان النظام السعودي الذي تعاطى مع اليمن كمحافظة سعودية مهددا باستمرار الحصار كان الإدانة بعينها. لقد انكشف القناع وسقطت كل الأقنعة التي حاول النظام السعودي التخفي وراءها طيلة سنوات ليظهر على حقيقته كمعتد غاشم يمعن في إذلال الشعب اليمني وتجويعه، غير آبه بكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية. المسيرات المليونية، تفويض شعبي غير مسبوق.
2: السعودية قع رجال ولا لعنا ابو شكله. السعودية لكن طلع مكلف وغدر لازم نرويه.
3: كلمة التحذير ماشي بعدها تحذير ثاني، كلمة التحذير ماشي بعدها تحذير ثاني. لا غلط مرجوع، وابن سعود نتمناه يغلط. مرحلة كسر الحصار الفتحي هدية تاني مفصلية.
1: لم يكن إعلان القوات المسلحة اليمنية عن معادلة الحصار بالحصار قرارا فوقيا أو مغامرة غير محسوبة، بل جاء تتويجا لحراك شعبي عارم بدا واضحا في المسيرات المليونية غير المسبوقة التي خرجت في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية حاشدة أكدت أن الشعب اليمني بكامل أطيافه ومكوناته يقف صفا واحدا خلف قيادته وقواته المسلحة في مواجهة الحصار السعودي الظالم. لقد قال الشعب اليمني كلمته الفاصلة أن الفترة الممنوحة للنظام السعودي قد انتهت، وأنه بحماقته واستكباره يتحمل تداعيات أي تصعيد. هذا التفويض الشعبي العظيم هو الذي منح القوات المسلحة الشرعية الكاملة والقوة المعنوية الهائلة للمضي قدما في تنفيذ هذه المعادلة، انطلاقا من قناعة راسخة أن كلفة التحرك أقل بكثير من كلفة الانتظار للمجهول، وأن استمرار الحصار لم يعد خيارا مقبولا تحت أي ضرط من الظروف.
4: شرفه زيت معه. الناس جاوعين بذمة هذا الخبيث.
5: من خروجنا اليوم ضد العدوان الامريكي السعودي الذي استهدف مطار صنعاء دولي يومنا هذا, ولن نسكت عن العدوان السافر الذي استهدف مطار صنعاء دولي, وسيكون الربط ان شاء الله قريبا حسب توجيهات القيادة باذن الله تعالى.
6: نقول سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي, اطلق بنا بأن صواريخك تحرق بها الطغاة والمجرمين اولياء امريكا واسرائيل السعودي هذا النذل الذي لا يعرف لا دينا ولا عهدا ولا مبادئا ولا قيما كسيده الامريكي والاسرائيلي, ولكن نقول له نحن مع الله وعلى ايدينا سيكون زوالكم ان شاء الله.
1: معادلة الحصار بالحصار من التهديد الى التطبيق العملي. اعلان القوات المسلحة اليوم حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي الذي يدخل حيز التنفيذ من لحظة اصدار البيان, ليس تهديدا اجوف او خطابا اعلاميا للاستهلاك المحلي كما حاول النظام السعودي تصويره, بل هو نقلة نوعية في تجسيد الارادة اليمنية على مستوى القيادة والشعب. فاليمن يدخل الى هذه التجربة محصنا بتجربة كبيرة من حظر الملاحة الصهيونية والاشتباك مع البحرية الامريكية في عهدي بايدن وترامب, والتي انتهت الى الاتفاق على الانسحاب الامريكي دون تحقيق اي من اهدافه المعلنة, وهو ما كان بمثابة اعتراف امريكي بالعجز عن كسر الارادة اليمنية في معركة البحار. ان قدرة القوات المسلحة اليمنية على فرض الحصار في وجود الاساطيل الامريكية والبريطانية وغيرها واستهداف 228 سفينة والاشتباك مع حاملات الطائرات في اكثر من 134 عملية اشتباك يجعل فرض حصار بحري على النظام السعودي الذي لا يملك اي قدرات او امكانات لخوض غمار مثل هذه التجربة, مسألة في غاية السهولة من الناحية العملياتية. فاليمن الذي تحدى اعتى القوى البحرية في العالم لن يعجز عن اطباق الحصار على مملكة تمتد سواحلها على مسافة 2800 كيلومتر من ميناء ضبا في شمال البحر الاحمر الى رأس تنورة في الخليج العربي, والتي تشكل الملاحة البحرية عمود اقتصادها الفقري.

كارثة اقتصادية التي يصنعها النظام السعودي بنفسه. إن إعلان حظر الملاحة البحرية السعودية يمثل ضربة قاسمة لاقتصاد المملكة، فعمود الاقتصاد السعودي قائم على النقل البحري، سواء فيما يتعلق بإمدادات الطاقة أو الإمدادات التجارية الأخرى عبر موانئ الحاويات والمشتقات الصناعية. إن الحديث عن استهداف ميناء ينبع النفطي الذي تعبر من خلاله 7 ملايين برميل نفط يوميا يعني حرمان السعودية من شريانها الاقتصادي الأهم، وكذلك ميناء جدة البوابة التجارية الأساسية للسعودية في الحاويات وسلاسل الإمداد، سيصبح ضمن بنك الأهداف اليمنية، ناهيك عن إدراج أسطول شركة البحر السعودية المخصصة للنقل البحري وسفنها ضمن قائمة الأهداف المشروعة. إن النظام السعودي الذي راهن على إطالة أمد الحصار على اليمن إلى ما لا نهاية يجد نفسه اليوم أمام معادلة عكسية تماماً.

إن النظام السعودي الذي راهن على إطالة أمد الحصار على اليمن إلى ما لا نهاية يجد نفسه اليوم أمام معادلة عكسية تماما، فالسفن والموانئ والمنشآت النفطية السعودية أصبحت بفضل من الله وعونه وتأييده أصبحت رهينة للإرادة اليمنية تماما، كما كان الشعب اليمني رهينة للحصار السعودي طيلة 12 عاما. إنها لحظة الحقيقة التي تتجسد فيها معادلة الحصار بالحصار بكل ما تحمله من دلالات، حيث يدفع النظام السعودي اليوم ثمن حماقته واستكباره وإصراره على التنكر للحقوق اليمنية المشروعة. السيناريوهات المفتوحة بين الرضوخ والتهور أمام هذه المعادلة الجديدة، يجد النظام السعودي نفسه محاصرا بين خيارين أحلاهما مر: إما الرضوخ للمطالب اليمنية المحقة ورفع الحصار بشكل كامل عن المطارات والموانئ اليمنية وإعادة الحقوق المنهوبة في الثروات النفطية والغازية ومعالجة الملف الإنساني والمرتبات وإغلاق ملف الأسرى، وإما تحمل تبعات التصعيد الشامل الذي لن يبقى محصورا في إطار حظر الملاحة فحسب، بل قد يتسع ليشمل استهدافا مباشرا للمنشآت الاقتصادية والبنى التحتية الحيوية في عمق المملكة.

إن أي حماقة قد يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل ستواجه بتصعيد شامل وقاس تمتلك فيه القوات المسلحة اليمنية بعون الله وتأييده وفضله قدرات هائلة أثبتتها خلال سنوات المواجهة السابقة. فالصواريخ اليمنية ذات القدرة التدميرية الهائلة والتي يمكنها أن تنسف المنشآت النفطية السعودية بشكل كامل، تجعل من أي مواجهة مفتوحة مع اليمن مغامرة غير مأمونة العواقب، خاصة في ظل انشغال الحليف الأمريكي باختبار صعب مع إيران يجعله غير قادر على توفير الغطاء الكافي لحماية العمق السعودي. المتغير الاستراتيجي، اليمن يفرض إيقاعه على الإقليم، يكتسب التحرك اليمني في هذا التوقيت بالذات أهمية استراتيجية استثنائية. فالمنطقة تعيش على وقع تصعيد عسكري غير مسبوق مع أضخم حشد عسكري أمريكي وتصاعد للمواجهة المباشرة مع إيران. وفي هذا المناخ المشتعل يجد النظام السعودي نفسه في مأزق حقيقي بين ضغوط واشنطن التي تريد توظيفه في مخططاتها الإقليمية وبين حاجته الملحة للاستقرار الداخلي لحماية مشروعه الاقتصادي رؤية 2030. إن معادلة الحصار بالحصار اليمنية قادرة بإذن الله على نسف كل ما خططت له السعودية في رؤيتها الاقتصادية. فتهديد الملاحة البحرية السعودية أو تجدد استهداف العمق الاقتصادي للمملكة يعني هروب الاستثمارات الأجنبية وتهديد سلامة خطوط إمداد الطاقة، وهو ما لا يستطيع أي نظام في العالم تحمله. لقد أصبح النظام السعودي أمام امتحان حقيقي، فإما أن يتجاوز المماطلة وينفذ الاستحقاقات الإنسانية، وإما أن يواجه تداعيات كارثية تجعل استمرار الحصار على اليمن كلفة باهظة لا يستطيع المجتمع الدولي نفسه تحملها.

0: بهذه الروحية وبهذه النفسية وبهذه المعنويات مستمرون مع شعبنا اليمني العظيم عبر أثير إذاعة صنعاء الإذاعة الأم. اليمن الكبير وبارتباط إذاعي مباشر مع إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية وإذاعة الحكمة اليمانية إذاعة سامتم. نقرأ المستجدات، نقف أمام الفعل اليمني الإيماني بحقه المشروع، باستعادة ثرواته المنهوبة ورفع الحصار عن بلادنا اليمن بحق طبيعي ومشروع اتخذه شعبنا اليمني مع قواته المسلحة ومما جاء على لسان السيد القائد العلم يحفظه الله. سنواكب كل جديد، فمعركتنا هي معركة الجهاد المقدس، هي معركة الفتح الموعود، واليمن ينتصر لإرادته وحقوقه. إن اليمن بحسمه لهذا القرار التاريخي يكون قد نقل المعركة من مربع الصبر والتحمل إلى مربع المبادرة والفعل، ممسكا بزمام الأمور في معركة فرضها عليه العدو السعودي. إنما يطالب به شعبنا اليمني من رفع للحصار على المطارات والموانئ والثروة النفطية والغازية هي حقوق مشروعة تكفلها كل القوانين الدولية. ولا يحق لأحد في هذه الدنيا أن يشرعن حالة الحصار الظالم التي يفرضها نظام آل سعود على شعبنا اليمني. صوت اليمن الكبير. لقد أثبتت الأيام أن النظام السعودي لم تكن لديه أي نية في إحلال السلام، وأن تعامله مع ما ارتكبه من عدوان لثمان سنوات وكأنها مشكلة يمنية داخلية لا علاقة له بها كان واحدة من أكبر العوائق التي منعت التوصل إلى حل شامل. واليوم وبعد أن استنفد اليمن كل جهود السلام وكل الفرص الممنوحة للنظام السعودي، لم يعد هناك مجال للمناورات الكلامية والإعلامية، فالرسالة اليمنية واضحة وضوح الشمس. إما إنهاء الحصار سلما أو إنهاءه حربا.
1: اليمن صابر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا بما فاقم معاناة شعبنا العظيم، حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضا بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة. وعلى تلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان. نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثا، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعا، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامسا، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نعلو جهدا في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 6 صفر 1448 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: كما قال السيد القائد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، إنه سيفتدي أبناء شعبنا اليمني العظيم بنفسه، مؤكدا أن هذه الأمة التي تمتلك قضية عادلة وإيمانا راسخا وشعبا مجاهدا لن ترضخ للظلم والعدوان مهما طال الزمن. إن اليمن الذي خاض معركته العسكرية ضد تحالف العدوان المكون من أكثر من 17 دولة طيلة 8 سنوات وما زال وانتصر، هو قادر اليوم بعون الله على كسر الحصار الاقتصادي وانتزاع حقوقه كاملة غير منقوصة، مستعينا في ذلك بالله ومتوكلا عليه، فالله حسبه ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
3: إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. هذا اتقى بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل

لم نقبل بذلك للأمريكي. واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهب؟

0: ساعة الصفر دقت والمعشرة الشارع، ساعة الصفر دقت والمعشرة الشارع، ما في خيط بين القنبلة والصاعق يا قلم يا بياضة يا خفوق التجارة، كل حر وعزيز وكل نشمي ضايق، صرخت الله أكبر صرخت الله أكبر بان واجب العالم وكل منافس.
1: ساعة الصفر دقت والمعشر أشر، ما بقي خيط بين القنبله والصاعق، يا قلم يا ضياضة يا خفوق يتفجر، كل حر وعزيز وكل نشمي ضايق.
2: شمس الصيف دقت والمعشر أشر، ما بقي خيط بين القنبله والصاعق، شمس الصيف دقت والمعشر

هو أيضا يغضب لأنه أتى الرد مع أنه كان ردا متواضعا لا يرقى إلى مستوى آمال هذا الشعب الحر العزيز الأبي الشجاع، ولكنه تذكير للعدو السعودي. أما المعادلة الحقيقية فهي مطار صنعاء بمطار الرياض، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل باستمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم.

بارتباط إذاعي مباشر ومتواصل حتى الرابعة فجرا بإذن الله بالمواكبة، وأيضا بالمشاركة مع المستمعين الأكارم، بنستقبل اتصالات ونستمع لحديثكم مع ما جاء في بيان قوتنا المسلحة، ونحن في الارتباط الإذاعي مع أثير إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. هنا يمن الصمود من إذاعة صنعاء، هنا صوت اليمن الكبير مع إذاعة سام أفم وإذاعة وطن، صوت وزارة الداخلية. ولمن يحب الارتباط معنا في الإذاعة المحلية أو الوطنية أو الخاصة حتى الرابعة فجرا، نواكب كل جديد.

تحية منا جميعا يتقدمنا كعادته المجاهد مع الله. والتحية من كل العاملين في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية وكل العاملين في إذاعة سام اف ام وكل العاملين في إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. إخراجا إذاعيا حفظ الله الحرازي. هي من كل الزملاء أحمد عامر، مجيد المشان، أحمد هايل، محمد الشيعان، محمد الوشلي.

هنا مستعد أن يتوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو السوري.

تحاصر السعودية بلادنا اليمن لصالح أمريكا وكيان العدو الصهيوني، لذا عليها أن تتحمل العواقب. فحصارنا للسعودية هو من أجل هذه الأمة.

فالسعودية ومعها أم الكبائر أمريكا والصهيونية العالمية هم إلى زوال.

إعلامنا الحربي اليمني، إعلامنا الحربي اليمني ينشر حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي دخل حيز التنفيذ. فضل من الله.

ونظمنا وإعلامنا الحربي نشر أن حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي دخل حيز التنفيذ. نصيحة لسفن العدو السعودي: مع حظر الملاحة البحرية اليمنية للعدو السعودي في البحر، نصيحة: أي سفينة تابعة للعدو السعودي وبهوت طفال لمبة، انت بهوت طفال لمبة مش بعدها مفسرة ماريته.

الحظر البحري اليمني للعدو السعودي في الأخبار العاجلة. في الأخبار العاجلة، التلفزيون الكويتي يعلن إطلاق صافرة الإنذار في البلاد في الكويت.

الأخبار العاجلة. في الأخبار العاجلة سنواكب كل جديد حتى الرابعة فجرا. المتحدث باسم البنتاغون، وزارة الحرب للعدو الأمريكي، المتحدث باسم البنتاغون الأمريكي: إصابة نحو 100 فرد من القوات المسلحة الأمريكية بدرجات مختلفة منذ 7 يوليو 2026. وما خفي أعظم،

0: صدقوا بالله وبكتاب الله أنه من بعد أن جاء بيان قواتنا المسلحة في 3 عصرا يوم الاثنين، وبعد ما استمعت له وشاهدته وكنت بغير نوم واصلت، كان قبلها كان قد أعلن العميد يحيى سريع أن هناك بيان يلبي تطلعات شعبنا اليمني العظيم، فواصلت ما رجعتش. لو ما الصباح أشار متحدث قواتنا المسلحة المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع أن هناك بيان سيكون الساعة 3:00 يوم الاثنين، افتهنت وجالي نوم. سبحان الله العظيم، رقدت على على وعلى قلبي الثربة. المهم شاهدت البيان، وما جاء في البيان سبحت الله في ملكه. وما هو إلا أنا أكيد إنه شعبنا اليمني العظيم الصامد الصابر المضحي، الجميع بلا استثناء، سبحت الله في ملكه وقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. بعد 12 سنة من العدوان والحصار، من كان يتوقع؟ ها نحن نعيش اليوم بعد 12 سنة من العدوان والحصار، يطلع المحاصر معلنا حصار من حاصره. حكمتك يا رب.
1: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: عاجل المفتتح. فضل من الله، فضل من الله، ما نزيد الا حمد وشكر. يخدمك العدو مثل ما قال الشهيد القائد رضوان الله عليه، يخدمك العدو من حيث لا تشعر، من حيث لا يشعر. عاجل عاجل، اعلام العدو الامريكي تحديدا صحيفة واشنطن تايمز الامريكية، في العاجل في العاجل، اعلام العدو الامريكي صحيفة واشنطن تايمز الامريكية تقول عند ذلك ما قالت صحيفة واشنطن تايمز الامريكية، قالت في الخبر العاجل مع الغوائر في الكويت، قالت مجرد تهديد السفن السعودية في باب المندب يعطل الحركة الملاحية للمملكة حتى من دون تنفيذ هجمات. يا قوة الله، يا قوة الله،
1: نحمد الله نشكر الله.
0: الأمريكي بيقول للسعودي أنا معي يا عملت يا اليوم دين مش فاضي لك. وبالفت انتباه العدو السعودي، العدو الأمريكي صاحبه الحبايب، الحبايب بيقول له مجرد تهديد السفن السعودية في باب المندب يعطل الحركة الملاحية للمملكة حتى من دون تنفيذ هجمات. مزيا العدو الأمريكي ما يقول للعدو السعودي في نهاية ذي التصريح حاجة واحد مهم، الصدق. كان المفروض يقول له وانا مجرب، او يقول له التجربة خير برهان. هو قد جرب الامريكي، ما هي حاجة سعودي الا من وجع. إذا العدو الأمريكي، إعلام العدو الأمريكي صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية في الخبر العاجل تقول مجرد تهديد السفن السعودية في باب المندب يعطل الحركة الملاحية للمملكة حتى من دون تنفيذ هجمات. يا رقيبة الحين.

شعب الثبات، يا شعب الإيمان والحكمة، إذا أردنا أن يكون الله معنا، إذا أردنا أن يكون الله معنا وأن ينصرنا على أعدائنا وأن يؤيدنا على أعدائنا، لابد أن نستجيب لله الاستجابة الكاملة، الاستجابة تصل

وتجربتنا اليمنية بفضل من الله خلال مرحلة إسناد غزة التي امتدت لسنتين بفرض الحصار البحري على موانئ العدو الصهيوني كانت ناجحة بفضل من الله وعونه وتأييده. رغم التدخل الأمريكي لرفع الحصار بل وكسرنا ناموس الأمريكي وهيبته في البحر الأحمر. إلا أن الأمور آلت إلى إبقائه وعجز الأمريكي، كان عجز الأمريكي عجز واضح وفاضح لأنه لم يستطع رفع الحصار البحري عن العدو الإسرائيلي، بل إنه لم يستطع أن يحمي نفسه. الأمريكي لم يستطع أن يحمي نفسه. اليوم الحصار البحري اليمني على العدو السعودي بإذن الله بفضل من الله، ونحن متوكلين على الله معتمدين عليه واثقين به، سيكون الحصار البحري على العدو السعودي أكثر نجاحا وكفاءة وفعالية. ما فيش مع سعودية إلا خيار واحد، يبدأ أمهاج السفن التابعة للعدو السعودي. انتبهوا تطفى اللمبة.

لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات جبلية كبيرة. تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان.

0: البحر يشعر أنه انفلق ويحس أن بصدره نفقا ويقول هل موسى الكليم هنا أم أن بدرا للعصا انتشقا والأرض هل فيها فراعنة وسيلحقون بركب من سبقا يا بحر من بالأمس فيك نجوا أضحوا فراعنة أشد شقا أفعال فرعون الجسام غدوا يتمتعون بحملها خلقا بل إنهم فاقوه مرتبة وتجاوزوا آباءهم نزقا وعليهم حق الوعيد لذا في الماء ثمة فارق فرقا لا كي يمروا منك ثانية بل كي يموت الجنب مختنقا حيتانهم كانت تجيء لهم في سبتهم لتزيدهم حنقا واليوم لا سبتا ولا أحدا تأتي وذاك جزاء من فسق غص اليهود بحضرنا اختنقوا ضلوا السبيل وضيعوا الطرق البحر صار أمامهم يبسا جرزا صعيدا صفصفا زلقا وعليه لا عبارة عبرت أو زورق لكيانهم زرقا وكأنه بئر معطلة والرافعات تهز دلو سقا لا شيء يثبت غير زرقته من أنه بحر فقد طبق لم تأتي غير الريح منه لهم وبوسعهم أن ينظروا الشفقا ولهم نصيب من ملوحته أما الملاحة خطها انغلقا يا بحر لا كانت مروءتنا إن عاش أعد غزة طلقا بزوالهم نطق الكتاب فدع عنك الغرابة وإن بهم نعقا أنا مضوا بحضورنا شعروا بالطور فوق رؤوسهم نتقا أهي السماء ساقطت كسفا أم أن من فتق السماء رتقا بل إن رب العرش جاء بنا نارا وما في القوم من عتقا لا ملجأ منا ولا هربا إن الفرار من الممات لقا يا بحر هل تدري بأن لنا بأسا ببأس الله قد وثقا أدري فقد شاهدتكم حمما تذكي البحار وتملأ الأفق من أحمر امتدت إلى العربي وغدا بها الهندي معتلقا والآن في متوسط اشتعلت فشهقت منكم بين من شهقا شاهدت أمريكا بجانبكم يرقانة هل تعرف اليرقا وأثار إعجابي تمكنكم مني برغم نفوذ من سبقا ومن ادعوا ملك البحار لكم تركوا البحار وأدبروا فرقا خرقوا السفينة موهوا حجبوا أعلامها فاستهدفت غسقا وكأن سطحي ماء أعينكم من مر لامس منكم الحدقة تتصفحوني من أماكنكم كمطالع يتصفح الورقة وعجبت حين رأيت زورقكم يتوسط الأسطول مخترقا فعلمت أن وراء قوتكم رب السماء ووعده صدقا قال ورأيت أمريكا تودعني بعيون شخص لا يود لقا أو بالأصح يود ثم يرى باب الرجوع بوجهه صفقا يا بحر أمريكا قد احترقت سلطانها جبروت احترقا أوما ترى قبب الحديد وقد صارت أمام سلاحنا ورقا شاهدت صاروخ الدفاع بها متلفتا متصببا عرقا يسعى لسد هجومكم فيرى صاروخكم كاللمح قد مرقا فيظل ينظر من منصته متخفيا للسمع مسترقا ورأيت ثم رأيت مندهشا وزهوت ثم زهوت مؤتلقا ويواصل البحر الحوار معي ولقد رأى حقا وما اختلق ولفرط ما أبدى تفاعله وسط الحديث بدمعه شرقا البحر كاد يجف منبهرا من أين جئتم أيها الرفقا إني لأنكر أنكم بشر قلت اقرأ الإخلاص والفلقا قالت مئن فما برحت لكم أحش المحيط عزائما ورقا إني لأتلو حين أنظركم ياسين والفرقان والعلقا قبل السماء والأرض أضمركم في الحمد لله الذي خلقا وإذا أتت ريح بسيرتكم أحسست شيئا داخلي خفقا وذكرت بدرا والرسول وما في بدر من آبائكم طرقا إن شئت خوض البحر فأمرنا سنخوضه رهوا ومستفقا أولستم الشعب الذي صدع القرآن عنه وأحمد عبقا شعب له خر الزمان كما خر الكليم لربه صعقا. شعب لأجل الله موقفه قد أذهل الأصحاب والفرقا. شعب تحدى الشر مجتمعا دولا أساطيلا قوى فرقا. شعب به القهار قد قهر المستكبرين وزادهم رهقا. شعب أتى الإسلام منسجما لصفاته والدين منطبقا. باها به الإسلام منذ غدا حول الإمام علي محتلقا. عشق الرسول فجاد من دمه ما أصدق اليمني إن عشق. يستصغر الأهوال إن عظمت ويرى الردى نهجا ومعتنقا. يا بحر هل أشجاك موقفنا حبا فصرت محاولا لبقا. إني إلى رأس غمست بكم حتى امتلأت طهارة ونقا. ولقد سمعت خطاب قائدكم فذكرت موسى عندما انطلقا. وكلامه كلا فإن معي ربي سيهدي من به وثقا. وقرأت شيئا من ملازمكم فصرخت ملء سواحلي ألقا. وغدوت حوثيا ويسعدني لو أن هذا الاسم بالتصق مروا على سطحي بأرجلكم وتنفسوا تحتي فلا قلقا. أنا واحد منكم وقائدكم هو قائدي. قلبي لهم فتقا وعجبت لا شيء يسير ولا إلا وعنه حسينكم رتقا. يا بحر إن الله أكرمنا بحسين بدر الدين نهر تقى. في كل معركة يرافقنا نورا هدى وعيا ومرتفقا. ووزيره فينا أخوه أبو جبريل سبحان الذي خلقا. يمضي على نهج الحسين بنا فيباغت الأحداث مستبقا. يا بحر والمشكات واحدة فكلاهما من جدهم بثقا. ستموت أمريكا على يده بالله لن يبقي لها رمقا. بالله والشعب الذي معه سيعيد للإنسان ما سرقا. قلقوا وضجوا وهي رابعة فلتنصحوا وفروا القلقا. فهناك غاشية وقارعة وصراعنا معهم صراع بقى. ومراحل التصعيد آتية تذر اليهود وراءها مزقا. لو عاد فرعون وشاهد ما ذاق الطغاة بعصرنا ولقى لأحس أن الحظ حالفه وبدا سعيدا أنه غرق. والموت قد يغدو لمن ركب الأهوال أهون طارق طرقا. كل الجبال تشكلت معنا والبحر بالبحرية التحقا. ولأننا حق وجاء فهم من دون شك باطل زهقا. سيرون نصرا لا يحققه لعباده إلا الذي خلقا.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا بما فاقم معاناة شعبنا العظيم حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني وليس له أي مشروعية. فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز مع ابتدائه أيضا بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد شعب الإيمان والحكمة وصاحب قضية عادلة وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة. وعليه وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي. أولا تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وتثبيت هذه المعادلة. ثالثا، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجهه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعا، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامسا، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نألو جهدا في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6 صفر 1448 للهجرة، الموافق للعشرين من يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

للتذكير وللعبرة أيضا، قبل أكثر من 12 عاما أعلنت السعودية من واشنطن عدوانها وحصارها على بلادنا اليمن، وبعد 12 عاما ونيف تعلن اليمن حصارها على السعودية. الحصار

في آخر الأخبار. في آخر الأخبار هدهد الصمود بالنبأ اليقين. عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح لناطق جيش العدو السعودي: إذا لا يوجد أي حصار على مطار صنعاء فلماذا قصفتم المطار لرحلة أعادت المرضى والعالقين ووفدنا اليمني؟ عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح لناطق جيش العدو السعودي: إنكاركم للحصار بهذه الطريقة الفجة لا يوصلكم إلى نتيجة ولن يشفع لنفطكم منين دور الكسر هذا الساعة ولن يشفع لنفطكم وملاحتكم البحرية. طبعا العدو السعودي 12 سنة الظاهر المنزل ان علينا عدوان وحصار، وهو الذي فرض هذا العدوان وهذا الحصار واعلنه من واشنطن. ما نسي ولا شيء، بس بتناسى بتناسى. اما نحن كيف ننسى دماءنا ودموعنا ومعاناتنا وتضحياتنا؟ حكي ومن قال حكي غلط.

0: تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف.
1: هذا ناطق جيش العدو السعودي في بداية العدوان على بلادنا اليمن، وبعد 12 سنة يطلع ناطق جيش العدو السعودي، مش العسيري، المالكي، ما كأنه في البلس البلس. على من

المعركة في البحر، المعركة في البحر حبلى بل أحداث، المعركة في البحر حبلى بل أحداث، لابد تتوسع وتحمى وتسعر سود المنايا، تنقسم عندنا ثلاث. المعركة في البحر حبلى بل أحداث، لابد تتوسع وتحمى وتسعر سود المنايا، تنقسم عندنا ثلاث: البرية والبحرية والمسير. ويوم ما ننسل من بطن الأجداث، نبعث بموقف حيدري ما تغير. ومثل ما جاء في بيان قوتنا المسلحة، لن نألو جهدا في إنهاء الحصار الظالم.

الخطر اليمني على الملاحة البحرية للعدو السعودي إلى منع معظم صادرات النفط للعدو السعودي من التصدير، وهذا الأمر سيكلف العدو كلفا باهظة. ورغم أن كلفة رفع الحصار عن اليمن أقل من كلفة الحصار، إلا أن السعودي الأرعن فقد الإدراك بالمخاطر ويتصرف بكبر وغرور وغطرسة، والمتكبر أعمى كما يقال. الحصار بالحصار.

0: اليمن.
1: وزارة الخارجية: وزارة الخارجية اليمنية تفند بيان خارجية النظام السعودي، نظام العدو السعودي. وزارة الخارجية اليمنية تفند بيان خارجية نظام العدو السعودي. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه يتضح للجميع من خلال بيان خارجية النظام السعودي أنه يتعامل مع الجمهورية اليمنية على أنها مناطق خاضعة لسيطرته، ولو كان جادا في نفي ذلك لأعلن رفع يده تماما عن اليمن، فهو بلد ذو سيادة واستقلال. لكن النظام السعودي المجرم يتعامل مع اليمن باستعلاء ويتمنن عليه بالسماح لموانئه باستقبال سفن تحمل الغذاء والدواء. ولفتت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها إلى أنه إذا كان آل سعود وبمساعدة الصهاينة في المراحل الماضية استطاعوا السيطرة على الحجاز وغيرها من مناطق شبه الجزيرة العربية، وصادروا حتى الهوية الأصيلة لأبناء تلك المناطق، فإن اليمن بهويته الإيمانية وإرثه التاريخي سيسقط حتما أي مشروع عدواني يستهدفه. كما شددت على أن الشعب اليمني لم ولن ينسى دماء عشرات الآلاف من الشهداء، في مقدمتهم النساء والأطفال الذين قتلوا بطيران نظام العدو السعودي المجرم طوال 12 عاما المنصرمة. وأكدت وزارة الخارجية على أن على النظام السعودي الإجرامي أن يرفع يده عن بلدنا وينهي عدوانه وحصاره، ما لم فلينتظر ما هو قادم. وأوضحت أن الصراع الذي حدث في المحافظات المحتلة فيما بين الإمارات والسعودية ومآلات هذا الصراع يؤكد سردية صنعاء في احتلال النظام السعودي لأجزاء واسعة من الأراضي اليمنية وسيطرته عليها، بما في ذلك الثروة النفطية والمعدنية. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن 250,000 غارة بالطيران السعودي على الجمهورية اليمنية طوال 12 عاما يثبت لمن لا زال لديه ذرة من الإنصاف حقيقة ما جرى، مبينة أن النظام السعودي يحاول الاختباء خلف مرتزقته الساكنين في فنادق الرياض. كما أكدت وزارة الخارجية أن على النظام السعودي أن يعلم أن وضع مطار الرياض يجب أن يكون كوضع مطار صنعاء. ووضع ميناءي ينبع وجيزان وغيرهما يجب أن يكون كوضع ميناء الحديدة والعكس. وتساءلت وزارة الخارجية: هل من شن 250,000 غارة على اليمن وقتل من أبنائه عشرات الآلاف معظمهم من النساء والأطفال يسعى لإحلال السلام في اليمن؟ وهل من تسبب في خسائر مباشرة وتدمير في اليمن تصل كلفته إلى أكثر من نصف تريليون دولار يسعى إلى مساعدة الشعب اليمني؟ وأضافت وزارة الخارجية على النظام السعودي المجرم والأرعن أن يعرف أن القائمة تطول، ونحن نعدد جرائمه والنكبات التي حلت بالشعب اليمني بسبب عدوانه وإجرامه خلال الفترات الماضية، وأن عليه أن يعي أن العودة إلى جادة الصواب والإنصاف والقسط أقل كلفة من طريق الاستمرار في غيه وعدوانه. واختتم بيان وزارة الخارجية بالتأكيد على أن مغالطات النظام السعودي ومكابرته وغروره لم تفيده بشيء، وإنما تراكم جرائمه ومظالمه التي ستقضي عليه في نهاية المطاف. وأن مطلب الجمهورية اليمنية واضح، وهو استقلال كامل وسيادة غير منقوصة وحقوق مشروعة لا أقل ولا أكثر، وأن الشعب اليمني لن يقبل بغير ذلك مهما كان حجم التطورات ومستوى الأحداث.

في الأخبار المتداولة هناك أنباء تتحدث عن اشتباكات صاروخية في بحر الخليج. عن تعرض ناقلة نفط لبربة من مجذوف غير معروف، هكذا في الأخبار المتداولة. في مضيق هرمز في وقت متأخر من يوم الاثنين، يعني الساعة 11 إلا 5، عفوا 12 إلا 5.

في الأخبار المتداولة، هناك أنباء تتحدث عن تعرض ناقلة نفط لضربة من مقذوف قالوا غير معروف في ماضي كورمز في وقت متأخر من يوم الاثنين. في الأخبار المتداولة، هناك أنباء تتحدث عن اشتباكات صاروخية في بحر الخليج، بس ما حددوش من المسافة الصفر أو تحت الصفر.

عن سماع انفجارات قوية واستهداف محيط مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة. في الأخبار المتداولة يا حفظ، الكافر المجرم ترامب يحذر دول الخليج، اقتلب السحر على الساحر، يحذر دول الخليج بعد قصف العقبة، ويقول وقف إطلاق النار هذا الأسبوع أو تصعيد كبير. ما بعد إعلان البنتاغون عن إصابة 100 جندي أمريكي. في الأخبار المتداولة، مع ذلك ترامب لا يقول لدول الخليج لن تنعموا بالأمن بعد اليوم. يجي ما يضحك لنا كلنا. في الأخبار المتداولة، هيئة التجارة البحرية البريطانية تقول تلقينا بلاغا عن حادث على بعد 8 أميال بحرية شمال شرق ليما في سلطنة عمان.

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة سعيد إرواني يطالب الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالإدانة الصريحة والعاجلة للهجوم العدواني الأمريكي الذي استهدف محطة دارخوين النووية. إيرواني في رسالته الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الدوري لمجلس الأمن يقول إن المجتمع الدولي قد أكد باستمرار أن الهجمات المسلحة ضد المنشآت النووية السلمية أو التهديد بمهاجمتها هو أمر غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف.

الأخبار المتداولة. صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية: مجرد تهديد السفن السعودية في باب المندب يعطل الحركة الملاحية للمملكة حتى من دون تنفيذ هجمات.

0: قد يتساءل أحدهم ويقول لماذا قرر اليمن حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي؟ تعالوا لنتابع.
1: قامت القوات البحرية التابعة للدول المشاركة في عملية عاصفة الحزم ثم عملية إعادة الأمل بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والمواني اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
2: إعلان سعودي صريح بالحصار البحري على اليمن. أكثر من ذلك يؤكد ناطق عدوانها السابق أن النظام السعودي هو صاحب الحق الحصري لإعطاء التصاريح لمن يريد الوصول إلى اليمن بحرا أو جوا.
3: الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف.
2: وهكذا استمر النظام السعودي بدفع أمريكي صهيوني في خنق الشعب اليمني طيلة سنوات التصعيد الثمان وما تلاها من سنوات خفض التصعيد الأربع، انطلاقا من هدف إيصال اليمن إلى نقطة الانهيار بحكم الحصار المطبق عليه في مقابل استمرار الإمدادات باتجاه السعودية.
4: الوقت مصالحنا، النفس الطويل مصالحنا نحن. احنا لدينا الإمداد، لدينا كل اللوجيستكس المطلوبة، لدينا المعنوية العالية. العدو ليس لديه إمداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل لديه. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.
2: لعب النظام السعودي على الوقت، كان استراتيجية معلنة، دفع بآلاف المرتزقة إلى جبهة الحدود ومول قرابة 40 جبهة أخرى وساندها بالقصف الجوي والبحري طيلة 8 سنوات، وفي نفس الوقت فرض حصارا جويا وبحريا على اليمن بما فاقم من معاناة الشعب، والهدف من كل ذلك الوصول بالشعب إلى نقطة الاستسلام. في أكثر من تظاهرة ومسيرة خرج الشعب اليمني رافعا صوته بأن الحصار حرب وجريمة، ذكر العالم بأن الحصار يقتل بصمت أكثر مما تقتله الغارات. وفي ذروة التصعيد أعلنت الصحة أن أكثر من 800,000 طفل وأكثر من 45,000 امرأة قضوا بالحصار، وشل حركة الاقتصاد في الموانئ من خلال آلية تفتيش جائرة كبدت رجال الأعمال واليمنيين أثمانا باهظة. وما تبقى لليمن من ثروة نفطية وغازية جثم عليها النظام السعودي وحرم الشعب اليمني من عائدات 90 مليون برميل سنويا بما يكفي لتغطية رواتب كل الموظفين ل3 سنوات ونصف، ونقل البنك المركزي وحرب العملة وصب كل مؤامراته بهدف تجفيف كل الموارد الأساسية لبقاء الشعب اليمني ثابتا في هذه المنازلة.
5: الأمريكي منذ بداية هذا الموقف يتجه للضغط علينا والتهديد المستمر لنا، أولا التهديد المباشر، ثانيا التهديد بعودة الحرب من جهة التحالف، ثالثا الإعاقة للاتفاق مع التحالف بعد أن كان وشيكا، رابعا الإعاقة للمساعدات الإنسانية. كل هذه الخطوات لن نكترث لها، لن تخضعنا، لن تصرفنا عن موقفنا، لأنه موقف مبدئي صادق.
2: ومع إيثار اليمن تلبية نداءات واستغاثة غزة مع فجر الطوفان، ظل النظام السعودي يمارس الغدر ويطعن في الظهر، ففتح مطاراته وأجوائه للعدو الإسرائيلي، ظن خاطئا أن اليمن محشور في الزاوية، فاكتشف أن المحشور في أقصى شمال البحر الأحمر هو العدو الإسرائيلي وشريكه الأمريكي.
6: تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار.
2: اليوم جاء القرار بالتحرك عسكريا استجابة لنداءات الشعب وفرض معادلة الحصار بالحصار مع إعلان الحظر البحري على العدو السعودي، وهي معادلة ينتصر فيها اليمن لحقوقه المشروعة، لا يستهدف بها غير من اعتدى عليه وتآمر، وعلى الباغي تدور الدوائر.

يوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه.

0: القوات البحرية التابعة للدول المشاركة في عملية عاصفة الحزم ثم عملية إعادة الأمل بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والمواني اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
1: الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف.

قرار إعلان الحظر الملاحة البحرية اليمنية إعلان الحظر الملاحة البحرية للعدو السعودي، هذا الحظر اليمني ونحن نواكبه. نستقبل اتصالاتكم على رقم البرنامج 282-005 الذي يتصل بنا من سيار أو من خارج محافظة صنعاء، 01-282-005 01-282-005 نواكب ما جاء في بيان قواتنا المسلحة التي دعتنا للاستعداد لكل السيناريوهات وإسناد الجبهات بالمقاتلين.

طبعا بيانات العدو السعودي متناقضة مع بعضها ومع ما سبقها، ويكذبها الواقع، وهي ناتجة عن غرور واستكبار وسوء تقدير للوضع، وتعتبر دليل إفلاس وارتباك وفقدان للحكمة في التعاطي مع الأحداث الحالية، بل وسيزدادون ارتباكا وحماقة وإفلاسا وفشلا، والأيام بيننا.

والحاجب العد كما يقولون. فلا يوجد يمني عاقل يمتلك قدرا من الإنسانية والأخلاق والضمير يمكن أن يقف إلى جانب العدو الذي يحتل بلده ويحاصر أهله ويفرض وصايته في كل صغيرة وكبيرة، ويريد من الناس أن يموتوا جوعا من خلال قطع مرتباتهم وأرزاقهم. لا يمكن ليمني حر شريف أن يقف إلى جانب عدو قتل الناس حتى في المحافظات المحتلة لأنهم أرادوا التحرر من هيمنته، وقتل الناس في الشمال لأنهم رفضوا احتلاله وهيمنته. وهدفه منذ أن تأسست مملكته أن يبتلع اليمن ويحتله، وقد اقتطع منه عدة محافظات في السابق. لا يمكن لليمني الذي يشعر بعظمة انتمائه لهذه الأرض والهوية اليمنية الإيمانية أن يؤيد عدوانا خارجيا وعدوا خارجيا في حصار وقتل وظلم أبناء بلده.

ونحن مع إرادة الواثقين بالله. مستقبل اتصالاتكم على 01-282-0005. اسمك ومن أين اتصالك؟ ونهم يا خبير، انهم المعركة تشتي نفير وتعبئة وجهوزية. واللبيب تكفي هالإشارة.

0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نهم
0: من معكم؟
1: نهم
0: رياضه معكم اصدقائي ابو حجر المغني. طبعا البيان الذي طرح العميد السريع كنا منتظرنا منذ سنوات، ولكن الجهاده هي احكم واعلم واعرف في الوقت المناسب متى يكون. الشعب المني اثبت صبره وحلمه وحكمته وجودته، لكن السعودي وولائه اليهودي لا يرجو من يقول الا ما لازم معه. ولهذا نحن في زمن الصراع مع اعداء امريكا واسرائيل نتعلم من نمزد على السلام ما يجعل اثر قدره على المواجهه ولاغلى الاسلام. لا يمكن ابدا ان ناخذ الان وذل والهوان ابدا، لان انت رجعت في الاجابه ما جاز نمزد على السلام ما كان يقوم قطع بسيط لا ذله. ولا يمكن نحن نذل ابدا مع دين الله ورسوله الذين امنوا. واليوم ما أسوأ حالهم هو تعيش الذلة بسبب كرهها للجهاد في سبيل الله وتضع بها على مهد فئة الله. لهذا الشعب المالي أثبت على جهوزيته أنهم مستعد لكل الخيارات القادمة مهما كانت صعوبات مهما كانت تحديات. أما العملاء والقونة السعودية والإمارات فشاهدوا الضربات الحيدرية من قبل أنصار الله ولاية عبد الملك بدر الدين حوري، كيف كسروا نظم تكبيرين امريكا والبحث في العاصمه اسرائيل، وكيف استطعنا ان نشتم الطلق عليهم فلم نستطيع ولا نستطيع ابدا في سمعنا، لاننا نتولى الله ورسوله وعلى مهد الله. نحن من تذكرنا بثقافه الجهاد بل الشهاد. ولهذا نقول سيدي مولاي سيد عبد الملك بدر الدين الحربي اصبنا الغمار ولو خطونا خطونا معك ما تخلف منا مسجد واحد، ودماؤنا وارواحنا في ذلك يا سيدي، ونحن مستعدين لكل خيارات حتى الشهاده او النص. والله الله اكبر الموت الامريكا الموت الاسرائيل الله مع اليهود النص الاسلام مع المتجاهل ابو حجر المغولي من امانه. السلام عليكم
1: ورحمه الله وبركاته. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم مواكبه لما جاء في بيان قواتنا المسلحه. 01-28-2005 01-28-2005 اسمك من اين اتصالك ونهم يا خبير.

0: الهم يا خبير، تفضل.
1: السلام يا عبد الله يا جبهة الإعلام، أنتم في الخط الأمامي جنبنا والمرافقين لنا، ولكن نحن جاهزين. هنا بننسى ثارنا إن كان من مجزرة تنومة إلى اليوم، والعدو السعودي مثل غطرس وشايف نفسه وأنه يحسب أنه ما إله هواه، ولكن إحنا إلهنا الله ولا نركع إلا لله. ومن حين انطلقنا في المسيرة ما انطلقنا إلا وإحنا انطلقنا لاستثمار حياتنا وموتنا وجهادنا لله وفي سبيل رفع راية الله ونصرة المستضعفين. فإن كان هذا التوجيه جاء متأخر، احنا مسلمين القيادة، لو لا توجيه القيادة ان كان قد انتهت من زمان، ولكن لن ننسى ثارنا او ننسى الجروح او المعاناة التي عاناها شعبنا الى الان. فكنا على حرب من النار منتظرين التوجيه، والحمد لله اجت القيادة ووجهت، وما يرفع راسنا ان الشعب اليمني بحضوره وقبائله كان مشرف مما يشجعنا ان احنا نبذل كل ما عندنا من قوة لارضاء الله و رسوله، وان احنا نمشي على نهج القياده برفع رايه الله، وان احنا ناخذ حقنا وحقوقنا التي هي حقنا اصلا، ليست فضل منهم، هي حقنا قبل ما يتكلموا. لكن المتكبر متكبر والمتغطرس متغطرس، ولكن الله سلطنا ان شاء الله عليهم، سننتزع حقوقنا، نزع منهم من وسط عيونهم وناخذ حقوقنا وافيه ومستوفيه. واللي ما يفهم بالطيبة واحنا جاهزين الحمد لله، احنا نجابركم واحنا في جبهة التدريب. لا يحسبون احنا قبلنا بالهدنة من سبب ضعف او انه يعني ان احنا ما احنا قادرين عليهم، لا بالعكس، احنا استغلنا الهدنة هذه او تخفيف التصعيد الا لبناء قوة حديدية، والحمد لله كان اثارها موجودة. ركعنا الامريكي والاسرائيلي وكان مواقف مشرفة رضي الله ورسوله، واليوم الحمد لله نحن في اتم الجاهزية والاستعداد، متوقعين اي شيء وجاهزين لاي شيء. اللهم ان احنا يعني كلامي للمرتزقه واللي عاد واقف في صفهم من ابناء شعبنا، اللي ما بنقول عد البهيمه يمكن افضل منه، انك الى اليوم ما عرفت الحق وطريق الحق، الى اليوم انت قابل تكون حذاء لحذاء، يعني خادم وانت تجي خادم، ما عاد نقول لك ما عاد لك قيمه، ما عاد قيمه للدول الخليج، عاد تجي انت تخدمهم. فنرجو انهم يكونوا واعيين ويلتفوا حول القياده، واحنا هذا يعني موقفنا، لا بنقول ان احنا نشتي بس حقوق الشمال او ان احنا نشتي حقوق الانصار، تكلمنا باسم الشعب اليمني كامل، احنا نبحث عن حقوق الشعب اليمني كامل، ونتمنى منهم ان يلتفوا حول هذه يعني القرارات المتخذه، ويكون لهم موقف مشرف بجانبنا، وان شاء الله ما القادم اعظم ان كان سلموا وسلموا للسلم. فنحن زي ما قال الله في الكتاب، فان يعني من بغت فان استسلمت، احنا ان شاء الله ما بنكون على ما قال قوها، ان كان بغت والله ما لا الا ما نبغمها، احنا منتظرين اللحظه هذه من زمن وليس من اليوم، وان شاء الله ربي يوفقنا ويسدد مرامينا، ونقول سيدي عبد الملك نحن معك رجالك في يمناك، خذنا البحر والجبال والوديان والجو، ونحن معك واحنا صواريخ ان شاء الله في الاسلام هذا، وان شاء الله نقول شعب اليمني النصر قادم باذن الله، النصر يرضي الكل زي ما قال سلام الله على الشهيد الصمات، سياتي نصر يتندم الكل انهم ما انطلقوا مع المسيره هذه، والنصر قادم ونحن نراه قريب من قريب ان شاء الله. وسلامي لكم ولكل المجاهدين في كل مكان، معكم الجريح ابو حسام الريه من جبهه التدريب والتاهيل من محافظه صنعاء، والسلام عليكم، ونترك الفرصه لغيرنا.
2: اخي اني فمد يديك نحوي.
0: صوت اليمن الكبير من اذاعه صنعاء واذاعه سام واذاعه وطن، مواكبه لما جاء في بيان قواتنا المسلحه من اعلان حظر الملاحة البحرية للعدو السعودي. 01-282-005. انهم يا خبير، اسمك ومن اين اتصالك، وانهم يا خبير واترك فرصة للذي بعدك. 01-282-005. في الاخبار العاجلة فيما وصلنا. الجيش الإيراني يعلن أنه استهدف منظومات صواريخ هيمارس الأمريكية في قاعدة عريف جان بالكويت بصواريخ أرض أرض. الأخبار العاجلة في آخر الأخبار، الجيش الإيراني استهدفنا منظومات صواريخ في مارس الأمريكية في قاعدة عريف جان بالكويت بصواريخ أرض أرض. الجيش الإيراني، الهجوم على منظومات صواريخ في مارس نفذ ضمن المرحلة 18 من عملية الصاعقة ردا على الاعتداءات التي استهدفت مناطق من البلاد. وبنستقبل اتصالاتكم مواكبة لما جاء في بيان قواتنا المسلحة بفضل من الله. اسمك ومن اين اتصالك ونهم يا خبير؟ 01 282 005.

السلام الله عليكم، معكم الجريح عدنان وعيرة، الجريح الشريف من قطب الصنعاء. أقول للقوات المسلحة اليمنية السلام الله عليكم، والسلام على سيدي مولاي وتاج راسي ابن رسول الله السيد عبد الملك سلام الله عليه. وهذا هو الضروري، الشعب اليمني وش يشتي؟ يموت جوع. هل نموت جوع؟ يشتي منا علي والسعودي أن نموت جوع؟ لا والله، لن نموت إلا أحرارا وشهداء أعزاء كرماء. وسلام الله على قواتنا البحرية وقواتنا المسلحة اليمنية. دقوا آل سعود، دقوا السعودي ولا سفينة تعبر، تجارية أو نفطية أو غيرها، دقوا من شك وطرف. آل سعود ندق والديهم، إيه حتى ما عطا يتحركوا في البحر، ندق والديهم، ندق حقهم النص، ندق أرامكو بعد بعد. العدو السعودي دماءنا جراحاتنا، هو العدو السعودي السفين، العدو السعودي ملعون، قتل أطفالنا ونساءنا وحصرنا ودمرنا لمدة هذه الأعوام، باقت قد إحنا باقرين من العدو السعودي. ولولا تسليمنا لله ولسيدي عبد الملك، والله العظيم الشعب اليمني ضاق، الشعب اليمني ضاق ضاق، ما عاد يقدر يصبر كذي، يعني في الجوع هذا والحصار، يعني ما عاد لها إلا يا ربي لك الحمد. إحنا اليوم يعني مكيفين مرتاحين مريحين على هذه البيانات العظيمة، والله أن عندنا كأنها عرس الحرب، عرس الحرب عندنا كأنها عيد، عيد. الشعب اليمني هم رأوه في السبعين ورأوه كيف في يعني في ضرب الألعاب النارية وكأنه عرس، فارحين بالحرب، لأنه عندنا نحارب نقاتل ولا نموت جوع. فسلام الله عليكم والسلام على قواتنا المسلحة اليمنية، مفوض لهم مفوض السيد عبد الملك تفويض مطلق، نطير غبار فالسماء غبار، رماد نطير رماد، الشعب اليمني مستعد يطير رماد ولا يموت جوع. الحرب احنا لها، الحرب احنا لها ومشتاقين لها، ونقسم بالله العلي العظيم انا الجريح الكفيف تجرح اول ما تجرح في الجبهات، والله العلي العظيم اني لن اوقف الا داخل المكارس الامامي وانا جريح كفيف، والله على ما اقول الشيء الله اكبر. الموت لامريكا، الموت اسرائيل، النعمه على اليهود وعلى آل سعود والنصر للإسلام. لبيك يا أبا جبريل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم يا عبد الله، الله يحميكم ويحفظكم بملائكة من عنده أنتم وقائدنا ورئيسنا وشعبنا وجيشنا وأمننا. يا الله يا الله، دخلت عبد أمر يا أخ عبد الله، والله ما خليت واحد منكم، ما دعيت لكم أنتم والمخرجين والمنتجين وقائدنا ورئيسنا وشعبنا وأمننا. الله ينصر الرجاء رجال الرجاء، الله ينصرنا على آل سعود يا في جهال استشهدنا زي جيش صالح، والله نصلي على محمد وجهال حمية ابني وعد معي واحد وبكره في الجبهة 24 ساعة اليوم 11 سنة وفي الجبهة. يا أخي تعبنا قمتنا، لكن عين نصر الله الشعب اليمني على آل سعود كذا، دقوا الكهرباء دقوا يا أخي المدارس دقوا يا أخي كل شيء معهم، من ما معهم دقوا هو أبوه يدقوا أبوه بس ما على وجهي. يا أخي البنك الأهلي أي طول من حق، أنا ما أعطف من حقهم لو صرفوا لنا مرتبة، وأنا بقول حسبنا الله ونعم الوكيل. لو شوف طائر المدار الحربي في الجيزة في 5 سنين الطائرة تنزل عن 3-4 وهني تقلبني في الهواء ويفتح عن الصاع كارك، لأنها لما كان البيت ثالث كنت عيش وأنا أنزل راسي ويدي دعا على روسي وأنا عندهم. والله يا أخي عبد الله لكن عي يحميكم الله، عي يحرسكم الله، الله يجعل الملائكة تحفظ قائدنا وانتو الجمعة ويحرس كل المجاهدين والمرابطين أينما كانوا وحيث ما يكونوا. وشكرا جزيلا، معكم مشاهد مرد محمد الصلح إن شاء الله، الله معكم تشبهوا على خير.
1: مواكبة لما جاء في بيان قوتنا المسلحة، بنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم، اسماكم من أين اتصالك وانهم يا خبير. 01-282-005 01-282-005.

صباح الخير، يا صباح الثبات، يا صباح الصمود. أبواب السلام الأسدي، نقول الحمد والشكر لله. يعني اقترب لنا بالحين قلب الحمى علينا، ما لقى هذا من أصبح مكشوف وخلق الله تشوف هذا العبد الأبستيني. ولو ان احنا تاخرنا لكن اراده الله واحنا مسلمين. ماذا الحين معابش؟ لا وساطه عمان ولا ام درمان. جيت وذنوبك جابتك يا ابو عقال. مدى ابوك انت عبد في فلسطين. في فلسطين لا تقول لي ازرع ولا ادوات ولا ايادي ولا اما حقك السكانه اللي بتلقطهم بالزلطه والله ما يقدر حكم عشاء. وهم اول من بيبيعوا بيدقوا الفاحتي وبيننا الساعات والايام وعلوا البول ويسدوا للدوائر وسيعلم الذين ظلموا اي منكر ينكلبون.

0: الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الو، معك احمد محمد الجبري من محافظه الزمر العجاله. انا احيي القوات المسلحه واحيي البيانات الذي اعلنوا به. القوات المسلحه وتشرفت الان من قبل السعودي، يعني في المفاوضات انكر انه ضرب اليمن او فعل اي حاجه. من اول ما استقامت السعودي وضد اليمن، يعني عدو ولا اليمن، هذه الله بغادي. ولكن داعينا المعادلة، يعني هذا الثاني، اولا حضر على المطارات الحصاء، وهذا الثاني يعني حضر عليهم، والثالث ندق ابتهم باذن الله ينهيهم. عدمونا يعني اجوع، والناس ضرب والناس ضرب، ثاني يقولوا بيضرب يعني المجوس والضوافط والمجوس. هل النبهة لك يعني النح او الجماع او الخل المجوسية؟ المجوسية الله، ولا لهم وعدهم سواء امريكا او سواهم الطرف واحد الزري واحد، ما لهم احد. ونسأل الله ان يحفظ ابدان الغوثي واولاده و يعني لا لا لا ليس الاله عز غير وخطير رحمه الله ونشكر على ما اصلى الله على هذا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: اتصالكم على 01-282-005 01-282-005 مواكبة لما جاء في بيان قواتنا المسلحة اليوم. اسمعكم من انتصالك وانهم يا خبير وترك ترسال الذي بعدك. 01-282-005
2: يا سيدي عبد الملك، واصل خياراتك رجالك يعجبوا فعلا من

0: ومن عاش منا عاش يهلك من هلك صقنا حروف النصر من دمنا سكوب واثق.
1: الإعلامي والكاتب السياسي المختص في الشؤون الإقليمية من لبنان خليل نصر الله كتب وقال: القوات المسلحة اليمنية تعلن بدء حظر على الملاحة البحرية للمملكة السعودية بدءا من اللحظة، وتتوعد بتصعيد شامل. هذا يعني أن صنعاء بدأت بلعب الورقة البحرية، وهو قد يعني تدرجا في الخطوات كما فعلت إبان بدء إسناد غزة. هذه الخطوة سيكون لها تأثيرها في الإقليم وكذلك في سياق الحرب القائمة، وسيوقفها حتما رفع الحصار عن الشعب اليمني بشكل كامل.

0: نعم يا خبير، أنت على الهواء.
1: أهلا وسهلا، كذلك نحاول حجز زميل.
0: اسمك ومن أين اتصالك وكبر الأحداث؟
1: محمد عبد الله من بني نظر. حرجنا على السعودية كحرس كبير للشعب اليمني. وهم الذين قالوا فيهم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنوا. حسم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم قسامة ولهم عذاب عظيم. فحرجنا عليهم يعني واجب واجب، لا بالشهداء ولا بالتاريخ، لأنهم لا يعدون أبدا. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنوا. وشكرا. هذا علمي.

عليكم. معك ابو هيثم من مديرية العشة الحصينات عمران. يا اخي هذا السعودي ما هو عدو اليمن وحده، هذا السعودي هو عدو العرب والمسلمين. والله لولا هو على اسرائيل ما هي في فلسطين ولا امريكا في الشرق الاوسط، وهم اعداء الاسلام والمسلمين. واقسم لك بالله على انهم صاروا خلاف ضرب على السعوديه، اقسم بالله انها احسن من ما يضرب اسرائيل. سلام عليكم ومساكم الخير.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك أبو زيد الزرنوطي. هل ربيا تبقى أبو سندق؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بنستقبل اتصالاتكم على 01-282-0005. أثيرنا بارتباط إذاعي من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، صوت اليمن الكبير، وارتباط إذاعي مع أثير إذاعة وطن، صوت وزارة الداخلية، وإذاعة سام أف أم. 01-282-0005.

نبض العالم كله متوقف، وترامب نفسه حانب وعاجز عن حل الموضوع. واليوم صنعاء قررت أيضا حظر بيع النفط السعودي والملاحة البحرية على السعودية، والسعودي قرر يبكر من غد يبيع ويسطر النفط اليمني. ربما يحدث ذلك إذا كان سيبيعه في مجمعات أو علب أو قوارير مثل بنزين المطرات، فهذا استحالة. يحيى المحطورين.

كتب مصطفى عامر وقال بإمكان السعودية أن تنكر حتى بأنها موجودة، أن تغرس وجهها في التراب كالنعامة وتقنع ذاتها أن كل شيء على ما يرام، وأنها كلما أغلقت عينيها عن كل ما حولها بأحكام فإنه لن يلاحظها من خلق الله أحد. وهذا سلوك فطري بالطبع تنتهجه في العادة كل نعامة كلما شعرت باقتراب انطباق الأخشبين عليها.

محمد الصفي الشامي كتب وقال: نهب المشتقة النفطية اليمنية سيقابلها استهداف مصادر الطاقة والنفط السعودية.

0: وزارة الخارجية اليمنية: كلفة تدمير العدوان السعودي والخسائر المباشرة تصل إلى أكثر من نصف تريليون دولار. وزارة الخارجية: الشعب اليمني لم ولن ينسى دماء عشرات الآلاف من الشهداء الذين قتلوا بطيران نظام العدو السعودي المجرم طوال 12 عاما المنصرمة. نستقبل اتصالاتكم على 01-282-0005. حياك تفضل.
1: والعلماء راكين ومكين لهم في الأرض ونري في العون وهاماء وجنودهما منهم ما كانوا يحذروا حتى يلحظهم كانوا بيستضعفوا إيران واليمن لأي غير المعادلة العالمية وينتصر ويكون مظلوم في العالم. والسعودي هذا هو سبب كل البلاء والمصائب والقات المقدمة وهذا في الوضع العربي كامل. هل اليمن بقياس السيد العالم عبد الملك بن عبد الله الحوثي يحفظ الله سوف يقتص للعالم كله ما في ذلك الوضع العربي؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: قال وما كانوا أولياءه، ما شفهم أولياء بيت الحراء، يقول وما كان صلاتهم عند ذلك إلا مكاء وتصديه، وقد مكاء وتصديه. والمؤمنين الصادقين هم الذين يجاهدوا، قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهادهم، ما جاهدوا شم بعمله والنصارى والمستضعفين في إيران في اليمن في لبنان في هؤلاء الرجال الصادقين. وكلمة الرجال هي مخصوصة الرجال من الصادقين، لأنه قال الله: قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلهم تبديلا. وآخر: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وآية أخرى: قال وقال رجلا في قصة موسى. فالمؤمنين الصادقين هم الرجال، وأما بقية الناس فنسميهم ذكور. قال الله: يا أيها الناس إلا خلقناكم من ذكر وأنثى فمن بخرج السبعين في جمعة التي في كل جمعة حولكم الرجال وهم أي انتصروا كل مرء. والنصر أمر محسوم، محسوم اليوم هذا وعيد لكل اليمني وكل العالم. والأفعاب والجوع والمآسي والذي قد في الشعب اليمني أكثر من 12 سنة بإذن الله بذلك تصلها بالكامل في أرامكو وفي الشيب وفي المدارات وفي الموال وفي كل أيوه. الله قال الله في الجوع إقصاص، أنك تخص الشعب موجوع جاوع شهداء جرحى كذا لا آخر. بإذن الله النصر هو قوي، وهذا هي نهاية السعودية، لأنه ما عارش عندهم دين ولا مبدأ ولا حكمهم حكم المنافقين. هم المنافقين، قال الله: إذا المنافقين فالترك أسفل من لا. وما يوعوش الحمار، هو ما يوعش دائما، إنه لو يعتبروا لا يبسلوا موقع الأمريكا ما زحر الأحمر. وقال قد حفظوا على قلوبهم سمعهم وأبصارهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من معنا؟
1: عاش جابر.
0: من أنت صالك؟
1: من بني بهلول.
0: حياك.

الأستاذ حميد عاصم كتب وقال: نظام آل سعود يستغيث بالدول لحمايته وحماية سفنه. نقسم بالله العظيم أننا سنركعك وسنجعلك عبرة أيها النظام المجرم المعتدي على شعوب الأمة.

مالك المباني كتب وقال: منحناكم فرصة للحفاظ على ماء الوجه، وأعطيناكم هامش الإعلام والصحافة للهراء والعنتريات والعهر والارتجاز. لم نظهر حقيقتكم، أبقيناها تحت الطاولة إلى جانب كرامتكم وتوسلاتكم وأعقاب السجائر، لكنكم مخابيل مرضى، ظننتم المروءة ضعف وحماقة، وأبيتم إلا أن تقرعوا أو تقرعوا قرع العبيد، أو أن يتم سوقكم كالخراف على مرأة ومسمع من في البادية. منحناكم شرف نفوق الذئب، لكنكم اخترتم ميتة الكلب العقور. سننتزع حقوقنا من محاجر أعينكم، وسيشهد العالم على ذلك. الملاحة محظورة، سنريكم بأس سنن الله قبل بأس النار والحديد. مالك المداني.

ساعدناهم في الخلاصة. كتب وقال: أبو نايف عباد أبو حاتم قال: يا حلف نجد المهجن والخليط، ما بش تراجع قدحناه في الوسط. يا حلف نجد المهجن والخليط، ما بش تراجع قدحناه في الوسط. قتله ولا به مفارع أو وسيط، من عاش خبر ويسقط من سقط. هذا هو الحل والمخرج بسيط، ينتو على الأرض واللحنا فقط. أبو نايف شعلنا، أبو نايف عباد أبو حاتم.

الدكتور علي ظافر كتب وقال ردا على مزاعم النظام السعودي وإنكار دوره في حصار اليمن: الجانب السعودي في غمرة طوفان الأقصى فرض إجراءات إضافية لتشديد الحصار على اليمن، ووضع مزيدا من القيود على الواردات التجارية، وعمد إلى تأخير وصول السفن والبضائع لما يتراوح بين شهرين وأربعة أشهر تحت عنوان التفتيش.

العميد نجيب شمسان كتب وقال: واشنطن تدفع بالسعودية إلى مواجهة اليمن خدمة للكيان الصهيوني، ومفاعيل الضربات اليمنية المقبلة ستكون 10 أضعاف ما كانت عليه سابقا.

أحمد الأشعث كتب وقال: خروج جماهيري مهيب وعظيم، فرحا وابتهاجا بعودة الحرب مع السعودية وتأييدا لقرار الحصار البحري على الملاحة السعودية، والقادم أعظم بإذن الله. المرتزقة يرقدوا ولا نسمع نخس. أحمد الأشعث.

صار الله الأستاذ حزام الأسد، نحن أمام خيارين، إما أن نموت جوعا أو ننتزع حقنا بالقوة. لا يجوز أن تصدر السعودية النفط وتشتري السلاح لحصار وقصف اليمن،

ومن حساب جميل أنعم نقرأ: الحكومات الأمريكية والأسترالية والبريطانية والنيوزيلندية والهولندية والكندية تدعو مواطنيها لتجنب السفر للسعودية، وتوصي رعاياها داخل السعودية إلى توخي درجة عالية من الحذر والابتعاد عن المنشآت والمصالح العسكرية والنفطية ومرافق النقل والطيران والبنية التحتية الحيوية. جميل.

الأستاذ حرزان الأسد كتب وقال للقاصي والداني: كل أسرة يمنية بل كل فرد في هذا البلد لديه ثأر مع نظام العدو السعودي التابع لأمريكا، فلم يكتفي بقتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين عبر القصف المباشر للمنازل والمستشفيات والمدارس والأسواق والمحال التجارية والمساجد وصالات العزاء ومواكب الأعراس والطرق والجسور ومحطات المياه والكهرباء والموانئ والمطارات والسجون والمحاكم وأقسام الشرطة وحتى دور المكفوفين والعجزة، فضلا عن استهداف وتدمير مختلف مؤسسات الدولة الخدمية والاقتصادية والقضائية والسيادية التي

بحرا وجوا، ووفقا للتقديرات الأولية عن حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي خلفها العدوان والحصار السعودي على شعبنا خلال 12 عاما، فقد تجاوزت 17 تريليون دولار، أي ما يزيد على 17 ألف مليار دولار. ولذلك وجد شعبنا نفسه اليوم أمام خيارين: إما الاستمرار في الموت البطيء تحت وطأة الجوع والحصار والمعاناة، وإما التحرك لانتزاع حقوقه وكسر الحصار ورفع المعاناة عن كاهله، وهو ما تقوم به قواتنا المسلحة اليوم بالاستعانة بالله من أجل انتزاع حقوق شعبنا وكسر الحصار المفروض عليه. بنستقبل اتصالاتكم مواكبة لما جاء في بيان قواتنا المسلحة. 01، بنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 01-282-005، 01-282-005.

0: صباح الخير يا عبد الله.
1: معك محمد القصير من عمرها.
2: انهم يا خبير، انهم يا خبير، انت على الهواء.
1: اخي هذا السعودي بس ما نشتيش يعني يرجع يعني يوم من الايام يدور ايران تتوسط ولا يدور عمان تتوسط. قد توسطوا خيرات بال هذيك الاتفاق الاول هذاك ما ننساش. هذا مريعين بس لا اضرب واهرب ويشتروا مساطح تهدأ لأعصابنا. إذا عادوا يشترون ضرب واصل ما عبش والله لو تطايرنا في الهواء احنا وياهم. هذا لا عندهم دي ولا عندهم إسلام ولا دانوا يحوت ولا هم شيء. هذا اليهودي يعني خارج كل طريق. ما هذا وما بش عند أبتم شرف ولا إسلام ولا شيء. دولة بلا دين على شفير هاري كما قال الشعراوي رضي الله عنه. قال دولة بلا دين على شفير هاري يعني زي ما جاء معضرة ما تنفعش. هذا يجي يقول لك هم مشاكل داخلية يعني هم اليمن. احنا من مشاكل داخلية لا عد معنا احد ينافسنا ولا احنا يعني هؤلاك المرتزقة اشتراهم بالفلوس بيقاتلوا معه بالفلوس. يعني لا عاد معهم شعبية باليمن إلا سرق طرق يعني يمشي معه أطرف يعني أسامك الله زي الجزمات يحسبوهم. لا هم مرتزقة قدم أجنس مرتزقة على وجه الأرض محق اليمن بجميع أنحاء العالم. ما قال لك زي الجنس هذا أبدا أبدا أبدا. أجلي غرهم بالسعودي وإيش غرهم بال أمريكي واشغلهم أنا أقول لإيران إيران البطوان ولا ما البيان إحنا معاه بيان يعني يرفع الرأس لفوق حق الله الفن بسريع رضي الله عنه. والسيد عبد الملك خطابه يعني بما نفس كل يمن حر

القوة الصاروخية ونحيي وأوصل رسالتي إلى يزيد هذا العصر محمد بن سلمان، وإن شاء الله ما عذر ما نشل حقنا بالجمع أو بالصمي، لكن صورته أنه فرعوني ولا لهذا إلا بالصمي.

قالوا صاحب العنب درن، وهكذا يعمل السعودي، عامل نفسها درن لكن عيبهن عنده دارين أي حين. عندما يقرح الملطام الأول والذي لن يتأخر كثيراً.

0: 0128-282-005 اتصالاتكم. اسمك ومن اين اتصالك ومن هنا يا خبير؟ قدك على الهواء انهم.
1: السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. والله غني أبلاد السعودي حال الآن قلب الموازي حاصرنا الآن نحن نحاصره ما تدخل دورا إلا بإذن من عندنا إن شاء الله بإذن الله. وهذا قصيدة نقدمها قلنا مرحبا بالحظ بشرفنا قدومه مرحبا ترحيب حال جهزوا فاضل وزيدوا حتى دوله لجل يزداد الدمار في مضاربها وفي كل البلاد. موطن الإيمان من أرض البطولة قام يهتف بالشعار لا خضع وعادكم باتر حوله وترفعوا هذا الحصار والأيادي جاهزة فوق الزنادي قلبوا المندب ولا عد تسمحوا له طعمه كيف الحصار والمطالة توجهوا له وصرفوا له الصواريخ الكبار تردع المحتل وتربه رمادي لو تجمع حلفهم من كل دولة ما نزيد الاقتدار والمسير والمجنح ينحنوا لحعات فيهم بالدمار رجل أبو جبريل ذلقان السدادي والمريكي قد هربوا كل جولة من طريق الاختصار بالوصابة والتفاهم يرجعوا له بالتفاوض والحوار هكذا طبعه ما هو بالسيادي يا خليج الشر لا عد تصرفوا لها الملايين الإجاب ضد الأسلام سخروها بالسر لحعات في الأرض الدمار من دخل أرض اليمن يرجع رمادي وسلامتكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الكفيف أبو رع أبو جرير. الحمد لله على الانتصارات، الحمد لله على بيان يحيى سريع. وإحنا لابد ما نستنجم من هؤلاء، يعني مهما طالت المدة، سواء يفكوا الحصار ولا ما يفكوا الحصار، إحنا حاصرين 12 سنة يعني لا أفكر ولا عقل، جالس متعمل. أين الإيمان الذي في قلبه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي كما يحب نفسه. لو كان فيهم ذرة إيمان درنا أخوة. يعني اليمن محاصر من جو وأرض بحر وهم دعمهم، ولكن الحمد لله اللي هو يعني بدأ فتح الانتصار، فتح بدأ الحصار علينا إن شاء الله. وإحنا ناضلين ونشكركم يا أخ عبد الله، أنت وسناد وجماعة قادم الإذاعة، ونشكر القوات الصاروخية والقوات البحرية، ونسلم على عبد الملك الحوثي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأحوار الأحوار الميزانية في بغمها حق تمرير المصائب، يا حوارات الرجال البشرية في تخطة حالها صفر المعابد، في مشاهد كوبرية طومرية بثها إعلامنا الحربي مباشر، حاوروهم باليمان الحيدرية دي طبع من طعمها في كل صار.

0: أكرم حجر كتب وقال: الشوارع فاضت بالبهجة والاحتفالات والارتياح العارم الذي غمر الجميع بعد بيان قواتنا المسلحة. لسان حال الشعب اليوم يتردد بصوت واحد: جاهزون للمواجهة، وسنقاتل كبارا وصغارا دفاعا عن كرامتنا. أكرم حجر.
1: وعدة الله فوق خلقه تمضي.
2: أنت تريد وأنا أريد، والله يحكم ما يريد، الذي يمشي وإرادة الله سبحانه وتعالى.

0: مصطفى الخطيب كتب وقال: من لم ينصاع لخارطة الطريق سينصاع لحصار المضيق، ومن لم يربه الزمن سيربيه اليمن.
1: واجب فضل الله فضلك يا سيد.

الفوزي كتب وقال: من خلال الردود الأولية لقرن الشيطان مملكة بن سلمان يتضح بأنه لم يفهم الدرس بعد، ولم يسارع بالتوقف عن جنونه تجاه اليمن، ولم يعلن توبته إلى الله عما فعله في اليمن طوال 12 عاما، ولم يتعهد بإصلاح ما دمره. وبالتالي لا يزال هذا المراهق المترهل بحاجة إلى ضربات تأديبية توقظه من أحلامه. أمين الجرموزي كتب وقال: قال ناضج جيش العدو السعودي لا يوجد حصار على الموانئ والمطارات اليمنية. طيب شوي احترام للناس الذين شاهدوا البث المباشر للغارات السعودية على مطار صنعاء قبل أسبوع أثناء محاولة منع وصول الطائرة المدنية من طهران إلى صنعاء. هذا الكذب الوقح بحد ذاته، هذا الكذاب الوقح يحتاج إلى تأديب.

رمزها الحماس كتب وقال: لا تبرروا، لا تشرحوا ما لا يحتاج إلى شرح. توضيح أن السعودية حاصرت اليمن عبث ومضيعة للوقت. دع الواضحات كما هي، لا تفسر، لا تبرر، لا تدخل في نقاش طويل، فالدماء لا تحتاج إلى توضيح من سفكها. الطائرات سعودية، الغارات سعودية، الحصار سعودي، الموانئ أغلقت بقرار سعودي، الدواء منع، الغذاء حجر، البيوت دمرت والأطفال دفنوا تحت الركام. لا أحد يضع هذه الحقائق على طاولة النقاش. خلقت الوقائع لحسم أو خلقت الوقائع لحسم الجدال لا لتحويلها إلى وجهات نظر. السعودية لم تكن جارا أخطأ التقدير، كانت رأس العدوان ومموله ومنفذة وحارسه السياسي والإعلامي. لذلك نحن نعرف عدونا جيدا. موانئكم ستضرب، فرض الحظر البحري سيفرض عليكم، قصف حقول نفطكم سنحرقها، والمطار بالمطار، والميناء بالميناء، والحصار بالحصار، والتصعيد بالتصعيد.

0-1-2-8-2-0-0-5 0-1-2-8-2-0-0-5 اسمك ومن اتصالك ونهم يا خبير واكب ما جاء في بيان قواتنا المسلحة التي أعلنت الحظر البحري على العدو السعودي الذي دخل حيز التنفيذ.

0: الذي ما قد عرفش اعرف يا خبير انه ناطق جيش العدو السعودي تركي المالكي في بيان طويل عريض قال ان قيادة القوات المشتركة للتحالف ما عبش تحالف مع بلا سعودية ما عبش تحالف قلت كل واحد مشغول بنفسه الكويت بتغور البحرين بتغور الامارات بتغور بتغور ولا دي جنبه قطر بتغور وكل واحد حانب بروحه مع بلا سعودية ويجي يقول لك تحالف العدوان على من على من يا تركيا المالكي على من انها اتخذت وستنفذ كافة الاجراءات العملية الحازمة والصارمة وبما يتوافق مع القانون بدل ما يطلعوا ويعتذروا ويقولوا ربنا الله عبش ما بيش من الخبر خبر وانهم قالوا ما هو كافة الاجراءات العملياتية أيوة والصارمة والحازمة وبما يتوافق مع انهم قتلونا وحاصرونا وجوعونا حسب القانون الدولي واتفاقية الامم المتحدة ولحماية وأوضح اللواء المالكي أن الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية يأتي في سياق المغالطات قال إحنا بنغالط إحنا قاتلني محاصر لي مجوع لي 12 سنة وفي الأخير قال هي مغالطات ابن الحرام هذا تركيا المالكي مع نظامه ابن الحرام السعودي هؤلاء مش حق سلام ولا هم حق خطية الطريق هولا ما يقع لهم الله نفضا نفض أمانة بر وبحر وجو وأقسم بالله العظيم أنه قليل عليهم هولا مش محق سلام هولا إبستينيين نظام إبستيني قال احنا هذا الله في سياق المغالطات والتصعيد الحوثي ضد الحكومة اليمنية حق المرتزقة قال احنا بنصعد على حكومة المرتزقة ما بنصعدش عليهم ايامه ايها الحرام ولا مش من ايها الحرام ابستينيين
1: الجهة الوحيدة المخولة باعطاء تصريح
0: هذا العسيري قدو مجنون بلقد قراضيس بالسعودية
1: الجهة الوحيدة المخولة باعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف
0: أيام المالكي في بيانه عنده داري ما قال عنده داري ما قال قال أنه هذا في سياق المغالطات والتصعيد الحوثي ضد حكومة المرتزقة قال الحكومة اليمنية ودول جوار اليمن وأن سردية الحوثية بشأن الحصار مضللة نحن بنضلل العالم ما بنقول لكم قليل عليهم قليل عليهم اللطم والصفع بلحدي أمانك قليل عليهم وإيش قال قال إنه حيث تم دخول أكثر من 300 سفينة منك هذا مينائي تدخل 300 بتحسبوها وترصدوها ما هي منكم بيتمنن علي السعودي اني دخلت 300 سفينة في ميناء الحديدة ها؟ قال 300 سفينة تجارية الى موانئ الحديدة الصليف ورأس عيسى وتحمل ها ايوه قال خلال النصف الاول من العام 2026 محاصر لي من 2015 ويقول لك دخلت سفينة خلال 300 سفينة مدري ما هو تجارية خلال النصف الأول من 2026 تحمل مختلف المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء وأن الميليشيا الحوثية هي من تسببت في إغلاق مطار صنعاء الدولي وتدمير طائرة شركة الخطوط هذا تركيا المالكي ناطق جيش العدو السعودي ومازد قال وهي من رفضت كل المبادرات لاستئناف الرحلات من وإلى المطار احنا الذي بنحاصر انفسنا بانفسنا او ما هذا تركي المالكي ناضق جيش العدو السعودي ما عبش تحالف عدوان ما عبلا سعودي الوحدة هذا النظام الابستيني وما قال ناضق جيش العدو السعودي قال ان قيادة القوات المشتركة للتحالف ما عب احد معاك شرعت في تنفيذ إجراءات حماية سفن التحالف عبر مضيق باب المندب، وسيتم الرد على التهديدات الحوثية للسفن العابرة بكل حزم وقوة باعتبار هذه التهديدات مخالفة صريحة للقانون الدولي. قتلتني وحاصرتني وجوعتني وترجع تقول لي القانون الدولي، حسب القانون الدولي، وانك اتحمي مدري ما اتحمي امك فوق ظهرك حسب القانون الدولي، احنا نمعطك وننهضك بحريتنا بكيفنا يا سعودي. مش محق سلام هذا النظام السعودي، ما هو حق سلام، داس عد داس وبلحدي. الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسئ خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار، نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء، ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته، على دينه، على قيمه، على إبائه. تحرك منه عشرات الآلاف إلى الجبهات ممن يحملون دماء الحرية في عروقهم في أبدانهم، مبدأ الإيمان الراسخ في نفوسهم وقلوبهم، الإباء للضيم، الشجاعة، الكرامة، العزة الإيمانية في نفوسهم. قاتلوا بكل صلابة، تحرك الآلاف من أبناء هذا الشعب حتى وهم حفاة للمواجهة في كل الجبهات.

0: 01-2820-005. وكما جاء في بيان قواتنا المسلحة التي دعت شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير، كل واحد يستشعر مسؤوليته بالدعم بالإنفاق بالتحشيد إلى الجبهات بالتأهيل والتدريب. 01-2820-005 اسمك ومن أين اتصالك وهم يا خبير.
1: ألوه مساء الخير، يا ربي لك الحمد حين قد افتتح لنا السيد الموقف النوى السعودي. احنا مشتاقين له ونقول الاخ عبد السلام يغلق التلفون ماذا عين فوقهم فوقهم. معاك ابو بدر من بني مضر، والسلام عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم. أحيي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ونحيي القوات المسلحة اليمنية وأبناء الشعب اليمني العزيز المجاهد. نؤكد الاستعداد الكامل لربط الجبهات بالآلاف المقاتلين المجهدين الحاضرين للتضحية في سبيل الله، في سبيل الله. وأي اعتداء صعودي وخرج لأجوائنا سيقابل برد حازم. الشعب اليمني لن يستسلم ولا يخضع للإملاءات والتهديدات. الحصار بالحصار، الحرب يقابلها الحرب، والقصف بالقصف، والضربة بالضربة. سيقف شعبنا اليمني صامتا وقويا كما وقف صامتا أمام الحرب المفروضة. ويجب أن نكون في شعب الإيمان جميعا في حالة استنفار قصوى. نؤكد بأننا وجيشنا على أتم الاستعداد خلف قائد الثورة لكل خيارات وتطورات المحتملة. ندعو أبناء شعبنا اليمني العظيم على وحدة الصف وتحصين الجبهة الداخلية والنفير العام والجهوزية الكاملة. نحن رهن إشارة قائد الثورة للتحرك في أي لحظة لمواجهة قوى العدوان حتى يتحقق لشعبنا النصر الكامل وتتحرر الأرض وتستعاد الثروات. ونقول لقائد ثورتنا: نحن جزء من جيشك الذي لن يخذلك بعون الله. روحي ودمي فداء لك يا سيدي، روحي ودمي فداء لك يا سيدي. أخوكم المجاهد محمد أحمد علي محسن معجب المشامين. أرحب أبو معجب المشامين، أرحب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الخير يا اخي عبد الله، بس على الاذن والاباء. ارفع راسك يا قاضي، ارفع قاسك، والله نحن في حلقه مجهولي. بل ارفع رجله، انا عندي غلط في السماء، ونحن في الاسد محاصر 12 سنه، والان كنا قسما بالله لو انتهينا عن دخل الحبينا، لان عرفنا مجلس امن ولا امم متحده ولا جامعه الدول العربيه. اسلحتنا هي اللي عندي تاخذ حقوقنا. ابشر بها يا ابن سلمان، ابشر يا ابن سلمان، والله انا لك بالمرزع. ما تزعل، ما تزعلنا ودينا وجوعنا، وبالاخير بيقول له الان بالتالي مجلس الامن والامم المتحده. يعني مجلس الامن والامم المتحده اضرب بكرامه مجلس الامن حرها خايف. والله لا تنسى ما تنسى. وتحياتي ابو خالد في المعره، وتحياتي للشعب الجنوب في اخوتنا. جهزون بوسكم الحرب القادمة جاهز لعاب المرزع. والله ما يهين كرامة ابن سلمان هذا. أحفاد الرجال، أمثال الرجال، السفهاء يهين، والشعب اليمني عمره 7000 عام وعمره 70 سنة، 70 سنة، والعادي يجوا يحاصرونا ويندهبونا. اليوم من يقولون أبوه، من يقولون أبوه. ارفع قادك راسك يا قائدي، ارفع قادك، ارفع رؤوسنا. ما كان بشرنا مسكت ولا نجري قاي. الآن الشعب اليمني بيتحاكم منه، بيتحاكم منه في العالم. معاكم أبو نجران من أبناء الحي، ما تأخذين معاه. ألف سلامة وألف سلامة.

بمناسبة بيان قواتنا المسلحة الذي جاء فيه، سنسترد بعون الله حقوق شعبنا المنهوبة. نستقبل اتصالاتكم على 01-282-0005 01-282-0005 2 حق دس بالشبشب، 2 حق دس بالشمبل الشوصر والسعودي.

المعذرة لو رجعنا عندنا الاتصال، ولكن قهرتني كلمة المالكي اليوم يتنكر. أنا سمعنا منك يا أستاذ عبد الله، ولكن اليوم بيقول إحنا نحاصر أنفسنا. والله إن أكرمت الكريمة مركتون، أكرمت اللئيمة تمردا. مثل ما قلت أمانة ما لهم إلا دسع، والدسع جاهز إن شاء الله. بعض الناس كذا ما يعرفك يبصرك يقول مدعى غاضي أو مدعى غير، نقول هذا حرطة نزيد عليه. لا والله إحنا اللي من مروءة ومن قبيلة ومن نخوة فينا، ولكن يبشروا أمانة ما بلا دسع ودسع رقابهم من كبيرهم إلى صغيرهم، ونعرفهم قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني. أبو حسام الريمي من صنعاء.

0: الو الو
1: انهني يا خبير انت على الهواء.
0: السلام عليكم. بدت علينا السعودية ثلاث اطفالنا ونساءنا ضربت المدن ضربت الريف من اجلهم 10 سنوات وعربت عربت الشرعية حتى العهد البايد اللي تطبع عربت الشرعية حتى العهد البايد وقامت الشرعية وقامت الشرعية التي دافعت على الوطن شرعية الشهداء التي دافعت على الوطن وشعبنا والجيش والشعب والمسيدة القرآنية الدولة التي دافعت على الوطن. أما شرعية الهاربي هم هربوا فلتوا اليمن وهربوا. شرعية الأهد البعيد هم فلتوا وهربوا. المهم يستقيم ويتحمل ما اقتل أطفالنا ونساءنا وما خربه ويخرج من أراضينا كاملة. وإلا حرب طاحنة لا يبقى بشر ولا يبقى حتى يمني. حرب طاحنة ورد شهدانا. أما الأمل والمرتفقة هم فلتوا في شرعية العهد البايد فلتوا تيمن فتبت. المهم التحية والسلام إلى الجيش واللجان الشعبية والقوة البرية والقوة البحرية والتحية لا قبائلنا في كل المواقع والتحية للطيران المسير والتحية لا قبائلنا الذي تبروا من الأمراء والمرتزقة ومن إسرائيل وأمريكا. الله يحفظهم وينصرهم ويحفظ الدولة إن شاء الله ويحفظ جيشنا. ولكم مني جزيل الشكر والأحترا. أما شرعية العهد البايت انفلت واليمن وهربت. لو ما شرعية الشهداء قاموا ودافعوا على الوطن لا حيلة. أهل سعود بالتطبيق للشريعة الذي هربت شريعة الكذب والدجل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بصدق عين المعلومات، الحمد لله شكرا. البيان حتى اللي سمعنا البيان الوطن سلحة هو بأمر الله، أما بيانات المالكي هذا في بأمر من الشيطان وأقدار أمريكا، وفرق بين أمر الله والأوصاد والدار قاتلهم بما قاتلهم العين بالعين والسن بالسن، احنا بأمر الله من نمشي بأمر الله. أما الشيطان وأقدار هو قدر الآن محتضر، وأقول للإستاذ حمود ينهم ويختصر بعدها المحامي حسين حجر، لا نأخر الباقين، الله يحفظكم جميعا. عبد المقسمين من الأمانة في أمان الله.